أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن نشأة الإنسان وطرق هذه النشأة، واطلعنا على الآلية التي بها يتكون الجنين والمراحل التي يمر بها والحكمة العظيمة والإلهية التي تحدث عنها القرآن الكريم في إنشائنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى ما اطلعنا عليه من الأسرار والحكم الإلهية في خلق وإنشاء هذا الإنسان الذي هو كما قلنا محور هذا العالم، عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية. فاليوم سنتحدث بداية عن مكونات جسم هذا الإنسان حينما يخرج إلى الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من ذلك المستقر الذي جعلنا فيه لمدة 9 أشهر لنبدأ رحلتنا في هذه الحياة بهداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، وأعطانا الآلات من السمع والبصر والفؤاد وغيرها. فسنتحدث اليوم عن أجهزة الإنسان أو جسم الإنسان الداخلية التي يتركب منها هذا المخلوق العجيب، هذا المخلوق الذي مزج الله سبحانه وتعالى فيه بين الجانب المادي الذي ينتمي إلى هذه الأرض وبين جانب الغيب والجانب النوراني، فمزج هذان الجانبان فوجد هذا الإنسان في تركيبته وفي أسراره التي يحويها هذا الكائن العجيب الذي بسببه وجدت السماوات والأرض، وبسببه كان التكليف. الله سبحانه وتعالى عرض التكليف والأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذا هو تكوين جسم الإنسان، وهذه هي بعض مكونات هذا الجسم: الأجهزة الداخلية الباطنة لجسم الإنسان. هذا هو شكل الإنسان الخارجي، ولكن هذا الشكل يحتوي بداخله على الكثير من الأجهزة المعقدة والأجهزة التي بها يستطيع الإنسان أن يقوم ويبعد ويتحرك ويعمل كل هذا المجهود الكبير الذي يقوم به هذا المخلوق الضعيف في بدنه، ولكنه قوي فيما وهبه الله سبحانه وتعالى من الخبرات والمعارف. الجهاز هذه الأجهزة البعض يوصلها إلى 12 جهازا، والبعض يقتصر على بعض الأجهزة منها. فمنها الجهاز، منها جهاز الدورة الدموية الذي يتكون من القلب ومن الشرايين التي تحمل الدم إلى كل أعضاء الجسم، ومنها الجهاز العصبي ويتكون من المخ ومن الأجهزة العصبية التي تنقل الإشارات والأوامر إلى كل أعضاء الجسم، وكذلك الجهاز العضلي وهو العضلات التي تتكون فوق العظام ليستطيع الإنسان الحركة والمشي وغيرها، كذلك الجهاز العظمي وهو الهيكل العام للإنسان الذي يتركب عليه اللحم والعظم، الذي يتركب عليه اللحم والعصب وغيرها. هذا هو الجهاز التنفس، وهذا هو الجهاز الدوري الذي قلنا أنه هو القلب والشرايين التي تحمل الدماء، وهذا هو الجهاز العصبي الذي ينقل الإشارات، وهذا هو الجهاز التنفسي الذي يمد الإنسان بالأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون ويبعث الأكسجين مع الدم إلى خلايا الجسم، وهذا هو الجهاز الهضمي. هذا هو الجهاز الهضمي الذي يقوم بهضم الطعام
واستخلاص الفوائد منه وإخراج فضلاته بحكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاز البولي الذي يقوم بتنقية وتصفية السوائل الموجودة في الجسم وامتصاص السموم وإخراج الفضلات التي لا يحتاجها الجسم. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي به يحصل التناسل بين بني البشر. هذا هو الجهاز أو الهيكل العظمي الذي يبتني عليه هذا الجسم. هذه هي الأجهزة الداخلية عند البعض، لكن البعض يطور هذه الأجهزة ويضيف إليها أجهزة أخرى كما سنشاهد في هذا المقطع. فذكر هذه الأجهزة المتقدمة، وهو الجهاز الدوري الدموي الذي يتكون من القلب ومن الأوعية الدموية، وبعدها الجهاز التنفسي كما ذكرنا، ويتكون من الرئتين، ولكل جهاز وظائف مهمة وأساسية في تكوين هذا الإنسان. كذلك الجهاز الهضمي الذي يتكون من المعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة، وهذا هو الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين والحالب. كذلك أيضا يضيف الجهاز المناعي، وهو الجهاز الذي يقي جسم الإنسان من الفيروسات ومن البكتيريا وغيرها، ويحميه من الدخلاء على هذا الجسم. هذا أيضا هو الجهاز العصبي الذي هو المتحكم الأساسي في هذا الجسم، وهذه الخلايا العصبية التي تمر عبرها الأوامر إلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم. كذلك هناك جهاز الغدد، الغدد التي تفرز مواد خاصة يحتاجها الجسم في أوقات معينة عند حاجة الجسم بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهيكل العظمي للإنسان الذي يبتني عليه، وهو الأساس في بناء جسم الإنسان. هذه هي العضلات التي تجعل الإنسان قادرا على الحركة والمشي والجري ومختلف أنواع النشاطات البدنية. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي يحصل فيه التزاوج وإنجاب الأطفال وتكاثر البشر. إذن هذه هي 12 جهازا الداخليا. طبعا لا تحتوي البشرة ولا بعض الأعضاء الأخرى التي يتكون منها جسم الإنسان. هذا هو جسم الإنسان، والاطلاع عليه وفهمه يعني أمر سهل وقريب بالتطور العلمي والأجهزة الحديثة التي وصل إليها الإنسان. لكن يبقى السؤال الأهم والسر الذي يحتاج الإنسان إلى أن يغوص في أعماقه، هو من هو الإنسان؟ من هو هذا الإنسان؟ حينما نتساءل من هو الإنسان، فإنها تبرز إلى أذهاننا بعض الأشياء التي تتعلق بهذا السؤال، وهي الجسم والروح والنفس والحياة والعقل والدماغ والمشاعر والغرائز والشهوات والحواس والفطرة. هذه بعض الأشياء التي تتبادر إلى ذهن الإنسان حينما يتكلم عن من هو هذا الإنسان. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل ذات هذا الإنسان يحوطها الغموض
ورغم أن الإنسان يعيش هذه الحياة بهذه الشخصية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ونفخها في هذا الجسم، إلا أنه يبقى عاجزا عن إدراك حقيقة من هو هذا الإنسان. إذن سنتكلم ونحاول أن ندرس بعض هذه المسميات لنطلع على مهامها ووظائفها وخصائصها من خلال آيات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم خلقه ويعلم تركيبة هذا المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا نبدأ بأهم عنصرين يدخلان في هذه المسألة، وهما النفس والروح. ما هي النفس وما هو الروح؟ حينما نطلع على آيات القرآن الكريم نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا بعض المواصفات لهذه النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أي أن هذه الأنفس تكون بخيلة أو غير بخيلة، من صفاتها أنها قد تكون بخيلة وقد تكون كريمة. كذلك هي من تحس بالمشقة وبالتعب وبالإجهاد الذي يصيب الإنسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن المشقة والعبء والحمل يقع على هذه النفس. كذلك النفس هذه هي تموت كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، حين يقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت، معناه أن النفس هذه هي التي تموت، هي التي يمسها الموت، كل نفس ذائقة الموت. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكذلك القتل، يعني سواء كان الموت هو من الله سبحانه وتعالى أو من الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. والنفس هذه هي ما تتعلق بها الشهوة للمشتهيات، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذن النفس هي التي يتعلق بها أمر الشهوة أو النفرة من المشتهيات أو من المنفورات. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المشركين: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس أنها هي التي تتحمل مسؤولية التكليف، كل نفس بما كسبت رهينة، وهي من سيكون لها عاقبة عملها السيء أو الحسن، من تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ومن ينالها الخير أو الشر بحسب ما تقدمه من عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن ما نقدمه لأنفسنا، أي أن هذا الذي قدمه الإنسان من عمل الخير هو لنفسه، فالنفس هي المستفيدة من هذا العمل ومن جزاء الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل. كذلك سواء كان هذا الذي قدمه الإنسان خيرا أم شرا، فإن النفس هي من ستنال ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن النفس التي توفى جزاء عملها وما قامت به في هذه الحياة من الأعمال. كذلك النفس هي الجانب الذي تخفي الأسرار وتختفي داخلها الأسرار، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم

الجماعية للبشرية كما سنذكر في الآيات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنفس هي من تسول للإنسان الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهي أيضا من تمجد عندما يكون عملها ونتيجتها سيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يعني مقت الله لأنفسكم هو أكبر من مقتكم أنتم لأنفسكم. وهنالك نفس، وكذلك النفس هذه هي الذي يقع عليها التكليف، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. فالنفس هي من تكلف بالتكاليف والتعليمات الإلهية التي أنزلنا في هذه الأرض واستخلفنا بها ليكلفنا بها وليحملنا مسؤوليتها. كذلك النفس هي التي تعمل الخير أو تعمل الشر، كما قال الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كذلك النفس هذه هي أمارة بالسوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أيضا هي التي تأتي يوم القيامة وهي المسؤولة عن نتائج أعمالها في الدنيا، وهي التي تجادل عن نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. النفس أيضا هي التي تحل فيها المعارف والعلوم، وهي التي تعلم أو لا تعلم بما يريد الله سبحانه وتعالى أن تعلمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن العلم والمعرفة والدراية بالأشياء هي متعلقة بهذه النفس. كذلك النفس هي من تهتدي أو تضل، من تحلها الهداية أو يحلها الضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهي التي تزكى أو تدسى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس هي تزكى أو تدسى. كذلك من صفات هذه النفس أنها تزوج يوم البعث بالأجساد، أن الله يقرنها مرة أخرى بهذا الجسد بعد أن انفصلت عنه عندما تموت، ويعود هذا تعود هذه النفس إلى هذا الجسم، ويعود الإنسان بشرا سويا كما خلقه الله، كما بدأنا أول خلق نعيده. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأبدانها. والنفس هي كما قلنا تزكى وتدسى، وهي التي تكون تتطور في جانب الخير أو في جانب الشر. ونهاية هذه النفس هي نفسين لا ثالث لهما. النتيجة لهذه النفس هو إما أن تصبح نفسا لوامة، وإما أن تصبح نفسا مطمئنة. فإن عملت بتوجيهات الله سبحانه وتعالى وسارت وفق هديه وفق ما وجهها الله إليه، فإنها تكون النفس المطمئنة التي قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن كانت هذه النفس خبثت وتدنست وتحملت الذنوب والجرائم، فإنها ستكون هي النفس اللوامة التي تلوم نفسها ويلومها صاحبها لأنها أوصلته إلى غضب الله سبحانه وتعالى وإلى عذاب الجحيم. إذن هذه هي النفس. الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن هذه النفس
وكأنها هي الإنسان، وكأنها هي شخصيتك التي تتحمل مسؤولية عملك وتتحمل كل ما ينتج عنك من خير أو شر. ولكن هنالك في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن هنالك جهة أخرى هي من تستطيع أن تتحكم في هذه النفس، وهي من تستطيع أن تزكي هذه النفس، ومن تستطيع أن تدسيها، ومن تستطيع أن تنهاها عن الهوى. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إذن النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وإن كانت جزءا كبيرا ومهما وأساسيا في تركيبة هذا الإنسان، لكن هي ليست كل شخصية الإنسان، بل هناك جهة أخرى هي التي تزكي هذه النفس أو تدسيها، هي من يتخذ القرار بعمل الخير أو عمل الشر. وهي أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، إذن هناك من ينهى ويأمر هذه النفس، ومن يوجهها إلى الخير أو الشر. إذن هذه النفس هي جزء أساسي من شخصية هذا الإنسان، وليست كل شخصية هذا الإنسان. والجزء هذا الذي هو ينهى ويأمر ويتخذ القرار في شخصية الإنسان لم يعني يصح لنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الجهة التي هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. كذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه النفس وعن انسحامها بالجسم أو انفصالها عنه، سواء انفصالا نهائيا أو انفصالا مؤقتا. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وكلمة يتوفى وقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يدل على أن هذه النفس هي من الملكوت الأعلى، هي من العالم النوراني، هي من الحياة أو من الواقع الذي يغيب عنا وعن حياة البشر وعن هذه الحياة المادية، هو جزء من عالم الملكوت الأعلى. ولهذا يقول: ارجعي. الله منحنا هذه النفس ثم هي تعود إلى مستقرها وإلى منبعها وإلى موطنها الأصلي. فهذه النفس يمكن أن نشبهها، إذا شبهنا الإنسان بالدولة، إذا جعلنا الإنسان كأنه دولة، فيمكن أن نشبه النفس بأنها الحكومة، الحكومة التي تدير هذه الدولة، كما هو حال مجلس الوزراء. هذا المجلس هو الذي يتحكم والذي يوجه والذي يدير هذه الدولة، لكن هناك رئيس، هناك رئيس فوق مجلس الوزراء، هو من يستطيع أن يجعل هذا المجلس زاكيا وينهى عن الشر ويوجه إلى الخير، ومن يستطيع أن يجعله مجلس شر ويعني يعمل الأعمال التي يعني غير صحيحة وسيئة. فهذه النفس هي قوام هذا الإنسان، جعل الله فيها الغرائز، جعل الله فيها الشهوات، جعل الله فيها المشاعر، هي من تحمل المشاعر الإنسانية وتحمل الشهوات الحيوانية وتحمل الغرائز التي تتجه إلى الجانب الشيطاني. فكأن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الإنسان كان هنالك مخلوقين قبل الإنسان، هما الجن والشياطين والملائكة والحيوانات. هذه المخلوقات مزجها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، فجعل للإنسان جانبا نورانيا ومعرفيا وعلميا يعني نوع من البصيرة والوعي، وجعل فيه نوعا من الشهوات التي يتصف بها البهائم، كما جعل فيه نوعا من الغرائز التي تظهر بشكل أكبر في جانب الشياطين والجن. فالإنسان إذا نمى الجانب الحيواني التي هي الشهوات، فإنه ينحدر عن مسمى الإنسانية إلى أن يصل إلى مستوى البهيمية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن ينحدر الإنسان حينما
يركز على جانب الشهوات ويقفل الجانب النوراني والمعرفي والعقلاني والقيمي والأخلاقي، ينحدر إلى جانب البهيمية. كذلك إذا نمى الغرائز السلبية التي قد تكون في الإنسان كالحسد والكبر والعجب والغرور والأنانية وغيرها من الغرائز السلبية، فإنه سيكون شيطانا في صورة إنسان. أما إذا نمى الجانب العلمي والمعرفي والقيمي والأخلاقي الذي ميز الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان به عن سائر الحيوانات، فإنه يرتقي في الإنسانية وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي المهمة الأساسية التي هي تزكية هذه النفس وإخراجها من الشهوات ومن الغرائز السلبية، ورفعها إلى أن تصل إلى الرفيق الأعلى، إلى أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا النفس هذه هي مزيج من المشاعر والشهوات والغرائز والمعارف والهدى أو الضلال الذي يتكون في هذه النفس. هذه النفس هي قابلة كما قلنا للهداية أو للضلال، قابلة لطريق الخير أو لطريق الشر. هي لديها مشاعر وغرائز، وهذه المشاعر والغرائز يخلقها الله سبحانه وتعالى فطرة في الإنسان، ثم الإنسان هو من يستطيع أن يتحكم في هذه المشاعر بوفق هدى الله سبحانه وتعالى. والهدى نوعين: هدى خلقه الله فطريا في الإنسان فألهمها فجورها وتقواها، وهدى أرسل الله به الرسل وجاءت به الكتب الإلهية والآيات والوحي الإلهي ليعلم الإنسان كيف يزكي هذه النفس، كيف يرفعها، كيف يخلصها من الجوانب السلبية، ويرفع جانب الصفات الخيرية والصفات العظيمة في هذه النفس، حتى تزكو هذه النفس، حتى تسمو بالإنسان، فيكون الإنسان أهلا لضيافة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه هي ضيافة الله سبحانه وتعالى لمن زكى نفسه وخلصها من الشوائب وجعلها نفسا زاكية تستحق أن تكون من ضيوف الرحمن وممن أعطاهم الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إذن فهمنا من هذه الآيات الشيء الكثير عن طبيعة هذه النفس، وفهمنا أيضا أن هذه النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، بل هي جزء ومكون أساسي له التحكم الكبير في مسيرة الإنسان وفي سلوكه وفي حياته. لكن هنالك جهة فوق هذه النفس هي من تقوم على هذه النفس، وهي من تربي هذه النفس، وهي من تزكيها أو تدسيها، ومن تأمرها بالخير أو بالشر، ومن تنهاها عن الهوى وتدلها على الخير وتزكيها حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنستكمل بقية شخصية الإنسان في المحاضرات القادمة، وعلى ضوء آيات الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. إنه تعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: من الدروس المهمة هو أن الروابط الأسرية لا تجدي نفعا بدون الإيمان والتقوى، هذا درس مهم من قصة ابن نوح، ابن نبي الله نوح، الذي لم يؤمن إيمانا صادقا ويتجه مع نبي الله الاتجاه الصادق، واعتزل عنه ليحايد، كما أشرنا في محاضرة سابقة أنه لا حياد بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لا حياد. الانحراف عن الحق هو ميل إلى الباطل بشكل تلقائي، بشكل تلقائي. وعندما خضع لتأثير قرناء السوء، وما أخطر قرناء السوء ما أخطرهم على الإنسان، وتأثر بذلك الجو الضاغط من قوم والده فيما هم عليه من تكذيب واستهزاء وسخرية وضجيج وحملات دعائية وإرجاف وتهويل، فتأثر بذلك. في الأخير لم ينفعه ارتباطه بالنسب، عندما أتى الهلاك هلك مع قومه وخسر، ولم يمكن لوالده أن يفعل له شيئا، لأن الله قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال له وأهلك إلا من سبق عليه القول، وعاده الله بنجاة أهله مع هذا الاستثناء، إلا من سبق عليه القول. ثم قال له بشأن ابنه إنه عمل غير صالح. فالروابط الأسرية لا تجد الإنسان نفعا. ثم كذلك الدرس الآخر من نفس قصة ابن نوح، عندما يتهيأ للإنسان ظروف مناسبة في حياته للصلاح والاستقامة، هو في أسرة مؤمنة صالحة، أو في مجتمع الغالب على اتجاهه والاتجاه في الحق وطريق الحق والإيمان والتقوى، فهذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة جدا، لأنه يتهيأ للإنسان أن يتجه في اتجاه الصلاح والاستقامة والتقوى بسهولة أكثر من بيئة مختلفة تحاربه على إيمانه، تحاربه على تقوى، تحاربه على استقامته. البعض من الناس قد يعاني في داخل أسرته، أسرته لها اتجاه آخر، فهي تؤذيه، تزعجه، تضغط عليه باستمرار، ويعتبر الثبات في ظل وضع كذلك أمرا عظيما وتوفيقا إلهيا كبيرا. لكن عندما تتهيأ للإنسان الظروف فالمسؤولية عليه أكبر، هي نعمة كبيرة، والحجة عليه أكبر، والمسؤولية عليه أكبر. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على اغتنام الفرص، إذا كان في مجتمع يتجه في طريق الحق، يتجه في طريق الإيمان والتقوى، فليدرك أنها نعمة، نعمة كبيرة ليقدرها، وليسعى إلى الاستفادة من فرص كهذه.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يدور عظيم المنزل تحلقون يا أكواب وعذاب.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

جلة من الأولين جلة

شاربون جرب الهيم

نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى

yapar. أَعَنْتُمْ بَلْ تُؤْمِنَ الْمُدْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَجَاهُ جَهْرَهُ جَاجَا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَلَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا

حضرت يا آل الحبيب أنتم مدينون وتجعلون نسلكم

من المغفرين روح وريحان وجنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحطهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

حيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك.

0: لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويستعمل

un

فسبحان

وله الحمد.

وكذلك تخرجون.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 57 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 51 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى تمام إتماما لقصة النبي من أنبياء الله، وهم كما ذكر أو ذكر بعض المفسرين من أنبياء بني إسرائيل، حين سأل قومه سألوه أن يدعو الله تعالى بأن يبعث لهم ملكا وقائدا يقودهم لقتال عدوهم، فبعث لهم طالوت ملكا. وهنا حينما حصلت المعركة ووقع المواجهة، وقعت المواجهة بين جيش المؤمنين بقيادة طالوت وبين جيش الكافرين والطغاة والظالمين بقيادة جالوت، قال تعالى حين حصلت المعركة: فهزموهم بإذن الله. حصلت الهزيمة رغم أنهم كانوا أهل الإيمان، جيش المؤمنين كانوا على قلة في العدد والعدة، لكن كما ذكر أهل الإيمان في الآية السابقة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هنا هزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله الذي بيده قلوب العباد، يقوي منها ما يشاء ويرعب ما يشاء، وبيده ملكوت كل شيء، فأعز جنده وهزم عدوه وجعله المغلوب المقهور، جعل عدوه المغلوب المقهور، وقتل داود جالوت. بل هنا هزيمة كبيرة حين يقتل قائد الجيش، حين يقتل قائد الجيش تكون الهزيمة أكثر وأعظم. فقتل داود جالوت. داود هنا ظهر في هذه المعركة الفاصلة، ظهر بطلا قويا شجاعا مؤمنا، وقد كان شابا صغيرا في مقتبل عمره. ويذكر أهل التفسير طريقة قتله لجالوت، المهم أنه وقع، سواء وقع منه القتل لجالوت سواء كان بسيف أو برجم بالحجارة، لأن بعض أهل التفسير يذكر أنه كان راع للأغنام، وكان يصيب حينما يقذف بالحجارة يصيب بها إصابة مسددة، فكان معه بعض الحجارة في مخلاته، فرمى بحجر منها جالوت فأصابه وقتله. فلكن الآية ذكرت أنه قتل، وقتل داود جالوت، وتحقق النصر من الله تعالى بقتل قائد الجيش، جيش الطاغوت وأميره، وبقتلهم جيش قائد الجيش وأميرهم، وتمت النعمة لطالوت ومن معه من المؤمنين بما صبروا على مواجهة العدو. وآتاه الله الملك والحكمة. هنا ظهر وبرز هذا الرجل والشاب العظيم داود، الشاب المؤمن، آتاه الله بعد ذلك الملك والحكمة. آتى الله داود عليه السلام الملك والحكمة، وكأن هذه المسألة حين ربط الله سبحانه وتعالى ما فعل داود من بلاء حسن في حق الله تعالى والنكاية بأعداء الله في هذه المعركة، كأن الله جعل له جائزة واختاره الله لأمر عظيم، فآتاه الله الملك والحكمة، أي آتى داود سلام الله عليه. وكما روي في فضل قتل أمير المؤمنين علي سلام الله عليه لعمر بن عبد ود العامري، فإن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وعلمه مما يشاء، علمه مما يشاء. وهنا الحكمة، آتاه الله الملك أي حكم له بالملك، وأنه من سيملك ويتولى شأن الأمة. والحكمة، الحكمة يذكر بعض أهل العلم وبعض الأئمة بأنه العلم النافع، ومنهم من ويمكن أن تفسر الحكمة بمعنى جودة الرأي، الحكمة جودة الرأي أو النبوة والصواب، الحكمة جودة الرأي والصواب في القول والفعل. وعلمه مما يشاء، هنا علمه أشياء كثيرة مما يشاء الله تعالى تعلمه إياها، منها صناعة كما يأتي في مواضع أخرى من كتاب الله، منها تعليمه تعالى تعليمه لداود صناعة الدروع الجيدة الجامعة السابقة بين القوة وحسن تقدير السرد، كما قال الله قدر في السرد واعملوا صالحة، فلا تثقل حاملها الفارس ولا يخرجها السلاح. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه المسألة، هذه قاعدة هنا أرساها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا اختبار من الله وابتلاء. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتصر لدينه دون الحاجة إلى أحد، لكن الله أراد من هذه الدنيا أن تكون دار ابتلاء واختبار وصبر وثبات للمؤمنين ليجازيهم الخير والأجر العظيم. وهنا بسبب الاختيار اختار بعض البشر أن يكونوا عتاة معاندين طغاة مجرمين مخالفين لأمر الله وشرع الله ودينه، فتعبد الله سبحانه وتعالى وابتلى الله المؤمنين من عباده بمدافعة العصاة المجرمين من عباده. وهنا قال الله ولولا دفع الله، ولولا هذا القانون الإلهي والحكم الرباني، هذا الدفع، دفع الله المؤمنين أن يدفعوا المفسدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحصل الفساد، لأن الغالب من أهل الفساد والطغيان والظلم حينما لا يردعهم رادع خوف من الله سبحانه وتعالى يزداد بغيهم وظلمهم وإجرامهم وإهلاكهم للحرث والنسل، فيعم الفساد الأرض، ولذلك قال لفسدت الأرض، يعم الفساد في الأرض، لأن المجرم والكافر والظالم إذا لم يوقفوه أهل الإيمان، لأنه لم يعد لديه خوف من الله ولا وازع من دين، فلا يوقف طغيانه وبغيه شيء إذا تمكن في الأرض، فيكثر من الفساد في الأرض. فالجهاد، وهنا الدفع هو معروف، دفع الجهاد في سبيل الله، وهو نوع، هنا نوع دفع، وهناك من أنواع الجهاد كثير، لكن هنا يذكر الله ولولا دفع الله الناس بالجهاد. فالجهاد مصلحة ضرورية، والمسؤولية في سفك، وإذا حصل من الجهاد ومن المدافعة من سفك دماء وقتل، فالمسؤولية في سفك الدماء على أعداء الله الذين لو خلوا وشأنهم لفسدت الأرض بأكملها، لأنهم يدعون إلى الباطل ويصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويحرفون الكتب الدينية ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. ففي قصة الملأ من بني إسرائيل التي تقدمت، ونبيهم وملكهم وقائدهم طالوت ونخبته فوائد عسكرية، مع كونها أيضا دينية في نفس الوقت، فقد أفادت هذه القصة أفادت أن كبار الناس وأشرافهم قد يطلبون الجهاد، ولكن باسم الدين، قد يطلبون الجهاد على ظاهرة باسم الدين، وغرضهم الدنيا والحصول على المناصب. هذا يحصل من كثير من الوجهاء وأهل الوجاهة والمراكز في المجتمع، أنهم أحيانا يتوصلوا إلى المصالح الدنيوية وإلى الرغبات النفسية والشهوات النفسية بما ظاهره تدين وبما ظاهره جهادهم في سبيل الله وجهادهم باسم الدين. ومن الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة العظيمة بأنه لا يوثق بهم للجهاد، لا يوثق بأهل الدنيا للجهاد، لأن من همه ونيته الدنيا يكون دائما حريصا على الحياة، لا يكون حريصا على النصر لدين الله والبلاء من أجل الله، بل حريصا على الحياة، لأنه ما قام إلا يريد من وراء قيامه مصلحة دنيوية وغرض شخصي، فهو حريص ألا يصيبه، ألا يقتل، ألا يستشهد، ألا يستشهد، أن يكون، فهو يكون حريصا على الحياة، فليس مظنة الثبات، فلا يكون مظنة للثبات، فليس مظنة الثبات للموت، وإن كانوا أبطالا فإن حبهم للحياة يمنعهم من المغامرة في مظان الهلاك من أجل دين الله، ولأن حرصهم على المناصب يؤدي إلى إفساد نياتهم إذا لم تحصل لهم المناصب. فهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الجهاد في سبيل الله ومن أجل دين الله وابتغاء مرضات الله، لا لغرض ولا لهدف آخر، مهما كان ذلك الغرض والهدف خارج عن سبيل الله وعن ابتغاء مرضات الله. أيضا ومن الفوائد الذي نستفيدها من هذه القصة العظيمة أن الجدال على المناصب علامة حب الدنيا، إذا حصل هناك جدال وصراع على تولي مناصب ومراكز أحيانا داخل الجيش أو في المعركة نفسها، في المعركة نفسها أو في المواجهة نفسها، إذا حصل، إذا رأيت بين قوم أو بين قادة من الجيش حصول تنافس، من يكون قائدا ومن يكون مقودا ومن يكون قائد سرية ومن يكون قائد المعسكر، فاعلم أن وراء هذا تنافس دنيا، لأنه في الأصل أنت أيها المقاتل في سبيل الله جندي مع الله، فلتكن قائدا أو تكون مقودا، لا عليك من هذا، عليك أن تكون في سبيل الله. فإذا حصل جدال على المناصب فهو علامة بحب الدنيا الذي ليس من شأن من يقاتل في سبيل الله. ومن الفوائد أيضا الذي ذكرها المولى بدر الدين سلام الله عليه انتخاب القائد القوي، لأن الله ذكر أن الله في طالوت ذكر أنه أعطاه بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، إذن هذه هي المواصفات القائد القوي. إذن فانتخاب القائد القوي الكامل في كفاءته ودينه الذي لا إشكال في أنه أصلح للقيادة لينتفع به أهل، ليقتنع به أهل النفوس البريئة من فساد النية، ويصدق معه في الكون معه والقتال تحت رايته وطاعته ونصحه، لأنهم علموا من قوته وجودة رأيه وحسن دينه وإخلاصه لله، فسيكونون أكثر إخلاصا منه، لأن الجند حينما يرون قائدهم وكبيرهم مخلصا متفانيا في سبيل الله ومن أجل دين الله، لا يبغي مطامع ولا مصالح دنيوية، وأنه متساو معهم في مأكله ومشربه وأمور حياته، بل أنه يؤثرهم عليه كما كان يفعل القادة من أهل بيتي سلام الله عليهم، أتقدمكم عند اللقاء وأتأخركم عند العطاء، هكذا كان يقول أكثر أئمة أهل بيتي سلام الله عليهم. حينما يرى الجيش المسلم المؤمن قائدا بهذا المستوى وبهذا القدر من الإيمان والتضحية والإيثار، لا شك أن سيكون أكثر صدق وإخلاص لله وثباتا وصبرا في المجاهدة في سبيل الله، لأن القائد الزاهد في الحياة الدنيا سيكون أشجع وأثبت في المهالك وأصبر على الشدائد وأحسن رعاية لأصحابه لصدق نيته وسلامته من الأنانية والتكبر، وحبه لهم ورحمته لهم وسلامته، رحمته لجنده وسلامته من الاستبداد على جنده والغش لأصحابه ومن تحت يده من الجنود، لأن القائد الديني أقوى رغبة في الجهاد والشهادة، فهو أشد إقداما وثباتا من الجند الذي تحته، لأن ثبات الجند وثبات الجيش يكون من ثبات القائد، إذا رأوا قائدا جسورا شجاعا مغامرا ثابتا صابرا سيقتدون به ويتأسون به ويقفون خلفه، ولكن إذا رأوه يفر هو الأول ويحاول أن السلامة فسيكونون هم أحرص على الحياة منه وسيقتدون به في هذه المسألة. ومن الفوائد أيضا أن يكون القائد ذكي القائد الذكي المدبر السليم يختار بهذا هذه مواصفات القائد، أن يكون ذكيا مدبرا سليما من الجبن المعارض لحسن الرأي والسليم من البخل الذي هو من أعظم أسباب الذلة وتفرق الأصحاب مع معارضته لحسن الرأي في الإنفاق، لأن جودة الرأي أيضا وعدم البخل، البخل في الأمور الهامة الذي يحتاجها الجند من مأكل أو مشرب أو سلاح أو ذخيرة، هذا لا يجوز ولا ينبغي البخل فيه، بل لا بد أن يكون هناك تصرفا وسطا، تصرفا حسنا، تدبيرا حكيما، يعطي ما يحتاجه الجند إلا إذا كانت يده أو كان الإمداد لديه قليل، فيدبره ويحسن إدارته حسب الموجود لديه. إذن فالقائد القوي والقوي في بدنه، ينبغي هكذا أن يكون القائد قويا صحيحا في بدنه، لا يكون من أهل العلل الذي تقعده العلة عن ممارسة مهامة، عن ممارسة مهامه في إدارة في الحسن الإدارة والتعاهد أصحابه وجنده، لأن القوي يتحمل شدائد القتال وما يكون معه من الحر والبرد والمطر والجوع والعطش، لأن المقاتل في سبيل الله يتعرض إلى هذه الظروف، فينبغي أن يكون جسده وجسمه يقوى على تحمل هذه المتغيرات وهذه الظروف، فيكون ثابت الصحة بعيدا عن الأمراض التي تضعفه عن تحمل هذه الظروف وعن حسن إدارة أصحابه، وأن يكون واسع الصدر. هذه من مواصفات أيضا القائد الحكيم، أن يكون واسع الصدر حليما يصبر على الأذى، لأنه لا يمكن أن يكون هناك جند كالملائكة لا يسطر منهم أخطاء ولا يسطر منهم أذى ولا يسطر منهم جهل، قد يجهلون على قائدهم ويسطر منهم بعض الأخطاء، فينبغي عليه أن يكون واسع الصدر حليما لا يعجل بالعقوبة، ويتأنى ويستصلح جنده وجيشه، ويتحمل بعض الاتهامات الباطلة التي قد تعرض له، لأنه في الواقع هو جندي من جنود الله وقائد مع الله سبحانه وتعالى، فلا يضيق صدره بما يسمع من بعض ما يصل إليه، ولا ينبغي أن يكثر الاستماع إلى ماذا يقال فيه وإلى ماذا ينتقد، إلا بقدر ما يعرف ما هناك من الأخطاء ليصلحها ويحسنها، لا يهتم بشخصه والمدح له أو الانتقاد له، ليعرف من يمتدحه من ينتقده من يفعل في أموره الشخصية، هذا لا ينبغي أن يكون القائد يركز على هذا الجانب، بل يركز على ما فيه مصلحة جيشه، ما فيه مصلحة مواجهة العدو. إذن فهذه المواصفات الضرورية والهامة في قائد الجيش. وقد قيل أن أصحاب طالوت الذين ثبتوا معه في هذا الجيش المؤمن كانوا 313، وهذا هو النصاب الذي نص عليه الإمام زيد بن علي سلام الله عليه في مجموعة، هو النصاب الذي إذا كان مع الإنسان القائد المؤمن هذا النصاب وجب عليه أن يقوم مجاهدا في سبيل الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ومن تدبير أيضا الجند دفع أهل النيات الفاسدة عن صحبته، لا ينبغي أن يكون حاشيته والمقربون منه وأعوانه ومساعدوه، لأن القائد كلما كثر عمله كلما احتاج إلى مساعدين وأعوان وحاشية، لكن عليه أن يختار أعوانه وحاشيته. إذا أحسن القائد في اختيار أعوانه وحاشيته ومساعديه واختارهم اختيارا دقيقا وركز في ملاحظته عليهم ومتابعتهم، ركز بصورة أكبر، فسيكون ذلك عون له على صلاح أعماله، لأن المساعدين والمستشارين المقربين من القائد إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى وجودة الرأي سيكونون عونا عظيما وكبيرا في نجاحه في عمله. إذن ينبغي عليه أن يختار هؤلاء، أن يختار أهل النيات الصالحة ويبعد أهل النيات الفاسدة، وحتى في الخروج في اختيار أيضا القواد الذين هم أقل منه، قواد السرايا أو الكتائب، عليه أن يختار أيضا من أصلح الجيش لا يفكر بالأمور الاعتبارية المعنوية التي لها ارتباطات بالأسرية أو بالقبلية أو بنحوها، بل ينظر ما فيه مصلحة الجيش وما فيه مصلحة مواجهة، مصلحة المواجهة مع العدو، ويلغي الاعتبارات الأخرى التي لا قيمة لها عند أهل العقل وأهل التدبير وحسن الرأي. ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هذه سنة المدافعة، هذه سنة عظيمة ينبغي على أهل الإيمان أن يستمروا فيها إلى أن يلقوا الله تعالى منتصرين أو شهداء وقد فازوا بمرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله ذو فضل على العالمين، الله تعالى له فضله على العالمين عظيم وعميم، على العالمين، على كل العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، الله ذو فضل عظيم عليهم، وكل خير مصدره الله وكل فضل مصدره الله تعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، هكذا يكرر الله هذه المسألة العظيمة، آيات الله، تلك آيات الله، في أكثر من موضع من القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه ويذكر المؤمنين بأن هذه آيات من آيات الله التي يذكرها في الأولين ويذكرها في شأن خلقه وفضله عليهم، آيات الله نتلوها عليك يا محمد وعلى ومن يسمعها من المؤمنين بالحق الواضح المبين، وإنك لمن المرسلين، هذا تأكيد، وإنك لمرسل من المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى بالهدى ودين الحق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، لأن الوقت المخصص للحلقة من هذا البرنامج المبارك قد أدركنا وقد أوشك على الانتهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يعلمنا معانيه على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يهدينا إلى تطبيق أحكامه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

بل متعت هؤلاء.

الخير فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون

من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس بين أعينهم مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودُيث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام
1: مفردات القرآن الكريم
3: تبسل من مادة الإبسال والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة وتارة بمعنى الأخذ والارتهان فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين فقال فريق لا نرضى بك للصلح فرهن بنيه عندهم وأصل المعنيين واحد وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة. ويشهد لها المعنى قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين.
4: الرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء الإنسان هي رؤية راقية وعظيمة والحظن فيها التكريم لهذا الإنسان وأيضا إكسابه أو تنمية الكمالات فيه الفطرية التي وهبه الله إياها ليؤدي مهامه في هذه الحياة ومسؤولياته في هذه الحياة بشكل راق ومتميز. ويلحظ الإسلام التكامل. الإسلام يأخذ بعين الاعتبار المواهب والقدرات اللازمة في ميدان العمل ولكنه مضافا إليها وقبلها الجوانب الأخلاقية والسلوكية والمبادئ المهمة والأهداف والغايات المقدسة والعظيمة. ولذلك يهيئ الإنسان أن يكتسب كماله وأن تنمو فيه الكمالات الإنسانية من جميع الجوانب. نحن استفدنا أيضا من هذه الدروس عندما لفت أمير المؤمنين عليه السلام النظر إلى أهمية النشأة في حياة الإنسان، مرحلة الطفولة وبداية الشباب، وبداية الشباب مرحلة مهمة جدا لبناء الإنسان. الإنسان فيها عادة ما يكون متقبلا ومتأثرا بما يقدم له في تلك المرحلة، وبما يربى عليه، وبما يعلم في تلك المرحلة، ويثقف به في تلك المرحلة. عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل، فهي من أهم المراحل التي يجب عليها التركيز عليها، يجب التركيز عليها في بناء الإنسان، وأن يحس الإنسان بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده. ثم ضمن التوجه العام للأمة أن يكون هناك وعي بأهمية تلك المرحلة، وتكثيف للجهد في بناء الإنسان في تلك المرحلة باعتبارها فرصة مهمة جدا. فالإنسان فيها لديه القابلية الكبيرة، إما لأن تنمو فيه مكارم الأخلاق وترسخ فيه المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، ويربى على الروح العملية، يربى على الأشياء المهمة والإيجابية، وكذلك تنمى مواهبه، طاقاته، قدراته، أو أن يربى التربية الخاطئة وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة الأشياء السيئة، المساوئ الخطيرة التي تؤثر سلبا على نفسه، تفسده وتكون له أو تسبب انحرافه وإبعاده عن الاستقامة. نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية الاستباد لتلك المؤثرات السيئة وللمؤثرين السيئين، لأن هناك مسابقة، فعلا هناك مسابقة، الأعداء يسعون إلى الاستباق هم إلى أطفالنا وإلى شبابنا ليؤثروا عليهم، ليفسدوهم، ليلقنوهم ما يفسدهم، ما يؤثر عليهم، يلقنوهم المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة، يثيرون فيهم من خلال الغرائز والأهواء ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية، عن مكارم الأخلاق، عن الضوابط الشرعية. يحاولون من خلال اللعب على الأهواء والغرائز، يحاولون أن ينموا فيهم الصفات السيئة، المساوئ، الرغبات المنفلتة، ويؤثرون عليهم التأثير السيء. في هذا السياق كم يعملون من أعمال، يحاولون أن يؤثروا في المناهج الدراسية، يحاولون أن يشتغلوا من خلال الدعاية الإعلامية والقنوات الفضائية في الإنترنت بشكل كبير جدا، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات، لكثير من البرامج والأنشطة التي هي مسممة لتسميم أفكار الناشئة في عالمنا الإسلامي، وللتأثير عليهم تأثيرا سيئا، لتلقينهم المفاهيم السيئة والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم والانحرافات في قلوبهم، وهي حالة خطيرة جدا تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. فيجب الاستباق لتلك، وأيضا الاستباق لما قد يتأثر به الطفل أو الشاب الناشئ من مؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات السيئة، وحمايتهم، حماية الناشئة من المؤثرات السيئة سواء في الواقع الاجتماعي أو في داخل الأسرة، أو أيضا فيما يتأثرون به في هذا العصر مما قد أنتج حديثا من التقنيات والإمكانات والوسائل، فما يتعلق مثلا بالجوالات، بالإنترنت، بالتلفاز، يكون هناك ترشيد الاستخدام لهذه الوسائل وإشراف على طريقة استخدامها والعمل على ضبط طريقة الاستخدام بما ينفع ولا يضر. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية إلى حد كبير. جانب الإسلامي هناك تركيز على التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرج بما يتناسب مع مراحل العمر ومع مستوى الفهم والاستيعاب والإدراك. تربية عملية فيها تلقين، فيها تثقيف، فيها تعليم، فيها توجيه، فيها أوامر، فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء. وهكذا من خلال التربية العملية يرتقي الإنسان إلى مستوى جيد.

على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا الله علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته وآناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قوله جل من قائل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قرأناها أمس، تميناها إنما السبيل، أيضا هذا قرأناها أمس، ما وضبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله

حين عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه إلى المدينة، عندما يأتي النبي صلوات الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ما من شك أن الناس سيحتفون برجوعه، وسيتظاهر المنافقون بفرحهم بعودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالما غانما ظافرا، ويظهرون له أنهم فرحين بعودته، ويبالغون في العذر من جديد، اعتذروا من أول والآن اعتذروا من جديد. ولكن الكذاب كذاب يعرف بصفحات وجهه وفلتات منه لسانه، قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. بعدما عاد المسلمون من تبوك ورجعوا إلى المدينة المنافقون اشتغلوا، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدقكم. اعتذروا 70 مرة ما نعتذر، ما نقبل عذركم ولا نصدقكم في اعتذاركم. سبحان الله، يعني الإنسان مهما كان حتى لو تحدث الإنسان ويجي يقول أنا أعتذر لك أنا آسف، لكن ما هو من داخل قلبه، من ما هو بلسانه فقط، يحس الإنسان العادي فضلا عن النبي صلوات الله عليه وسلم. كيف والله قد اطلع على ما في قلوبهم وعرف أنهم منافقون حتى هذه اللحظة وهم ما زالوا في حالة نفاق، يعني بدل أن يتوبوا إلى الله ويتوبوا توبة نصوح ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ما زالوا حتى اللحظة وهم في حالة كيد ودس ولعب وتلبيش وتدريس. قال الله، يقول قل، أمر النبي بأن يقول لهم هذا، لا تعتذروا. تحاكيتوا أم تحاكيتوش، اعتذرتوا أم اعتذرتوش، لن نؤمن، قد نبأنا الله من لن نؤمن لكم، لن نؤمن يعني لن نصدقكم، واضح وماشي. فهذا المعنى نؤمن معنى نصدق، لن نؤمن يتعدى باللام ويتعدى بغير اللام، لن نصدقكم ولن نصدق لكم سواء. قد نبأنا الله من أخباركم، هذا الآيات كلها الذي نزلت في شأن في سورة براءة، من حين ما سلوا ما رجعوا بتنزل الآيات على المنافقين واحدة بعد واحدة واحدة بعد واحدة. قد خبرنا الله عن ما في قلوبكم، خلاص اعتذروا ولا اعتذرتوا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله. يجي يحلف يمين، سيأتي لنا سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم، واحلفوا الأيمان المغلظة وحرام وطلاق والله الشاهد وكل كذب كذاب. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال سيرى الله عملكم ورسوله، متى؟ أي المستقبل كفيل بأن يثبت أنكم ما زلتم في حالة نفاق. أما قال سيرى الله عملكم ورسوله، يعني أنا ما صدقناكم حتى اللحظة ولن نصدقكم، وهم بالغوا في الأيمان وبالغوا في الاعتذار وبالغوا، وإحنا والله كذا، ولو لك واحد من جهالي وهذا ناضي وهذا نية من حق الله سواء، ما منها هذا كله، لأنه ما هو من داخل القلب، ما كان من القلب يصل إلى القلب، وهذا ما كان من اللسان كذب، كل كذب في كذب في كذب. فلذلك قال وسيرى الله، وأتى بالسين التي تفيد التوكيد كما قال الزمخشري وغيره من علماء التفسير، أن السين في الفعل المضارع تفيد التوكيد كما قلنا في أكثر من مرة، مثل في الوعي سأنتقم منك، وفي الوعد سأعطيك أو سأمنحك أو إلى آخره. فهو يقول وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني المستقبل كفيل بأن يثبت أنكم ما زلتم على نفاق سواء، مع أنه فتح لهم باب التوبة، احنا الآن ما نصدقكم ولكن المستقبل تجاهكم، كل واحد أخبر بنفسه. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، طبعا الاتيان بثم يفيد التراخي بمدة كبيرة، ثم تردون يعني معكم فرصة. من بتستقي هذا المعاني؟ من خلال الحروف، حروف المعاني. هذا كيف فهمنا المعنى؟ هذا من خلال حروف المعاني، عندما واحد يحفظ حروف المعاني ويقرأ اللغة العربية سيظهر ما هي المعاني التي في القرآن، وما هي أساليب اللغة العربية، أساليب العرب سواء في التقديم في التأخير في الاتيان بهذا الحرف في الإبدال عن بحرف آخر في الاستعارة في المجاز إلى آخره. قال ثم تردون، فكأنه لديكم فرصة للتوبة، اثبتوا جدارتكم أنكم حقا قد تبتم إلى الله،
والمستقبل كفيل بأن يثبت ذلك، فيوضح ذلك، فيكشف ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب والشهادة؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يقل ثم تردون إليه؟ لأنه قال وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون، كان يقول إليه، لأنه ما بيش حاجة الإتيان بالظاهر مع الإمكان بالإتيان بالضمير العادل أقرب ملفوظ وهو لفظ الجلالة. لماذا؟ قال تقريرا لهم وإقامة حجة عليهم وتفهيما لهم، يعني تقريرا في أذهانهم أن الله تعالى عالم للغيب وعالم للشهادة. هذا الغرض من الإتيان بالظاهر بدل المضمر، أن الله عالم، عالم الغيب، الغيب يعني ما فات الإنسان، ما مضى وما هو مه آت، والشهادة ما هو مه حاصل، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. قال القائل هكذا، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ما هذا بيت شعر كنا نسمع من القاضي معياد الله يرحمه. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء. يعني لو كذبتوا علينا وكذبتوا على الناس فإنكم لن تكذبوا على الله سبحانه وتعالى، ولو خفي علينا وخفي على الناس فإن أمركم لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فينبئكم بما كنتم تعملون، سواء يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون. كل شيء سينضج، سواء يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون، وابشروا احنا الاتيان بالسين في سيحلفون ليبين انهم ما يعني ما مدى ما كانوا حريصين على ان يقنعوا النبي، يقنعوا الناس، يعني بالغوا في الايمان، كما قال يحلفون بالله جهد ايمانهم، بالغوا في الايمان. والمؤمن ما بيش حاجه يقولوا كلمه عشر سوامه، المؤمن ما يحتاج الى ان يحلف يمين من راس القامه. وهذا مسألة مهمة جدا، أن المؤمن عندما يتحدث ليس بحاجة إلى أن يحلف. قالت على ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ورد عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه تحدث عن آخر الزمن أنه سيأتي قوم يحلفون من دون أن يستحلفوا ويشهدون من دون أن يستشهدوا، يعني من دون أن تطلب منهم الشهادة ومن دون أن تطلب منهم أن تعرف أن يمين التيك هو بيغطي على شيء، ما بيحلف من دون طلب إلا هو بيغطيه على حاجة أنك كذاب، وإلا فالمن مشي بحاجة إلى أن يحلف. ولا تجعل الله عرضة منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بيننا، ما بيش حاجة إلا الأيمان. فلو ما تبصر الإنسان بيهرها أيمان، هذا ما بالله يحاسب نفسه، يبصر خلقه كيفه. هذا ليس من شأن المؤمنين. المؤمن إذا قال منه صدق، وإذا قيل له صدق، لا يحلف الناس ولا أمانه، قلدك الله في رأسك في رأس عيالك، هذا ليس من شأن المؤمنين. وهذه النغمة ليست لائقة بالمؤمن، هذه نغمة المجتمع إذا كان متفكك يشك بعضه في بعض، نغمة مجتمع منافق، ما هو مجتمع مؤمن. المؤمن كلمه عشر سواء وبعده يظهر الإنسان. عندما يحلفوا عند الشهادة، إذا اتهم القاضي الشاهد وشك في عدالته طلب منه اليمين، وإلا فيكتفي بغير يمين. واضح ماشي. هذا الأيام قالوا الأصل في الناس، مع مشكلة ولا الأصل في المؤمن العدالة، ما هذا الأيام عندهم في القضاء الآن الأصل عدم العدالة، مشكلة. صار الطابع الآن عند حتى في القضاء أنه الأصل عدم العدالة، مشكلة عدم العدالة عند الشاهد والمشهود وعند القاضي وأمين سر، مشكلة. إلا من رحم الله، لا نعمم، إلا من رحم الله. ولكن هذا القاعدة أن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يحلف، وقد عد ذلك أنه من علامات آخر الزمان. وإذا عده أنه من علامات آخر الزمان فهو في محل الذم،
في محل المه الذم، هذا ذم. أنت بتحدث عن علامات آخر الزمان وبتحدث عن علامات مه ذم، وهذا من ذم الإنسان إذا كان كثير الحلف. أيمان بسكة حرام وطلاق، والله العظيم وقلتني الله وفي رأس عيالي، سواء المؤمن لا يحلف. فهذا شأن من؟ شأن المنافقين. هكذا نستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، يعني إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم. بشروع المنافق بيقرعه بهلوم هكذا، بيحس إنه وجهه بتلقى رصاص، بتلقى مسامير، بتلقى شوك، ولو ما حاكيتش، ولو بس غرزة في الطريق بسرته يحمله ولو والد حاكى سوى، والله انني معذور، والجهل ما كان بش من يبهلهم، ولا كنا من بيحاكيك يا خبير، من بيساميك، حد خاطبك. لكن المنافق هكذا بيقول، بيدك قلبه. فقالوا يقولوا كاد المريب أن يقول خذوني مه، كان الكاد المريب أو المسيء أن يقول خذوني، فهو يحس في نفسه أنه مقصر وأنه مخطئ وأنه ذا، ويشتي، ما بيخافش من لوم الله ومن عذاب الله. أعظم ما بيخاف، وكل ما بيخاف من لوم الناس لا يلومه، ما بيبصر، ما بيجعلش لله أي اعتبار. هذا علامة المنافق، هذا هو علامة المهتم. وذلك قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني حتى لا تلوموهم ولا تزجروهم ولا تنهروهم ولا تستحقروهم من هذه الأشياء. فهو يبادر يبين ما في قلبه، مع أن الناس ما بيتحاكوا ولا في أذهانهم أحيانا، ما قدك ناسي خرج الخبر حقه. قال الله فأعرضوا عنهم، اتركوهم، لا تجالسوهم، لا تآكلوهم، لا تكلموهم، لا تحدثوهم. وهذا شيء كبير جدا، يعني حاولوا أنهم يعني يستجلبوا رضا الناس، والنبي جاء الأمر بخلاف ما أرادوا، جاء بعدها ضيق عليهم الخناق أكثر. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر ما ذكره المفسرون، يعني أعرضوا عنهم، خلاص لا أتحدث عنهم، ولكن في نفس الوقت لا تصدقوهم ولا تعولوا عليهم في شيء، ولا تركنوا عليهم في شيء، ولا تثقوا بهم في شيء سواء، ولا تعتمدوا عليهم في شيء. اسكت بالناس، اسمع ما يقولوا هذا لهم، اسحره، اتركه، ها، ولا اتحاكم، لا بإيجاب ولا بسلب، لا بنفي ولا بإيجاب، اترك أبوه. قال فأعرضوا عنهم إنهم، والوصف الشديد هذا، شنو على وصف إنهم رجس، كما قال إنما المشركون مهنة جسون، قال هؤلاء إنهم رجس. هذا أدق وصف وأبلغ تعبير في وصف المنافقين. الله وصف الخنزير بأنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله، مه سواهم هو المه، هو الخنازير على سواه. فإنهم رجس، يعني عملهم عمل مه رجس. هذا لا مجموعة في المجتمع شواذ رجس، أعوذ بالله. كما قال الإنسان، الناس ينظرون إليه، إذا سلموا عليه سلموا عليه اتقاء شره، إذا نظروا إليه نظروا اتقاء شره، بيتقوا مثل ما يتقوا الرجس، بس ما بسر الله شيء، بخشع ولا قاذورة ولا بلاعة ولا شيء، والإنسان يلفلف لذاته، وإذا لا يقع فيها شيء لا تنجس، هذا مثله، والعياذ بالله. هذا شيء كبير جدا. كما قال الإنسان قيمته في المجتمع رجس، وله آدمي في الصورة، يعني مشكلة كبيرة. قال إنهم رجس، وأتى بإن، وأتى بالجملة الإسمية التي تدل على الدوام والمه والثبوت، وقال إنهم رجس. طيب، والرجس هذا أن يشلوه، يدخلوها الجنة، عم هاد أي خبص أي نجس، أين يشلوا الرجس؟ أم يشلوا القمامة سواء؟ قال ومأواهم جهنم، يحرقوا أبوها القمامة، وقودها الناس والحجارة. قال ومأواهم، المأوى الذي يأوي إليه الإنسان ويعود إليه ويرجع إليه، مأواهم، أين مأواهم؟ الناس يدخلوا الجنة ويتمتعوا في الجنة وعند الحور العين وفي القصور والفروش والزرابية المبثوثة والنمارك، وهؤلاء يذهبون إلى جهنم والعياذ بالله، وهم يصيحون ويبكون ويعون، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال سواء.
يا مالك يقضي علينا، ربنا أخرنا، ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب فنجيب دعوتك ونتبع الرسل، غيرها من الآيات التي بتوضح أنهم في حالة يأس وفي حالة قنوط وفي حالة يعني إبلاس وحالة حيرة وحالة بكاء. الله يجيرنا من هذه الحالة. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

يصير هذا الشيء، يحلفون بالله، يحلفون لكم، لكم لترضوا عنهم. شنو همهم؟ إرضاء الناس، وليس همهم إرضاء الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيضا هذا خلق من أخلاق المنافقين، أن همهم هو إرضاء الناس وليس همهم إرضاء الخالق سبحانه وتعالى، وهذا يظهر جليا في معاملات الناس فيما بينهم. مثلا واحد حلفت عليه في عرس ولا في ذا ولا ولي ما عندك في عندي، وهو بالعاني ما جاء، ورجع يحلف لك يمين، خلف ولا قد وعدك ولا قد حلف لك يمين انه يجي، وبعدها رجع ما جاش بالعاني، يدور يختلق لك عذر في عدم مجيئه ويحلف لك ما يمين. فهو يسعى لارضاء المخلوق ولا يسعى لارضاء المه، فيكون قد دخل في عداد المنافق. نفس الشيء. وهكذا مثلا واحد قال روح الجهل في العرس حق ابن الله هانك لا هانك بعشرات الآلاف، ويبصر العالم بعد يوم ثاني ولا الدا ولا الفقيه ولا والله هم الجهال وانري ما وباك وحرم وطلق ما نشتي لكن ما نفعل، بيبصر اللوم من جهة المخلوق ولم يجعل لما عمل أي شيء أمام الله سبحانه وتعالى. ما قال يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، انا اخطات، انا اذنبت، انا بذرت، انا اسرفت، انا تكبرت، انا هنجمت، انا برياء، انا رايت، انا سمعت. ما بحس عند هذا الشيء، حس ما هو عند هذا الشيء، حس في ارضاء المخلوق. واما ارضاء الخالق فهذا لم يخطر له على باله. ايضا هذا من علامات من قد يكون الانسان ويشتمل على عنصر من عناصر او خلق من اخلاق النفاق وهو لا يشعر. فبالتالي علينا أن نحذر وأن نزكي أنفسنا من هذه الأشياء. قال يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نفترض أنكم رضيتم عنهم لأنكم لا تعلمون ما في سرائرهم، والمؤمن يتعامل بالظاهر مع الناس، لكن الله عالم بما في سرائرهم، بالتالي لم يرضى الله تعالى عنهم في تلك الحال ولن يرضى الله عنهم ما داموا على تلك الحال. سواء فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم وسماهم فاسقين، يعني أن هذا الخلق مع كونه نفاقا فهو أيضا فسق، خروج عن ضاعة الله سبحانه وتعالى. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. بعد أن تحدث الله تعالى عن منافقي المدينة والعاصمة المقدسة، المنافقين الموجودين في المدينة، تحدث عنهم وأساليبهم أنه نفاق متقدم متحضر، ها سواء الظاهر مدني ولكن نفاق يعني يظهر لك أنه رجل مدني وكرفته والساعة والمشطة ولا، لكن النفاق حق العرب يجي في الجلافة شوية، ما وش تيحة في حق أهل المدينة الحاضر يعني العاصمة أيا كانت. أنا لا أعني بها أشخاصا معينة، إنما أتحدث عن حالة. تتحدث الله ها هنا عن الأعراب، يعني المنافقين، تحدث عن المنافقين من الأعراب، تحدث في السابق عن المنافقين أهل المدينة كما قالوا من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، سيأتي لنا إن شاء الله. ها هنا يتحدث عن المنافقين الذين هم من المه، يجي فوقهم جلافة، قال لك أخيت وهابي ومن كذا واحد بعد كما كذا، يعني جاب الجلافة. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. الأعراب جمع أعرابي، والأعرابي هو الرجل الذي يسكن في البادية خارج، سواء يقولوا العرب، العرب جمعه جمع عربي، والأعراب جمع أعرابي، مه وهم كلهم مه عرب، بس عندما يطلقوا أعرابي في لغة العرب إذا أطلقوا كلمة عربي معناه أنه من أهل البادية، من أهل القبول البعيدة، وإذا قالوا عربي معناه أنه سمع نقول الآن مدني وحاضر وبات، واضح ماشي. وهؤلاء من العرب يعني من خارج المدينة المنورة. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لماذا هم أشد كفرا ونفاقا؟ يعني قد في تلقى كافر لكن عادوا كذيها، يعني اختار عبارات معينة لائقة كذيها، لكن هو كافر
الخبر زعما بيعاملونا الآن عن يال زعما أهل الغرب إحنا ندين المجازر وهم بيتوا السلاح كفر لكن بخنزرة لكن يجي لك أعرابي عادمة بجلافة أكثر بجلافة أكثر قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا قال أشد كفرا وأشد مه نفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله يعني أليق أو أحرى بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله طبعا هم أولى وأليق وأحرى بأن لا يعلموا لأن البعيد لن يكون عارفا ولا عالما بما جاء منه للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم دائما البعيد من مصدر الوحي من مصدر الإشعاع من مصدر النور دائما يجيه قليل الحظ من هذا العلم قليل الحظ من هذا النور ابصر والسراج فقط القريب منه يقدر يدرس والبعيد منه ما بي بعيد واضح وماشي فهو أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله ما هو داري ما في كتاب الله لاحظوا عندما واحد بتحدث وأنا أتمنى أنه ما بنقصش بهذا ناس معينين إنما أتحدث عن حالة تجي تقول مثلا حك اليد حك الرجل حك النخرة حك العين هذا اسعم في الأراضي ها يشتري الربع في الماء هو أجير ويشتري الناصفة في الرهق وقال هذا عرف سلف تبتي لها الدليل من كتاب الله تبتي لها الدليل من سنة رسول الله قال خلي النار تدخل من كذا وتخرج من كذا هذا التعبير ما هو هذا ما هو ذي اللي عليها وماشي وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله الأعراب أشد كفرا قال خلي النار هذا تجيك هذا أو هذا خلي الجنة لكم هذا العبارات لا تصدر من مؤمن يخشى الله ويرجو الدار ويرجو الله ويرجو رحمة الله هذا دليل على لأن البعيد عن مصدر العلم عن العلماء شروا أهل صنعاء كانوا زمان لم يكن يكاد يخلو بيت من عالم هذا هو الواقع الماشي الحارف فيها عالم اثنين ثلاثة أربعة عندما يجلسون المقيل في المجالس كان الكل يتفقه الجزار فقيه القشام فقيه الحداد فقيه النجار فقيه كلهم يعلمون حدود ما أنزل الله لماذا؟ لأنهم كانوا قريبين من أهل العلم والعلماء ورثة المهد ولذلك ما إن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى حتى تلين قلوبهم وحتى يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكن البعيد من العلم وأهل العلم ومكان أهل العلم ماذا ترجو من طبعه أن يكون إلا أن يكون قاسيا فظا غليظا وذلك قال النبي فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم من بدا فقد جفا من بدا فقد جفا وقديما كان العلماء يعني يحكمون بأنه لا يجوز أن يصلي البادي بالحاضر كانوا يقولون لا يجوز أن يصلي البادي يعني أهل البادية بأهل الحضر لماذا؟ قال لأنهم لا يعرفون أحكام الشرع من عند الوضوء مغدى لا عند الصلاة لا بعد الصلاة إلى آخره فكيف يصلي الجاهل بالمه بالعالم وكانوا لا يقبلون شهادة البادي على الحاضر لماذا؟ قال لأنه أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله ولأنه ليس عنده خوف من الله عنده استعداد لأن يكذب كل يوم كذبه سمعت ذلك القضية بيقول له بر اشكل لك بيقول له اشهد لي انه شعير قال بر احسن لك واشهد لي انه بر سواء جر حق الشهادة وصار اشهد لي انه بر قال بر اشكل لك ما عنده يعني الآن بسر في بعض المحاكم وحوا شباب المحكمة هذا الظاهرة صار الظاهرة باب المحكمة ما هي الزحمة أنتم شارعين أنتم خصماء أنتم غرماء معكم حق أنا تجيتوا لا مثل ما دبسوا في الجولة بل حقها الشرني وحقها المطرقة وحقها لا والزنبي مراعي لا شيء عمل هذاك مراعي لا شيء بالشهادة الزوري يشهد أتي له حق مصروف اليوم يجي يشهد لك ويرح له الناس استحقروا هذه المسائل استهانوا بهذه المسائل يعني لم تعد عند هذه المسائل تشكلهم أي عائق تجاوزوا هذه الأشياء ما بينهم وبين الحرام أي شيء يعني استباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وذلك الكاتب داخل
وديك الموظف نيك وديك ده اللي بيغمز لديك ولا شيء بالقاضي فاجر قال له جر ده بعد أسا. وعلى هذا النحو هي مشكلة كبيرة، هي مشكلة. هذه المشكلة تسربت واستفحلت وانتشر خطرها عندما لم يوجد العلماء الربانيون، وعندما لم يوجد الوالي الصالح الذي يقيم حدود الله ويوقف الناس عند حدودهم، عندما كما قال القائل خلالك الجو فبيضي واصفري ونكري ما شئت أن تنكري، واضح وماشي. قالوا في المثل إذا غاب الدم. على هذا النحو فلذلك ينبغي أن يكون في المجتمع حالة من التواصي بالحق والتواصي بالمعروف والصبر. تحاكوا الناس، ولي الأمر يكون حاضر مطلع، سواء العالم الكل يتحدثون عن هذه الظواهر الخبيثة والسيئة التي لا تنم على أن المجتمع بقي مجتمعا إسلاميا، صار مجتمع نفاق، مجتمع دجل، مجتمع فاسق والعياذ بالله. قال يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. أكيد هم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، لأنهم بعيدون عن مصدر العلم، لأنهم لا يتفكهون، لأنهم لا يتعلمون، لأنهم لا يسألون. واحد بعد الغنم حقه للونها، بعد البقر حقه للونها، شيء عنده علم من كتاب الله أو من سنة رسول الله؟ ما لا يعرف. قال ما كل واحد يحقق عم حنسوقه اللي جاء منه، واضح ما في، وعن بضاعته. هذه بضاعته، بضاعتها الغنم والبقر والإبل، وهذا فقط. وبعد يعني بتجي طبيعة البادية، أهل البادية أبصرت الحجر عندما تكون عرضة للشمس ولا عرضة للظل، عندما تكون عرضة هي حجر قدي حجر بتحتاج تحرقه وماشي وتسود، خاضع للطبيعة، للأوامر التعرية وأوامر الداء للطبيعة. بتجي طبيعة مثل الطبيعة العادية التي شكلتها الطبيعة. طبيعة المنافق ما بيشتيك العامل التعليمي والإرشاد والنور الإلهي الذي سلك، يعني سبك طبيعته وحسن خلقه وسواه إنسان قوي، وإنما جعل نفسه عرضة للطبيعة تفعل فيه ما تشاء. وبعد ما هو الذي حوله؟ حوله بقرة، حوله إبل، حوله غنم، حوله زراعة، حوله لا ما بسمع، لا سمع وصايا ولا سمع إرشادات ولا سمع من هذا شيء. ماذا تنتظر من هذا الشخص الذي لم يسمع من هدى الله شيئا إلا أن يكون فضلا غليظا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما. نعم هذا الأيام الحمد لله الآن المدارس موجودة، والعلماء يعني إذا جاز التعبير موجودون، التلفزيون موجود بالإمكان نفهم الناس ويسمع الناس، التلفونات الآن وسيلة التواصل والسؤال، المهم بالإمكان. لذلك قلت هذه يعني هذا الفجوة يعني ضاقت شوية. الآن بتعلموا أهل القرى، أهل الضواحي، أهل البوادي نفس الشيء، لكن ليسوا كأهل المدينة من كل وجه مهما كان، بيبقى هناك مه فارق. وطبعا هذا الوصف ليس معنيا بكل من في البادية، هناك من في البادية من هم أحسن حالا منهم، وسيأتي لنا في الآية نفسها، لكن هذا يتحدث عن وصف عام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يذكرني هذا بقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال بسروا عندما كان أقرب الناس إلى رسول الله، بسروا كيف عبر، قال ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فكان يرفع لي كل يوم من خلقه علما، يعني أدخل، وكان يأمرني بالاقتداء به. هذا الإمام علي بتحدث عن خلقه الذي اكتسبه من النبي، يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. تروا هذا يعني قريبا السند حق، سند الخلق وسند الأدب وسند الاتصال بالنبي بالله سبحانه وتعالى مباشرة. قال لذلك كان منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي كما قال في الحديث، إلا أنه لا نبي بعدي. لاحظوا كلما كان الإنسان أبعد، كلما قل حظه من النور والهدى، ما فإذا كان أبعد بكثير، كان أبعد بكثير عن النور والهدى وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله.
قال وأجدر، فهمنا معنى أجدر معني أولى وأحرى بأن لا يفهموا ولا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. حدود ما أنزل الله على رسوله، كم هي الحدود؟ كم هي الحدود؟ الصلاة حد، والوضوء حد، والصدق حد، والأمانة حد، الأمور ما ذل مسماها حدود. يقول لك هذا الشيء لا تتجاوز، هذا الحد الفاصل بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. سام الأرضية حقك معك حد لحقك الأرضية، إذا جيت تحر بالحلي ولا بالحراثي ما يجب تدخل الحد في المحدودة وما في خلاص معك لا حدك فقط. وهنا معنا حدود نقف عندها، أن نقف عند حدود الله في طهارة، في صلاة، في صدق، في أمانة، في أكل أموال الناس، هذه كلها ما حدود. فالإنسان عندما يجي يقول مثلا حق أبوك، واحد اليوم جاء يسألني قال احنا أجرنا حقنا الأرضية لفلان، وهو صار أجرها لواحد ثاني من دون إذننا، صرنا قلنا للأجير الجديد ادي لنا من الغلة، قال ما أجرتوني شنتو، ما أجرتوني شنتو، أجرني فلان، وضاع الحق، وضاع الحق بين هذا وهذا. المالك الآن بيدور حقه، صار ولا عند الأجير حقه السابق، أنت فعلت كذا وكذا من دون إذننا، قال لا شي معكم حق، سيروا شارحوني. أعوذ بالله، أعوذ بالله لما يصل الإنسان إلى هذا الحد من الكبر ويأكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم، هذا حد، هذا حد وما هو حد، هذا حد. ولكن المنافق أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، ما في ذهنه يأكل حلال حرام من أين ما جت، فهو لا يلتزم حدود الله ولا يقف عند حدود الله. نهانا الله قال بيع سواء ثمن الخمر سحت، ثمن الخمر سحت، وثمن المغنية سحت، وأجرة المغني سحت، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من السحت. وهذا لا يعلم حدود ما أنزل الله. فنان صدق أجر 700,000 من هنا و 500,000 من هنا، وصورة أدوى حالية وزنها البيضة المكوية، وتفعلوا لي في التلفزيون حلقة الثنتين جدر وجوله، وسبر حاله بخته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بيقول هاي بابنا بديها سنة من بطنه، ولا بديها العالم من بطنه، هذا ما رؤية، ما رؤية عن رسول الله. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول ما فخذوا وما نهاكم عنه. إذن هذا حد، وينبغي للإنسان المؤمن أن يقف عند حد الله، فلا يبتع ولا يشتري فيما حرم الله، ولا يؤجر نفسه فيما حرم الله، لأن كل ريال يأخذه فإنما هو سحت، ومن كان جسده غذي بالسحت فالنار أولى به، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلاحظوا أن الناس الآن بدل أن المدنية تضغى على البدو، صار البدو أو طبيعة البدو طغت على الماء، مثل ما يقول التصحر، وهنا تصحر في الأخلاق، ضغط أخلاق هؤلاء الأعراب على أخلاق المدنيين للأسف الشديد. والآن قدوا بأساليب وذا ابتاع الأرضية، يفعل لك عصابة وشلل وصيها الله أعلم كم لها في السنين، لقيها مدري لقيها، وبعدها على إثرها وعلى ذلك المنوال، إحنا من بيت كذا هذا الوقف حقنا، هذا واحد ويسرسك على الأرضية، هذا من ذي ورجع بيها من ذي ورجع بيها من ذي وذي يرجع بها من ذي، ويفعلوا 3-4-5 بصائر في أرض واحدة، وهي حق الناس، وهي حق الناس، حق الناس. وبعدها لا جاء صاحب الملك يقول أين أنت، هذا اشتراها فلان من فلان، وهذا اشتراها فلان من. يعني قال لك قال لنا 4-5 شروات وإحنا بدأ وين أنت لليوم، إحنا ثابتين حاجزين، وفارحون بأنهم قد أخذوا تلك الأرض واللي ابن ب15 مليون ب20 مليون، من عندي جي سوا ساعة من العز مغنم يقولوا. والله يا تي الساعة أنها عدقع مئات الآلاف من المليارات من الساعات في جهنم، ولا خروج من جهنم. وبعدها يخلي تي حقها الساعة، ساعة من العز مغنم، يرجع يذكر، يرجع يبكي، يرجع يقحص سوا البناء، يعض على بنانه، يترجى يبكي حتى يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون دما حتى تصير أخاديد على وجوههم
كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن تصحر أخلاق البدو والجلافة والغلظة والغزوة ضغط حتى على عامة الناس في المدن الحضرية، وهذا مشكلة كبيرة جدا، بدل أن يكتسبوا أخلاق المدن. إذا اكتسب البدو من أخلاق المدن لا يكتسبون إلا المياعة والسذاجة والسخافة سواء، وإذا اكتسب أهل المدن من البدو إلا اكتسبوا الغلظة سواء، يعني يشتي خلي نفسه إنه الرجال حق هالحنجمة والشارب الذي لا هانك، ما هوش رجال هذا. المشكلة كل واحد اكتسب من الآخر أسوأ الما الأخلاق، لم يكتسب الرجولة ولم يكتسب العفة ولا الصدق ولا الأمانة ولا التواضع ولا الرحمة ولا الشفقة إلى آخره. فلذلك قال: وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وكيف يعلمونها وهم بعيدون عنها ولا يسمعون عنها ولا يسألون عنها ولا يتعلمون بها، كيف يمكن أن يعلم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس وحكيم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يصدرها تباعا، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أيضا هذا أيضا خلق من أخلاق المنافقين الأعراب. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ما معنى ما يتخذ ما ينفق مغرما؟ يعني أي شيء تقول له ستي في جامع نعمل جامع، ولا تنجي نفرق نصدق نزوج فلان، ولا ندين فلان مع عملية يحتاج كذا، ولا نشق طريق، ولا للمجاهدين في سبيل الله، ولا في قافلة غذائية للمجاهدين، ولا المنافق يجعل ما هو قدو مستحي لابد ما يتي قدو ما يقول أي بان خبرة. ولكن الله تعالى يحكي لنا عما في نفسه أنه يتخذ ما ينفق مغرما، أي يجعل ما ينفق مغرما. هذا الفعل تعدى إلى مفعولين، ما ينفق مفعول به أول، مغرما مفعول به ثاني، أي يتخذ ما ينفقه مغرما بدل ما يجعل مغنم، لأن الله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير ما قال تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. هذا حال المؤمن أنه بفرح ما تصدق سواء ما تصدقت يده، لكن المنافق يجعل ما تصدق عبارة عن غرم لحقه، وسمى غرم من الغرام وهو الإلزاق والإلزام، كأنه جنبر في قلبه ما ينساش، يقول هو احنا خسرنا وجالس احنا خسرنا، قلنا لها 10 سنين الحكاية وجالس منه بيحاكي نفسه لو عاد ذيك المبلغ جالس، انني اليوم انا غني بقدر ذيك المبلغ، يقنبر في حسه يجلس في حسه سواء. فهو غرم لازم، يعني لازق به لاصق به. قال: ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، مراعي تقتلب الآية سواء، مراعي طيب نفسه انها ان شاء الله نكمل الايه يوم غدا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما اخرنا ما اسرنا ما اعلنا ما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم نكنا من الذنوب كما ينكى الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سيء الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك يا أرحم الراحمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين،
ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليه.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنافرة.
11: الله أكبر.
12: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: تعلمك إلى بناء أسرة مثالية خالية. من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4:00 عصرا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.6 صوت الوعي والبصيرة.
3: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
4: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائما السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون. وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: فهم كشفوا ويكشفون على الدوام، إداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.
10: ثوري ثوري يا معارك دقة الحصان.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم.

وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

حاجة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد. في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.

0: في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم، والله خير الناصرين. ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، هل يهتم الناس في هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة؟

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: ثمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

وأكد على الاطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب من كل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة والخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة، على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس، واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

آفاق الخبر. آفاق الخبر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى آفاق الخبر، في قراءة للخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء تمام 10 صباحا ويعاد 2 بعد الظهر لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما رافقها من عمليات عسكرية نوعية ومواقف متزامنة لقوى محور المقاومة، يتجدد الحديث عن معادلة وحدة الساحات. وقد برز الدور اليمني بصورة لافتة من خلال العمليات العسكرية المساندة والإجراءات المعلنة تجاه الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني، وللحديث حول أبعاد ذلك سوف نستضيف في هذه الحلقة الخبير العسكري اللواء خالد غراب. أهلا بكم مستمعين الأحبة. نبدأ بقراءة أهم الأخبار. أشاد حزب الله اللبناني بالرد الصاروخي الإيراني واليمني على الكيان الصهيوني، مؤكدا أنه رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان بعدما تمد هذا العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد بلدنا وعودة استهداف الضاحية الجنوبية في إطار خروقه المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف الحزب في بيان له أن الرد الإيراني الذي تزامن مع الدعم المشكور من أنصار الله في اليمن يأتي في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأمريكية أن دعمها للعدوان الصهيوني على لبنان سيطيح بكل الاتفاقات التي تسعى إليها، خصوصا في ظل إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان، كمقدمة لفرض انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العقيد علي جهانشاهي أن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد ومستعدة للرد الحاسم والدفاع عن البلاد حتى آخر نفس. وأوضح أن القوات البرية للجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى وجاهزية عملياتية تامة ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل والرد عليه بحزم. وأشار إلى أن أمن الحدود هو ثمرة جهود القوات المسلحة وجاهزيتها وحضورها القوي. أكدت إيران تمسكها بحقها في مواصلة أنشطتها النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية، مشددة على رفضها للموقف الأمريكي تجاه برنامجها النووي في وقت أعلنت فيه استمرار العمل على تطوير إمكاناتها العسكرية ومتابعة الإجراءات القانونية لملاحقة جرائم العدوان الصهيوني الأمريكي. في الصدد شددت وزارة الدفاع الإيرانية أن أمن البلاد وسيادتها يمثلان خطا أحمر، مشددة على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي طرف خارجي بزعزعة الاستقرار أو المساس بسيادة الجمهورية الإسلامية تحت أي ظرف. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية

أن دخول الجبهة اليمنية إلى خط المواجهة يشكل الكثير من الأخطار على كيان العدو الصهيوني. وقالت إن اليمنيين يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون مكانة إسرائيل تخشاه بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عودة الحصار البحري اليمني مجددا ستعيد المتاعب والأزمات الاقتصادية التي عاناها الكيان الصهيوني خلال الفترات الماضية. كشفت تقارير صهيونية عن صور أقمار اصطناعية حديثة تشير إلى إصابة محتملة لقاعدة رامات دافيد الجوية جنوب شرق حيفا خلال الهجوم الإيراني الأخير. وأظهرت بقعة سوداء في موقع حظيرة للطائرات ما سوار الصور التي نشرتها شركة يعزز فرضية تعرض القاعدة لضربة دقيقة قبل يومين، في وقت التزمت المؤسسة العسكرية للعدو الصمت حيال حجم الأضرار أو طبيعتها كعادتها. أفادت مصادر فلسطينية بأن كيان الاحتلال الصهيوني واصل اعتداءاته على قطاع غزة، ما تسبب في جانب منها بدمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم ومحالهم التجارية نتيجة قصف طيران العدو منزلا شرق مخيم المغازي وسط القطاع. استشهدت مواطنة وأصيبت أخرى وطفلة أمس الثلاثاء إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في عزلة غافرة بمديرية الظاهر محافظة صعدة. في الشأن المحلي، تشهد المحافظات الجنوبية موجة غليان شعبي جراء تدهور الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مما أسفر عن تسجيل حالة وفاة بين المواطنين وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وشهدت مدينة تريم بوادي حضرموت عصر أمس احتجاجات شعبية غاضبة، حيث أقدم محتج على قطع الشوارع الرئيسية وإحراق الإطارات وتعطيل حركة السير في عدة مناطق حيوية بالمدينة، كما قام المحتجون بقطع الخط الدولي. أفادت مصادر محلية في عدن عن سقوط قتيل خلال احتجاجات شهدتها منطقة جولة السفينة بمديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن المحتلة على خلفية تدهور خدمة الكهرباء، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت توترا أمنيا عقب سماع دوي إطلاق نار في محيط موقع الاحتجاج.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية

0: داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
1: فيا الشعب الفلسطيني، لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى محور اللقاء والتحليل في آفاق الخبر. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما رافقها من عمليات عسكرية نوعية ومواقف متزامنة لقوى محور المقاومة، يتجدد الحديث عن معادلة وحدة الساحات التي باتت واقعا ميدانيا تفرضه الأحداث والتطورات المتلاحقة. وقد برز الدور اليمني بصورة لافتة من خلال العمليات العسكرية المساندة والإجراءات المعلنة تجاه الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني في إطار موقف ثابت يؤكد وحدة الموقف والمصير في مواجهة المشروع الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العادلة. للحديث عن دلالات هذه التطورات وأبعادها العسكرية والاستراتيجية، يسعدنا أن نستضيف الباحث والخبير العسكري اللواء خالد غراب عبر الهاتف. مرحبا سيادة اللواء.
1: مرحبا بك سيد الكريم وبجميع المستمعين.
0: أهلا بكم، كيف تقرؤون دلالات عودة العمليات اليمنية المساندة؟ وما الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي تحملها للعدو الصهيوني في هذه المرحلة؟
1: نعم، العمليات العسكرية اليمنية التي أتت مبكرا هذه المرة بعد أو فور المواجهات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات الإسرائيلية ثم الأحقنة الأمريكية، هي أتت لتثبت معادلة جديدة الآن رسمت ليحسب لها الأعداء الحساب في أي مواجهات قادمة، وهو وحدة الساحات. وحدة الساحات عسكريا سواء بالضربات الصاروخية والطيرانية المسيرة أو باستخدام السلاح الاستراتيجي بما يسمى سلاح المضايق، مضيق هرمز وباب المندب.
0: نعم.
1: يعني سيكون هناك تفكير وسيكون هناك إعادة للتفكير، سيكون هناك ما يسمى بمصطلح عد الأصابع قبل أن يكون هناك تفكير بأن يكون هناك عدوان جديد أو أن تكون حربا جديدة مع المحور. هذه أهم النقاط التي أرسيت على أنها وحدة ساحات، وعلى أن الاتفاقات التي كانت قد أبرمت من قبل الجهات المتحاربة سواء بيننا وبين أمريكا أو بين حزب الله وإسرائيل وأيضا اتفاق غزة مع إسرائيل، هذه كانت أتت من قبل الأمريكي والإسرائيلي لغرض تفكيك الساحات، لغرض أن لا يكون أن يكون هناك استفراد بأي ساحة يلجؤون للمواجهة معها ويريدون إنهائها أو طحنها، بحيث أنه يكون الآخرون قد تم تقييدهم بتلك الاتفاقات. هنا سقطت هذه الخطط التي تم الإعداد لها بشكل كبير وبشكل مدروس وبشكل كان مخطط ومنهج، باعتبارهم أنهم لديهم خبرات في هذا الجانب وكان يعتقدون أن المحور ذلك الضعف الذي قد تربطه مع بعضه روابط تعتبر الاتفاقات مع الأعداء ذات أهمية أهم من الاتفاقات البيني أو من الهدف الأسمى وهو إزالة الكيان الصهيوني من قلب الأمة العربية، وأيضا إزالة التهديد الأمريكي الصهيوني للأمة العربية والإسلامية.
0: نعم سيادة اللواء، أهمية الجبهة اليمنية في منظومة الضغط على العدو الصهيوني، حدثنا عن هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بالبحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأمن الصهيوني.
1: بالنسبة للبحر الأحمر باب المندب بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي، هو يعتبر أنه أهم الاستراتيجيات التي قد فقدها أصلا. هو كان يعتقد منذ البداية ورأى الجميع أنه ما أن قامت ثورة 21 من سبتمبر وتقدمت قواتنا باتجاه محافظة تعز، حتى رأينا نتنياهو بنفسه وهو يقول نحن نخشى من سيطرة ما يسميهم بالحوثيون على باب المندب.
0: نعم.
1: الذي نعتبره استراتيجيا خطرا أهم حتى من البرنامج النووي الإيراني، هكذا هو بالنسبة يعني لأهميته لدى كيان العدو الإسرائيلي. فلذا أنه يتم التلويح به، رأى الجميع أنه ظل حرب على اليمن 8 سنوات فعلية ثم الحرب مستمرة إلى الآن، كان 8 سنوات لم يتم استخدام هذه الورقة المهمة من قبل اليمن عندما كنا نتحارب مع السعودية وحلفائها في ذلك الوقت على اليمن. لكن للقضايا المصيرية والاستراتيجية للأمة العربية الإسلامية يتم استخدام هذه الورقة والتلويح بها والإعلان عنها أنه ستكون خاصة هذه الورقة للاستخدام في أي وقت يتطلبه الموقف عندما يكون هناك هجوم على أي من الدول العربية أو الإسلامية يعني خاصة المحور
0: المحور
1: لأنه البعض هم من ضمن المحور الصهيوني.
0: نعم سيدي الكريم. طيب الآن بالانتقال إلى العدوان على إيران ليلة أمس، وهناك كان هناك تأكيد من وزير الخارجية الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، وفي ساعات الأخيرة الأخبار تتحدث عن يعني ضرب الحرس الثوري لقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. كيف تقرؤون دلالات هذا الرد السريع والفوري بعد ساعات من العدوان الأمريكي الذي جاء كما قال ترامب بأنه رد على إسقاط طائرة أباتشي أمريكية في مضيق هرمز؟
1: نعم الأمريكي حقيقة هو أعتقد لم يكن الغرض منه أنه الرد على إسقاط المروحية الأمريكية، هذا هو الحقيقة يعني. الغرض الأمريكي هو كان إعادة ترميم الهيبة الأمريكية التي فقدتها في حرب 40 يوما، تلك الحرب طبعا وما قبلها هناك كانت قد حصلت مواجهات مع اليمن وأخزيت أمريكا وذلت وكسرت هيبتها، خاصة بعد أن فشلت 5 حاملات طائرات أثناء مواجهات اليمن مع أمريكا، ثم أنه حاول التضليع على هذا الأمر وجاءت حرب 40 يوما فأذلت أمريكا بشكل أكبر وبات العالم يعلم أنه قوتها هشة، ومن أن هناك قوات متصاعدة الآن في المنطقة هي القوة العسكرية الإيرانية وقوات القوات المسلحة اليمنية، هذه هي النقطة الآن المهمة التي تخشى أمريكا أن تظهر للعالم من أنها عاجزة عن قوات الردع التي كانت ظلت تتغنى بها لعقود من الزمن وتهيمن بها على الكثير من الدول حتى الدول الوازنة. فلذا أنا أعتقد سيد الكريم بحسب رأيي الشخصي
0: نعم
1: أنه أمريكا هي قد اقتنعت أن توقع اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى وإن كان أسوأ من اتفاق أوباما في العام 2015 الذي قطعه ترامب في العام 2018 وقال أنه سيء وأنه لم يحصل أي رئيس أمريكي أن وقع اتفاق مذل بذلك الشكل. الآن الرئيس الأمريكي يأمل أن يصل الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بذلك الاتفاق، فلذا أنه أراد بذلك العمل ليلة أمس واستهداف المحافظات الجنوبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لو نلاحظ طبيعة الأهداف، ماذا كانت طبيعة الأهداف؟ كانت طبيعة الأهداف بحيث لا يغضب إيران، بحيث لا يستفز المارد الإيراني، يعني كانت أغلب الاستهدافات خزانات مياه ومواقع عسكرية كان قد تم قصفها سابقا وكانت خالية من أي نشاط عسكري إيراني. فلذا كانت فعاليات عمليات ليلة أمس الأمريكية باتجاه إيران إعلامية بشكل
0: نعم يعني أكثر منها ميدانية
1: نعم كبير، ولكن رغم هذا لم تسمح أمريكا لم تسمح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تخرج أمريكا بذلك الإنجاز أو بذلك التصوير والتهويل الإعلامي من أنها قد حققت أهدافا وضربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن إيران ستصمت حفاظا على الاتفاق الإيراني. فهناك كان يقول الأمريكي من أن تلك الضربات هي جانبية وبمسار آخر ولن تؤثر على الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذلك الاتفاق الذي يعتبر جيد ويعتبر أنه استراتيجي سيكون لمصلحة الدولتين. إيران هي رأت نفس أتت له من نفس المنطق وتقول أنه سيكون هناك رد قوي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأنه لن يهدد الاتفاق أو إتمام الصفقة مع أمريكا. يعني كأنه ذلك مسار أنت وجهت لنا صفعة نحن رددناها بشكل أقوى وبشكل أوضح وبشكل مؤلم أكثر.
0: نعم.
1: رأينا الأهداف التي تم استهدافها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضرب قاعدة الأزرق في الأردن وهي للمرة الأولى يتم استهدافها، وهي مرافض لطائرات F-35 التي منها انطلقت الطائرات للعدوان على الجمهورية الإسلامية.
0: نعم.
1: إضافة إلى قاعدة علي السالم في الكويت. نعم. والمقر الاسطول الخامس والقاعدة أيضا الأمريكية في البحرين الخاصة بكل الأعمال اللوجستية وأعمال الطيران المسيرة التجسسية.
0: أشكرك.
1: نعم.
0: أشكركم جزيل الشكر الخبير والباحث العسكري اللواء خالد غراب على كل هذه المعلومات والإجابات المهمة.
1: شكرا جزيلا.
0: حفظكم الله. مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذا البرنامج من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. ما نزال معكم في آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة وهو محور التفاعلات. نقرأ يعني منشورات أو تغريدات من مواقع التواصل الاجتماعي للناشطين، ونبدأ بالدكتور صالح العمدي الذي كتب: لا جديد في الغطرسة الأمريكية سوى محاولة بائسة لترميم هيبتهم التي تمرغت في الوحل بعد إسقاط طائرة الأباتشي. إيران ليس إلا قفزة انتحارية في الهواء، وسيعودون يجرون أذيال هذا العدوان على الخيبة والفشل الذريع كما اعتادوا في كل ساحات المواجهة السابقة. هيبتكم سقطت ولن تعود. صبري الدرواني يكتب: بين بيان القيادة المركزية الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب صورة واضحة للفشل والتراجع الأمريكي أمام إيران الإسلامية. وبينما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن فقدان مروحية أباتشي في البحر وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب، تفاجأنا بإعلان الرئيس ترامب أن المروحية أسقطتها إيران وأن الولايات المتحدة قد تضطر للرد. اللافت أن الحادثة وقعت في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم حضورا للقوات الأمريكية ومنظومات المراقبة والرصد والحماية الجوية والبحرية، وذلك ما يعكس حجم الفشل والتعقيدات التي باتت تواجهها واشنطن في إدارة عدوانها على إيران. حزام الأسد يقول: صحيح أن الدعم المالي التريليوني الهائل الذي تقدمه السعودية والإمارات لأمريكا والكيان الصهيوني يمثل في نظر كثيرين عقبة أمام شعوب الأمة في سعيها نحو الاستقلال والحرية والانعتاق من الهيمنة الصهيونية، غير أن سنن الله ماضية ووعده حق لا يتبدل، وما ينفق في دعم مشاريع العدوان والهيمنة لن يوقف مسيرة النصر والتحرر، بل ستكون عاقبته الخسران والحسرة كما قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، صدق الله العظيم. ضرار الطيب يكتب: ترامب لا يريد اتفاقا حقيقيا مع إيران، بل يريد تفاهما جزئيا محدودا يخفف الضغوط التي يواجهها، بينما لدى إسرائيل مخاوف من أن ترامب قد يبدي تساهلا يضر بموقفها. لا تستطيع إسرائيل تجاهل مأزق الولايات المتحدة، ولا تستطيع واشنطن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل والاصطدام معها. الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا الوضع في الاستمرار أو هي الاستمرار في ترسيخ معادلات الردع الإقليمية الصارمة والشاملة، بما في ذلك معادلة وحدة الساحات، بما يعقد موقف الأعداء ويمنعهم من معالجة إشكالاتهم على حساب جبهة المقاومة. ونختم بهذه التغريدة لمحمد هنية يكتب فيها: بلاش تعويم، حتى اللحظة حديث الفصائل الفلسطينية مجتمعة مع الوسطاء حول بنود ورقة مصرية جرى التفوق على معظمها، ثم ستنقل الورقة مع الموافقة الفلسطينية إلى ميلا دينوف، وبدوره سينقلها للنتنياهو، نهاية الطريق غير معلومة ما دامت نوايا النتن تصب في عدم الوفاء بأي التزامات ووضع العصا في الدواليب. نختم إذن هذا البرنامج آفاق الخبر، دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا جزيلا لكم على حسن إصغائي والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية.
5: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
6: السلام عليكم يا شعب الوفاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. لعقود من الزمان والأعداء بيفعلوا جهدهم يفتتوا الأمة الإسلامية من الداخل وإثارة الخلافات الطائفية وتقسيم الدين الإسلامي، وعادت هذه المعركة للواجهة، لكن مش عن طريق العدو نفسه، لا، عن طريق أشخاص مسلمين وعرب، واحد سني والثاني شيعي، ويبدأوا في طعن الطرف المقابل وتزكية أنفسهم. وكل واحد بيفعل هذه الطريقة أو كلامه يدل على هذا النهج، فهو واحد من الذي بيقدموا خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وليد إسماعيل وأمير القريشي، شخصيتين كل من بيشوه صورة الآخر ويحرف الدين على الطريقة اللي تناسبه، والحرب الأخيرة كشفت كل مغطى لمن كانت عيونهم مغمية عليها.
7: يا عم انا عايزك تتخيل بس كده ان ايران كسبت الحرب دي. هي مين ايران يا جماعة؟ يعني انا ما شفتش يهودي واحد لا في السعودية ولا في الكويت ولا في مصر ولا في المغرب بيدعو الى مسألة تحريف القرآن او سب الصحابة او امهات المؤمنين او بيدعوك الى كده. اي نعم هما بيدفعوا فلوسهم في حاجات تانية، حاجات اللي انتوا بقى كلكم عارفينها، اللي هي المسلسلات والافلام والاباحيات والكلام ده كله. ما فيش حد منهم زرع لك ناس تغير العقيدة بتاعتك. هو بيلعب على الحتة التانية اللي هي الحتة الأخلاقية، يعني ده بيلعب على مسألة أخلاقية وده بيلعب على مسألة العقيدة، يعني الاثنين بيدمروك. إيران كسبت الحرب، ما بقاش زوال إسرائيل وزوال، هنتعارف وهنتخانق وهنقتل بعضنا، هنقتل بعضنا عشان القرآن، هنقتل بعضنا عشان الصحابة. الناس اللي بتأيد إيران عايشة في وهم. أنا بقولكش ما تأيدش إيران وأيد التانيين، لا والله، لا دول ولا دول، لا إله إلا الله.
6: هذا وليد إسماعيل وهو بيفضل اليهودي على الإيراني، وبمبرات كلها كاذبة. وفي مقطع ثاني ما عاد قدرش يصبر وما أضمر قلبه نطق باللسانه، وهكذا نفس أمير القريشي الذي يا سعم بيمثل الشيعة، وكل كلامه طعن وشت. وأهم شيء إنهم اتفقوا على نقطة واحدة، ما هي هذه النقطة؟ اسمعوا.
8: يختلفان في كل شيء ويتفقان حيث يجب أن ينتبه الجميع. أمير القريشي يطعن ويشتم باسم الشيعة، وليد إسماعيل يحرض ويكفر باسم السنة، خطابان مقيتان يجتمعان عند هدف واحد، تمزيق الأمة الإسلامية والطعن بمقاومة تقاتل أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فما علاقة إسرائيل بهذا الخطاب؟
9: والله إسرائيل أشرف من ربكم، والله إسرائيل أشرف من خامنئي، والله إسرائيل أشرف من السيستاني.
7: الإيراني أشد وطأة من الإسرائيلي.
8: ما نراه اليوم ليس صدفة. في مؤتمر هرتزيليا الذي يسمى عقل إسرائيل، ناقشت النخب الصهيونية الشرخ الشيعي السني كملف استراتيجي عام 2008، وكانت الخلاصة تأجيج الصراع وتمويل خطاب الفتنة بين المسلمين، فإسرائيل لن تتسيد المنطقة إلا على أنقاض أمة متناحرة.
10: قادة حماس السنة يصلون وراء إمام شيعي من نظام الملالي، فكيف يبرر هؤلاء المؤمنون صلاتهم وراء من يطعن في ظهر العالم السني؟
6: هي هذه القصة والحكاية نفسها، تأجيج طائفي لتمزيق الأمة الإسلامية، شيوخ تاجروا ويقبضوا الثمن مقابل خضابات خضيرة تغذي الفتن، وتأجيج الصراعات وتقدم أفضل خدمة استراتيجية للعدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي، أيوة يا زكريا، العدو الإسرائيلي ليش ما دخله؟ دخله ونص يا زكريا. أنتوا دارين أن العدو مخصص مراكز استخباراتية وبحوث علمية وأكاديمية لمتابعة أيش؟ لمتابعة هذه الخطابات والاختلافات وردود المجتمعات وتفاعلهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها يقوم بتحليلها ومحاولة تضويلها لأكبر مدة زمنية وتحويلها لخلافات وصراعات، والأهم أني يعتبر أن هذا العمل هو أمن قومي بالنسبة لهم. اسمع المقطع.
7: الإيراني أشد وطأ من الإسرائيلي.
9: إسرائيل ليست عدو، ليست عدو. العدو السني إذا رفع سلاح.
11: لما نشوف هالشخصيات عم يشعلوا الشارع بخطاب تحريضي طائفي، لازم نسأل حالنا مين المستفيد الأول. إسرائيل بتخصص ميزانيات ضخمة لجيوش إلكترونية مكونة من روبوتات تابعة لوحدة 8200، شغلتها تفوت على التعليقات على فيديوهات أمير القريشي ووليد إسماعيل بأسماء وهمية مثل محمد علي عمر مثلا، وبتصب للطرف الثاني وبتولع التعليقات. إسرائيل بتراقب هؤلاء الأشخاص بدقة عبر معهد اسمه ميمري، مؤسسه هو إيغال كارمون، ضابط بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية. بياخدوا هالمقاطع وبترجموها وبقولوا للعالم ليكو هو المسلمين عم بحرضوا على بعض ويكفروا بعض، ونحن وحدة السلام الوحيدة بالمنطقة، وليكو مين عم نحارب. علم النفس الاجتماعي والسياسي بيقول انه إدارة الصراعات بتبلش من إدارة اللاوعي الجماعي. لما هول المحرضين بيحرفوا البوصلة بخلونا ننسى القضايا الأساسية مثل القدس، توسع الاستيطان، خطط الاحتلال، خريطة الشرق الأوسط الجديد، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية لاستهدافنا، ونصير نفكر كيف بدنا نلغي الآخر مذهبيا، بيتحول الصراع من عربي إسرائيلي لسني شيعي.
6: لهذا المواجهة مع العدو اليوم تطلب أيش؟ تطلب وعي كبير جدا وبصيرة قوية جدا، والتفاف حول كتاب الله القرآن الكريم وعلام الهدى الذي هدفهم أيش؟ هدفهم الوحيد توحيد الأمة ولم اشتاتها. ومن رحمة الله بنا أنه كشف من هو المتواضئ العمير الخائن لدينه وأمته ومقدساته، ومن هو الوفي الصادق المدافع عن دينه وأمته ومقدساته، وكل واحد يحدد طريقه قبل فوات الأوان. وسلامتكم ودمتم في رعاية الله.
5: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة أعدت حلقاته رقيا المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم ويردد في
1: مراعاة لظروف المجتمع. وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقا ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه آواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 43 دقيقة عصرا، ويعاد 8 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.
9: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: يا أمة الله، ما خطبك؟ أراك تكثرين البكاء على قبر رسول الله.
1: أنا المرأة التي أرادت كل شيء ففقدت كل شيء.
0: ما الذي فقدته؟
1: زوجي وولدي.
0: ساعدك الله وألهمك الصبر على ما أنت فيه. كيف فقدتهم؟
1: وللحكاية شجون.
0: من أي البلاد أنت؟
1: من البلاد التي ضاقت علي بما رحبت.
0: تتكلمين ألغازا وأحاجي.
1: هذه حالي التي غدت ألغازا وأحشيات.
0: إذن كيف أساعدك؟
1: تساعدني بأن تتركني وحيدة أبكي، أبكي لما جناه عقلي وقلبي طيلة ربع قرن مضى.
0: أتيتك بقليل من دقيق الشعير تستعين به في منفاك.
2: ضعه جانبا يا بني.
0: من هما الشابان اللذان كانا يقفان بقربك؟
2: ألا تعرفهما؟ إنهما سيدا شباب أهل الجنة،
0: الحسن والحسين؟
2: نعم يا بني، نعم، أرسلهما أبوهما لوداعي ومؤازرتي في محنتي. لكن ما الذي أخرك عني؟
0: امرأة غلبها البكاء والنحيب على قبر النبي
2: صلوات الله وسلامه عليه. الباكون على قبره من الرجال والنساء كثر.
0: إن لديها سرا تكتمه وأمرا تخفيه.
2: هموم الناس جمة يا بني، أعانها الله على ما هي عليه. يا صاحب الشرطة، ألا تأذن لي بزيارة قبر الرسول؟
3: ما كان الخليفة ليأذن بذلك.
2: ويحكم، مسلم يريد زيارة قبر النبي فتمنعونه.
3: ننفذ الأوامر.
0: إن كنتم تخافون فها أنا ذا بينكم، احبسوني ريثما يعود.
3: إنه اقتراح مقبول.
4: ومن يثبت صدقه؟
0: قول رسول الله فيه: ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
4: هذا حقا ما قاله رسول الله فيه؟
2: حتى أقوال الرسول بدأت تطمس عن آذان الناس. هذا قبر حبيب رسول الله، ربما هي الزيارة الأخيرة التي أزوره فيها. السلام عليك أيها الرسول المسدد والمحمود الأحمد. السلام عليك أيها المصطفى الأمجد، يا حبيب إله العالمين، يا أبا القاسم. أنا ذا أودعك وسنلتقي في الجنة كما وعدتني إن شاء الله. لقد بلغ أولاد الحكم شأوا فاتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا، ومع هذا صمت وآثرت السكوت وأبقيت سيفي في غمدي كما طلبت مني. أنت بنورك وحدك يصنع التاريخ، وأنت بهديك وحدك تنتصر الأمة على ظلمتها.
1: أيها الرجل، لقد طال جلوسك، أما تسمح لامرأة بالجلوس مكانك؟
2: من؟ عفراء؟
1: أبو ذر؟
5: تبا لهذه الريح العاتية، أما آن لها أن تنتهي. لن أعبر الصحراء أبداً، سأعود أدراجي إلى المدينة، أقيم فيها بعض الوقت ثم أنطلق ريثما تهدأ العاصفة.
2: ما عاد البكاء ينفع يا عفراء، فالحياة أمامك.
1: ما عادت الحياة تساوي شيئا لدي، كنت أعيش على أمل اللقاء به حتى فاجأتني بموته الآن.
2: أبى إلا أن يموت بطلا في ساحة الورى.
1: إنه نتاج تربيتك.
2: كم كنت أتمنى أن أكون مدرجا بدمي مكانه، من أن أنفى ذليلا أعض على جرحي وأكظم غيظي وسيفي في غمده.
1: تبا لي كم كنت غبية بلهاء حين استسلمت لأهواء المضلة التي بعدتني عن الحقيقة سنوات وسنوات، أفقدتني قلبي وأمومتي وبصيرتي.
2: ولكن ما الذي أتى بك إلى هنا؟
1: الإيمان الذي دخل قلبي منذ سنوات عشر، حينما تحررت من عبودية الأوهام التي زرعها والدي في بصيرتي فاعتنقت الإسلام.
2: الحمد لله.
1: وبدأت أكفر عن الماضي التعيس بدموع التوبة والاستغفار، فتعبدت لله سبحانه، وهأنذا أزور قبل الرسول في كل يوم وأجد في ذلك سلوتي وعزائي.
2: قومي يا عفراء يا ابنتي وامسحي الحزن عنك.
1: لا يا أبا ذر، لا شيء يبدد حزني.
2: الحزن يزول مذ تتخلين عن الماضي التعيس وتنطلقين إلى الحياة التي تنتظرك.
1: ولكن الحياة بحاجة لقلب، وأنا ذا قد فقدت قلبي مذ فقدت زوجي.
2: بإمكانك العثور عليه إذا علمت أن هناك ولدين ينتظرانك ويجهلان مصيرك. خذي.
1: ما هذا يا أبا ذر؟
2: بعض دراهم ادخرتها لولدي اللذين ينتظرانني، استعيني بها لرحلتك فإنك أحوج منهما إليها.
5: ما يبكيك يا فتى؟ فراق من أحب؟ وكيف فارقته؟ نفي قصرا إلى الربذة وهو صاحب رسول الله. من يكون والدك يا فتى؟ أبو ذر، وما سكوتك؟ لو لم يأمرني بذلك ما سكت. وكيف نفي؟ ومتى؟ وإلى أين؟ نفي بأمر من الخليفة إلى الربذة، وما أظنه إلا على بعد مرمى حجر من هنا. ثكلتك أمك يا عبادة، ثكلتك أمك. أينفى أبو ذر والسيف في قبضة إله؟
6: يا عمان توقف.
5: ما الأمر يا بني؟ ما الأمر؟
6: قسما لو أدركت والدي وشهرت سيفك لأجله لناصبك العداء.
5: أينفى وفينا رمق؟
6: أخبره رسول الله بذلك وأوصاه بالصبر، ولن يحيد عما أوصي به.
5: غلبتني يا بني، غلبتني. يا رب يا رب، رحمتك ورضاك. أيرتع في الشام أمير جائر وينفى رجل يقول فيه رسول الله أبو ذر في أمتي كعيسى في أمته؟ رحمتك يا رب من مستقبل قاتم يغشى الأنفس والأبصار.
7: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
8: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن،
9: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفلي

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك؟ خوفتنا.
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-0.
5: ايوه
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيب
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق
1: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال اسرائيل من الوجود البشري،
4: فاذا جاء وعد الاخره يسود وجوهكم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: آفاق الخبر.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى آفاق الخبر في قراءة للخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء تمام 10 صباحا ويعاد الثانية بعد الظهر لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ومرافقها من عملية عسكرية نوعية ومواقف متزامنة لقوى محور المقاومة، يتجدد الحديث عن معادلة وحدة الساحات. وقد برز الدور اليمني بصورة لافتة من خلال العمليات العسكرية المساندة والإجراءات المعلنة تجاه الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني، وللحديث حول أبعاد ذلك سوف نستضيف في هذه الحلقة الخبير العسكري اللواء خالد غراب. أهلا بكم مستمعين الأحبة. نبدأ بقراءة أهم الأخبار. أشاد حزب الله اللبناني بالرد الصاروخي الإيراني واليمني على الكيان الصهيوني، مؤكدا أنه رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان بعدما تمد هذا العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد بلدنا وعودة استهداف الضاحية الجنوبية في إطار خروقه المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف الحزب في بيان له أن الرد الإيراني الذي تزامن مع الدعم المشكور من أنصار الله في اليمن يأتي في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأمريكية أن دعمها للعدوان الصهيوني على لبنان سيطيح بكل الاتفاقات التي تسعى إليها، خصوصا في ظل إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان، كمقدمة لفرض انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العقيد علي جهانشاهي أن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد ومستعدة للرد الحاسم والدفاع عن البلاد حتى آخر نفس. وأوضح أن القوات البرية للجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى وجاهزية عملياتية تامة ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل والرد عليه بحزم. وأشار إلى أن أمن الحدود هو ثمرة جهود القوات المسلحة وجاهزيتها وحضورها القوي. أكدت إيران تمسكها بحقها في مواصلة أنشطتها النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية، مشددة على رفضها للموقف الأمريكي تجاه برنامجها النووي في وقت أعلنت فيه استمرار العمل على تطوير إمكانياتها العسكرية ومتابعة الإجراءات القانونية لملاحقة جرائم العدوان الصهيوني الأمريكي. في الصدد شددت وزارة الدفاع الإيرانية أن أمن البلاد وسيادتها يمثلان خطا أحمر، مشددة على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي طرف خارجي بزعزعة الاستقرار أو المساس بسيادة الجمهورية الإسلامية تحت أي ظرف. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت ضربات على إيران بتوجيه من ترامب، وزعمت أن الهجمات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي يوم أمس الأول. تتوالى الاعترافات الصهيونية بحجم المخاوف من تداعيات دخول خيارات القوات المسلحة اليمنية خط المواجهة المباشرة ضد العدو، وذلك بعد العملية النوعية التي نفذتها اليمن في عمق فلسطين المحتلة وإعلانها حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وذكرت صحيفة معارف العبرية أن دخول الجبهة اليمنية إلى خط المواجهة يشكل الكثير من الأخطار على كيان العدو الصهيوني، وقالت إن اليمنيين يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون مكانة إسرائيل تخشاه بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عودة الحصار البحري اليمني مجددا ستعيد المتاعب والأزمات الاقتصادية التي عاناها الكيان الصهيوني خلال الفترات الماضية. كشفت تقارير صهيونية عن صور أقمار اصطناعية حديثة تشير إلى إصابة محتملة لقاعدة رامات دافيد الجوية جنوب شرق حيفا خلال الهجوم الإيراني الأخير. وأظهرت بقعة سوداء في موقع حظيرة لطائرات ما سوار الصور التي نشرتها الشركة يعزز فرضية تعرض القاعدة لضربة دقيقة قبل يومين، في وقت التزمت المؤسسة العسكرية للعدو الصمت حيال حجم الأضرار أو طبيعتها كعادتها. أفادت مصادر فلسطينية بأن كيان الاحتلال الصهيوني واصل اعتداءاته على قطاع غزة، ما تسبب في جانب منها بدمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم ومحالهم التجارية نتيجة قصف طيران العدو منزلا شرق مخيم المغازي وسط القطاع. استشهدت مواطنة وأصيبت أخرى وطفلة أمس الثلاثاء إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في عزلة غافرة بمديرية الظاهر محافظة صعدة. في الشأن المحلي، تشهد المحافظات الجنوبية موجة غليان شعبي جراء تدهور الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مما أسفر عن تسجيل حالة وفاة بين المواطنين وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وشهدت مدينة تريم بوادي حضرموت عصر أمس احتجاجات شعبية غاضبة، حيث أقدم محتج على قطع الشوارع الرئيسية وإحراق الإطارات وتعطيل حركة السير في عدة مناطق حيوية بالمدينة، كما قام المحتجون بقطع الخط الدولي. أفادت مصادر محلية في عدن عن سقوط قتيل خلال احتجاجات شهدتها منطقة جولة السفينة بمديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن المحتلة على خلفية تدهور خدمة الكهرباء، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت توترا أمنيا عقب سماع دوي إطلاق نار في محيط موقع الاحتجاج.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى محور اللقاء والتحليل في آفاق الخبر. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما رافقها من عمليات عسكرية نوعية ومواقف متزامنة لقوى محور المقاومة، يتجدد الحديث عن معادلة وحدة الساحات التي باتت واقعا ميدانيا تفرضه الأحداث والتطورات المتلاحقة. وقد برز الدور اليمني بصورة لافتة من خلال العمليات العسكرية المساندة والإجراءات المعلنة تجاه الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني في إطار موقف ثابت يؤكد وحدة الموقف والمصير في مواجهة المشروع الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العادلة. للحديث عن دلالات هذه التطورات وأبعادها العسكرية والاستراتيجية، يسعدنا أن نستضيف الباحث والخبير العسكري اللواء خالد غراب عبر الهاتف. مرحبا سيادة اللواء.
1: مرحبا بك سيد الكريم وبجميع المستمعين.
0: أهلا بكم، كيف تقرؤون دلالات عودة العمليات اليمنية المساندة وما الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي تحملها للعدو الصهيوني في هذه المرحلة؟
1: نعم، العمليات العسكرية اليمنية التي أتت مبكرا هذه المرة بعد أو فور المواجهات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات الإسرائيلية ثم لاحقاً الأمريكية، هي أتت لتثبت معادلة جديدة الآن رسمت ليحسب لها الأعداء الحساب في أي مواجهات قادمة، وهو وحدة الساحات. وحدة الساحات عسكرياً سواء بالضربات الصاروخية والطيرانية المسيرة أو باستخدام السلاح الاستراتيجي بما يسمى سلاح المضايق، المضيق هرمز وباب المندب.
0: نعم.
1: يعني سيكون هناك تفكير وسيكون هناك إعادة للتفكير، سيكون هناك ما يسمى بمصطلح عد الأصابع قبل أن يكون هناك تفكير بأن يكون هناك عدوان جديد أو أن تكون حربا جديدة مع المحور. هذه أهم النقاط التي أرسيت على أنها وحدة ساحات، وعلى أن الاتفاقات التي كانت قد أبرمت من قبل الجهات المتحاربة سواء بيننا وبين أمريكا أو بين حزب الله.
0: نعم.
1: وإسرائيل وأيضا اتفاق غزة مع إسرائيل، هذه كانت أتت من قبل الأمريكي والإسرائيلي لغرض تفكيك الساحات، لغرض أن لا يكون أن يكون هناك استفراد بأي ساحة يلجؤون للمواجهة معها ويريدون إنهائها أو طحنها، بحيث أنه يكون الآخرون قد تم تقييدهم بتلك الاتفاقات. هنا سقطت هذه الخطط التي تم الإعداد لها بشكل كبير وبشكل مدروس وبشكل كان مخطط ومنهج، باعتبارهم أنهم لديهم خبرات في هذا الجانب وكان يعتقدون أن المحور ذلك الضعف الذي قد تربطه مع بعضه روابط تعتبر الاتفاقات مع الأعداء ذات أهمية أهم من الاتفاقات البينية أو من
0: نعم.
1: الهدف الأسمى وهو إزالة الكيان الصهيوني من قلب الأمة العربية، وأيضا إزالة التهديد الأمريكي الصهيوني للأمة العربية والإسلامية.
0: نعم. نعم سيادة اللواء، أهمية الجبهة اليمنية في منظومة الضغط على العدو الصهيوني، حدثنا عن هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بالبحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأمن الصهيوني.
1: بالنسبة للبحر الأحمر باب المندب، بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي هو يعتبر أنه أهم الاستراتيجيات التي قد فقدها أصلا. هو كان يعتقد منذ البداية ورأى الجميع أنه ما أن قامت ثورة 21 من سبتمبر وتقدمت قواتنا باتجاه محافظة تعز، حتى رأينا نتنياهو بنفسه وهو يقول نحن نخشى من سيطرة ما يسميهم بالحوثيون على باب المندب.
0: نعم.
1: الذي نعتبره استراتيجيا خطرا أهم حتى من البرنامج النووي الإيراني. هكذا هو بالنسبة لأهميته لدى كيان العدو الإسرائيلي، فلذا أنه يتم التلويح به. رأى الجميع أنه ظل حرب على اليمن 8 سنوات فعلية، ثم الحرب مستمرة إلى الآن، كان 8 سنوات لم يتم استخدام هذه الورقة المهمة من قبل اليمن عندما كنا نتحارب مع السعودية وحلفائها في ذلك العدوان على اليمن. لا لكن

0: الوقاية المصيرية والاستراتيجية للأمة العربية الإسلامية يتم استخدام هذه الورقة والتلويح بها والإعلان عنها أنه ستكون خاصة هذه الورقة للاستخدام في أي وقت يتطلبه الموقف عندما يكون هناك هجوم على أي من الدول العربية أو الإسلامية، يعني خاصة المحور.
1: المحور نعم.
0: المحور لأنه البعض هم من ضمن المحور الصهيوني.
1: نعم سيدي الكريم. طيب الآن بالانتقال إلى العدوان على إيران ليلة أمس، وهناك كان هناك تأكيد من وزير الخارجية الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، وفي ساعات الأخيرة الأخبار تتحدث عن يعني ضرب الحرس الثوري لقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. كيف تقرؤون دلالات هذا الرد السريع والفوري بعد ساعات من العدوان الأمريكي الذي جاء كما قال ترامب بأنه رد على إسقاط طائرة أباتشي أمريكية في مضيق هرمز؟
0: نعم، الأمريكي حقيقة هو أعتقد لم يكن الغرض منه أنه الرد على إسقاط المروحية الأمريكية، هذا هو الحقيقة. يعني الغرض الأمريكي هو كان إعادة ترميم الهيبة الأمريكية.

0: أنه قوتها هشة، ومن أن هناك قوات متصاعدة الآن في المنطقة هي القوة العسكرية الإيرانية وقوات القوات المسلحة اليمنية. هذه هي النقطة الآن المهمة التي تخشى أمريكا أن تظهر للعالم من أنها عاجزة عن القوات الردع التي كانت ظلت تتغنى بها لعقود من الزمن وتهيمن بها على الكثير من الدول حتى الدول الوازنة. فلذا أنا أعتقد سيد الكريم بحسب رأيي الشخصي،
1: نعم،
0: أنه أمريكا هي قد اقتنعت أن توقع اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى وإن كان أسوأ من اتفاق أوباما في العام 2015 الذي قطعه ترامب في العام 2018، وقال أنه سيء وأنه لم يحصل أي رئيس أمريكي أن وقع اتفاق مذل بذلك الشكل. الآن الرئيس الأمريكي يأمل أن يصل الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بذلك الاتفاق، فلذا أنه أراد بذلك العمل ليلة أمس واستهداف المحافظات الجنوبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لو نلاحظ طبيعة الأهداف، ماذا كانت طبيعة الأهداف؟ كانت طبيعة الأهداف بحيث لا يغضب إيران، بحيث لا يستفز المارد الإيراني. يعني كانت أغلب الاستهدافات خزانات مياه ومواقع عسكرية كان قد تم قصفها سابقا وكانت خالية من أي نشاط عسكري إيراني. فلذا كانت فعاليات عمليات ليلة أمس الأمريكية باتجاه إيران إعلامية بشكل،
1: نعم، يعني أكثر منها ميدانية
0: أكثر منها ميدانية، نعم،
1: نعم. كبير.
0: ولكن رغم هذا لم تسمح أمريكا لم تسمح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تخرج أمريكا بذلك الإنجاز أو بذلك التصوير والتهويل الإعلامي من أنها قد حققت أهدافا وضربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن إيران ستصمت حفاظا على الاتفاق الإيراني. فهناك كان يقول الأمريكي من أن تلك الضربات هي جانبية وبمسار آخر ولن تؤثر على الاتفاق،
1: نعم،
0: مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذلك الاتفاق الذي يعتبر جيد ويعتبر أنه استراتيجي سيكون لمصلحة الدولتين. إيران هي رأت أتت له من نفس المنطق وتقول أنه سيكون هناك رد قوي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأنه لن يعقد الاتفاق أو إتمام الصفقة مع أمريكا. يعني كأنه ذلك مسار أنت

0: وأعماله الطيران على المسيرة
1: أشكرك.
0: التجسسية.
1: أشكرك.
0: نعم.
1: أشكركم جزيل الشكر الخبير والباحث العسكري اللواء خالد غراب على كل هذه المعلومات والإجابات المهمة.
0: شكرا جزيلا.
1: حفظكم الله. مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذا البرنامج من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. ما نزال معكم في آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، وهو محور التفاعلات. نقرأ يعني منشورات أو تغريدات من مواقع التواصل الاجتماعي للناشطين، ونبدأ بالدكتور صالح العمدي الذي كتب: لا جديد في الغطرسة الأمريكية سوى محاولة بائسة لترميم هيبتهم التي تمرغت في الوحل بعد إسقاط طائرة الأباتشي. إيران ليس إلا قفزة انتحارية في الهواء، وسيعودون يجرون أذيال هذا العدوان على الخيبة والفشل الذريع كما اعتادوا في كل ساحات المواجهة السابقة. هيبتكم سقطت ولن تعود. صبري الدرواني يكتب بين بيان القيادة المركزية الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب صورة واضحة للفشل والتراجع الأمريكي أمام إيران الإسلامية. وبينما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن فقدان مروحية أباتشي في البحر وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب، تفاجأنا بإعلان الرئيس ترامب أن المروحية أسقطتها إيران وأن الولايات المتحدة قد تضطر للرد. اللافت أن الحادثة وقعت في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم حضورا للقوات الأمريكية ومنظومات المراقبة والرصد والحماية الجوية والبحرية، وذلك ما يعكس حجم الفشل والتعقيدات التي باتت تواجهها واشنطن في إدارة عدوانها على إيران. حزام الأسد يقول: صحيح أن الدعم المالي التريليوني الهائل الذي تقدمه السعودية والإمارات لأمريكا والكيان الصهيوني يمثل في نظر كثيرين عقبة أمام شعوب الأمة في سعيها نحو الاستقلال والحرية والانعتاق من الهيمنة الصهيونية، غير أن سنن الله ماضية ووعده حق لا يتبدل، وما ينفق في دعم مشاريع العدوان والهيمنة لن يوقف مسيرة النصر والتحرر، بل ستكون عاقبته الخسران والحسرة، كما قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، صدق الله العظيم. ضرار الطيب يكتب: ترامب لا يريد اتفاقا حقيقيا مع إيران، بل يريد تفاهما جزئيا محدودا يخفف الضغوط التي يواجهها، بينما لدى إسرائيل مخاوف من أن ترامب قد يبدي تساهلا يضر بموقفها. لا تستطيع إسرائيل تجاهل مأزق الولايات المتحدة، ولا تستطيع واشنطن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل والاصطدام معها. الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا الوضع في الاستمرار أو هي الاستمرار في ترسيخ معادلات الردع الإقليمية الصارمة والشاملة، بما في ذلك معادلة وحدة الساحات، بما يعقد موقف الأعداء ويمنعهم من معالجة إشكالاتهم على حساب جبهة المقاومة. ونختم بهذه التغريدة لمحمد هنية يكتب فيها: بلاش تعويم، حتى اللحظة حديث الفصائل الفلسطينية مجتمعة مع الوسطاء حول بنود ورقة مصرية جرى التفوق على معظمها، ثم ستنقل الورقة مع الموافقة الفلسطينية إلى ميلا دينوف، وبدوره سينقلها للنتنياهو، نهاية الطريق غير معلومة ما دامت نوايا النتن تصب في عدم الوفاء بأي التزامات ووضع العصا في الدواليب. نختم إذن هذا البرنامج آفاق الخبر، دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا جزيلا لكم على حسن إصغائي والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم

0: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نور.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات. الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة. دقوا

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوا ساعدوا
1: العيال، قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في فترتنا العصرية التي نستمع فيها إلى اتصالاتكم، نستقبل اتصالاتكم رسائلكم، تتثقفون منا ونتثقف منكم. للتواصل معنا عبر أرقام يا من موبايل 772-882-088، وعلى رقم الثابت 01-330-801.

0: تليجرام نعتذر عن الخطا، بس الرقم الثابت مش شغال، يعني التواصل على رقم اليمن موبايل 7728820888. نبداها يعني بالشيء اللي قد اشتهر وظهر وعرفه الكل عن التطورات الإقليمية وما حدث. فمثلا اعتداء العدو الصهيوني على بيروت، فماذا فعل المحور؟ تأكيدا على وحدة الساحات، فرد من الجمهورية الإسلامية ومن اليمن ومن العراق ومن لبنان على الاعتداء الصهيوني. فماذا فعل العدو الصهيوني؟ رغم أنه هو المعتدي، فقام بضرب إيران وتبادل الضربات إلى أن هدأ بعد ضرب. يعني العدو لا يقبل لغة التفاوض أو الهدوء، العدو لا يعرف إلا لغة القوة. هذه اللغة من أول من علمنا أن نعامل اليهود أو نفاوض اليهود بلغة القوة؟ هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإمام علي. فولاية الرسول والإمام علي وولاية الله أولا هي بمواجهة أعداء الله، أن نأبى الذل، أن يعني الذل شيء مهين، أن نأبى الذل، أن نأبى الضيم، أن نواجه الأعداء بكل قوة. يعني مثلا حكام الخليج يعني في واقعهم في حالهم حال ذلة. سمعنا كرام، نستقبل اتصال أو أول اتصالات ونقول ألو. ألو، السلام عليكم، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟
0: الاسم الكريم
1: أشواق عثمان.
0: أهلا يا أشواق. أشواق
1: أيوه
0: تفضلي.
1: تدين ونستنكر الهجوم على بيروت وعلى الأمة العربية والإسلامية من قبل العدو الصهيوني، وإنما العدو الصهيوني هو عدو جبان.
0: العدو عدو جبان، إن كان فيه ذرة من الشجاعة لا ابتعد عن قتل الأطفال والنساء ضرب المجمعات السكنية، ولا واجه الرجال في الميدان. شكرا لك يا أشواق. مستمعينا الكرام، للتنويه به نهاية هذه الفترة جائزة مبلغ 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق، يعني بسحب، نفعل سحب على أسماء المتصلين وفي النهاية يخرج فائز. نرجع للموضوع الذي الكل صح، الشرط أن أطفال اللي يربح هذا الجائزة هم مشاركين أطفال. استقبل اتصال آخر ونقول ألو.
2: ألو، ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
0: تفضلوا.
2: كيف الأخي ونس؟
0: الحمد لله،
2: الله يحفظكم. طبعا موضوعكم عن إيران،
0: عن التطورات سواء من اعتداء العدو الصهيوني على بيروت ومن الرد الإيراني دفاعا عن بيروت، يعني التطورات الإقليمية.
2: أي الحمد لله، يعني المحور ازداد قوة هذا الفترة الحمد لله، يعني لاحظنا تكاتف، حتى يعني إيران كانت من أول ما تدخل في المحور إلا لما مثلا تتم الاعتداء عليها. اليوم واليوم الحمد لله مجرد ما يضربوا بيروت ترد عليهم على اليهود، يعني الحمد لله المحور أحسن تماما. وإحنا الحمد لله أيضا انضمينا دفاع عن أيضا إيران فلسطين، العراق أيضا انضمت. هذا شيء
0: وحدة الساحات تجلت في أبهى صورها.
2: أيوة الحمد لله،
0: الرد يعني الرد العسكري، الرد القاطع، أغلق باب المندب وأغلق مضيق هرمز، رد بالصواريخ والسلاح، كل هذا دفاع عن
2: الحمد لله. أي سلطة
0: نعم، يعني العدو قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا الذين أشركوا كافة كما يقاتلونكم. كافة، يعني هذا هو الأمر الإلهي لنا. بيروت هي قلب المحور، صنعاء هي روح المحور، طهران هي العقل والقلب النابض في هذا المحور، كلنا شيء واحد.
2: الله يحفظهم ويوفقهم وينصرهم
0: إن شاء الله.
2: معكم أمة الرزاق
0: مثل الرزاق
2: سعد صالح.
0: سعد صالح خلاص.
2: المهتدي. المهتدي.
0: المهتدي.
2: يلا شكرا. شكرا.
0: يعني صراحة الأيام هذه أصبح المحور وزاد المحور قوة. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف أنت؟ كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير.
3: الموضوع عن الحرب الطاحنة الذي ذا الحين سلطان محلقين علينا كلنا. يعني مش كاتبين على المسلمين، على المجاهدين في غزة، في لبنان، في اليمن، في إيران. يعني يجب علينا أن احنا دلحين نتكاتف زي ما هم بيتكاتفوا علينا ويتعاونوا على قتلنا، سواء من دول الخليج المطبعة. ضروري احنا كذلك نقاتلهم كما يقاتلونا، كافة نقاتلهم كافة كلنا.
0: صح.
3: كلنا المحور كله. إذا التم المحور وكانوا على يد واحدة احنا الحمد لله منتصرين.
0: منتصر.
3: حتى لو استشهدنا، حتى لو تخربت مدننا، حتى الحمد لله رب العالمين.

0: احنا فينا شهداء الحمد لله، ما فيش خسارة مع الله، كم الواحد ماشي طريقه الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين الذي اعزنا بهذا المحور. شكرا.
0: الحمد لله، ويكفينا ان السيد سلام الله عليه بيقود هذه الأمة وبيقودنا ويقود اليمن إلى كل خير. والحمد لله رب العالمين. معكم كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
1: حياكم الله.
0: الله يحفظكم في أمان الله.
1: في أمان الله. ما شاء الله، يعني أصبح المحور أكثر تكاتفا. واستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو
2: ألو
1: ألو. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معكم منيرة محمد.
1: منيرة محمد، حياك الله، تفضلي.
2: الله يحييكم ويبقيكم. نحب ان نشارك معكم في برنامجكم هذا. نحب ان نقدم هذه المشاركة حول الموضوع الذي هو الاعتداء على ايران ولبنان. ونقول للعرب يا اخي كيف العرب يهبوا اوانكم، عار عليكم اذا ما نمتم الان. لم نخطف فنادوا كل من تهدم إلى ابن بدر الدين إلى الخميني وبدر الدين إخوانا. ليس المقام على ظل بنافعكم، ولو سلمتم من المقدور أزمانا. إنما الاعتداء على إيران وعلى لبنان هو اعتداء على الأمة الإسلامية أجمع، ويجب على كل العرب والمسلمين أن يوحدوا الصف ويوحدوا الكلمة ويوحدوا الرأي تحت راية الجهاد، وينطلقوا مكبرين ومهللين ومنشدين باسم الجهاد وباسم الانتصار. وبإذن الله تعالى سيأتي النصر حتما من عزيز بانتقام. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم ممكن أختي تشارك؟
1: تفضلي.
2: هيا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: باسمك؟
3: معكم هيام.
1: هيام
3: محمد.
1: هيام محمد، أهلا يا هيام. ما تستدولي يا هيام؟
3: يجيل عن التنكر الإدوان
1: كلنا
3: على البلدان العربية،
1: كلنا ندين هذا الاعتداء،
3: ونحن المسلمين صامدين
1: صامدين.
3: الله ينصر أيران. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت
3: لإسرائيل، أمانة عن اليهود، أمانة الإسلام.
1: شكرا يا هيام. إذن الكل أيقن أن لا حل سوى الاتحاد ضد هذا العدو الغاشم الظالم الذي لا يفرق بين كبير وصغير، أو بين شيعي وسني، أو بين عربي وغير عربي، لا يفرق بين حجر وشجر وبشر، عدو طاغية بما تعنيه الكلمة. تخيل أن عدو في كتبه ومعتقداته يظن أن لا قيام لدولته إلا على ركام الدول المجاورة، وعلى أن تصبح دماء المسلمين والعرب تجري كالأنهار. نستقبل اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: كيف حالكم؟
0: معكم نفيسة محمد سعد إسماعيل اليريني.
1: حياك الله يا نفيسة.
0: الله يحفظكم ويبارك فيكم. الموضوع عن إيران صح؟
1: صح.
0: طبعا إيران أكيد أن يددها عن الأمة الإسلامية والأمة العربية، ورغم تضررها يعني بهذا القصف من هذا الملعون درم، لكن الحمد لله صامدي شعب مناضل، شعب صامد، شعب متمسك بدينه، متمسك بأرضه، محافظ على هويته، والحمد لله رب العالمين. احنا معهم، احنا معهم قلبنا وقالبا، حتى لو يعني اضطرنا انهم يضربوا احنا معهم، ما احناش خسرانين طالما والحق يعني هو الطريق الوحيد. مع بش هذا الايام يعني طريق ثالث، مع بالله حق وباطل.
1: صح.
0: يا اما يختاروا ترامب الملعون ونتنياهو، يا اما يختاروا محور المقاومة. رغم أن بعض الناس يعني خلاص عميت بصائرهم، اعتموا خلاص، والبعض والله العظيم أنهم يدعوا، يعني أسمعهم أنا يدعوا على المجاهدين، يدعوا على الإيرانيين، يدعوا على حزب الله، يدعوا علينا.
1: هؤلاء
0: لكن
1: هؤلاء عميت قلوبهم،
0: هؤلاء ما هم شيء يعني، رغم ما بيفعلوا ما

0: لا المتطوعين واللي يعني ماسكين على دينهم. هو يشتي بيدنا من شك وضرب، بس المشكلة انه ما بش معهم عقول، ما بش معهم وعي ولا معهم عقول،
1: بيسطبوا ترامب ويكذب الله سبحانه وتعالى،
0: ويكذب الله سبحانه وتعالى، يقول لهم الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا، يقولوا ما إيران يعني من مصدقهم، مصدق الله سبحانه وتعالى ولا مصدقهم يعني كيف يعني هذا يعني العقلية اللي في رأسهم، من نصدق؟ نصدق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بعدائكم، أقول لا نصدقهم هم وعقليتهم، إن عدوتنا إيران يعني العقلية خربانة خربانة، لكن ما بش
1: خلاص إن صدقناهم وقلنا عدونا إيران، هل نعتبر أمريكا صديقة برأيهم؟
0: هم بيعتبروها صديق يا ابني، هم بيعتبروها صديق،
1: أمريكا الشيطان،
0: دول الخليج كلها بتعتبرهم صديق بدليل التطبيع وبدليل القواعد الأمريكية.
1: ليت والله وعدهم يعني ليت والله هم بيعتبروهم صديق، بيعتبروا أمريكا إله، أمريكا العصر الحويضة، أمريكا القوة التي لا تقهر.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يعجل بزوالهم زوال أمريكا وإسرائيل، الله يعجل بزوالهم
1: بإذن الله، يكون زوالهم على أيدينا بإذن الله
0: وينصر إخواننا. الله يحفظك يا ابني ويطول بعمرك. يا من الله الله معك.
1: الزوال زوال الصهاينة. لا محالة، فندعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الزوال على أيدينا، ونستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو
1: السلام عليكم.
2: السلام
1: كيف الحال؟
2: حياكم الله، معكم محمد علي محمد الحاج.
1: اهلا يا محمد. محمد تفضل.
2: والله اللهم اللهم انصر المقاومة
1: ان شاء الله، اللهم انصرهم واجعلنا مجاهدين منهم
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: مقارنة مع عقائد الصهاينة. فترى أن الإيراني العراقي من؟
1: ليان عدنان أحمد عبد الله.
0: ليان عدنان أحمد عبد الأسعدي.
1: أيوة نستنكر من اليهود. القتلة والغدارين لأنهم هم غدارين. قتلوا أبناء غزة ولبنان وإيران. ونقول لإخواننا في إيران وفي غزة إحنا معاكم ونتبرع من أعداء الله سينصرهم الله سينصر أعدائه. أعدائي الصالحين إن شاء الله والمجاهدين ونتبرع من أعدائه.

0: يا الله أكبر،
1: الموت لأمريكا، الموت لأمريكا.
0: إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وشكرا.
1: العفو. يعني نرجع على موضوعنا الأول، في يعني العدو الصهيوني أو قادة العدو الصهيوني، الواجهة، وزراء الوزارات، الرؤساء، وزراء الحكومات، كلهم تراهم من أهل الضلال، من أهل النار، من أصحاب العقائد الضالة الباطلة المضلة. يعني ترى أن سياسات الأمريكي كلها تصب في مصلحة الصهيوني. ليش؟ لماذا؟ كل هذا لأن اللوبي الصهيوني هو الذي يحكم، لا حكومة أمريكية ولا حكومات غربية، كل هذه تديرها أو يديرها اللوبي الصهيوني. بأيش يبتزوهم، بأيش يضغطوا عليهم؟ مثلا بفضائح هذا المجرم جيفري أبستاين، وبأنهم هم من أوصلوهم إلى زمامة الحكم. نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف أنتم؟ كل عام أنتم بخير.
1: وأنتم بخير. أهلا يا أختي.
2: من نصر إلى نصر إن شاء الله.
1: من نصر إلى نصر، والعدو من ذل إلى ذل، ومن هوان إلى هوان.
2: يا الله عبد بزواله، الله يهلكهم بهلك القراء وهي ظالمة بحق لا إله إلا الله. هذا المطبعين الكلاب، هذا الأدوال القليل اللي عادوا ما قد كفاهم، مش ما قد وقعبنا هذا السنين بكلها، ما قد كفاش عادهم بادعين، عادوا مش ثانين يضبعوا رحمة الله عليهم من اليوم لا يوم الدين. لكن إن شاء الله النصر قادم بإذن الله، احنا منتصرين ويتكاتفوا، هذا وليل كفينا ولا هذا المطبعين الملاعين الكلاب، هذا رحمة الله عليهم. إن شاء الله النصر قادم بإذن الله،
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. المضبعين لأنه فقينا في الدركة مننا،
2: وإن شاء الله المضاوي في جهنم بإذن الله.
1: بإذن الله.
2: هنا هنا حفظ الله.
1: هنا حفظه
2: علي المعبري.
1: علي المعبري،
2: أيوة. والله نحن بنبتل على يحيى تري ونفرح فرح، ما عاد نشتشي، نشتي الله كل ساعة يضربوا،
1: ما عاد كل ساعة
2: ونحن لا يخمدون به، وإن شاء الله والمحل أنا بإذن الله يتدور برا وينصر بحول قوته
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا،
2: الله يوفقكم في أمان الله.
1: العميد يحيى سريع، في ذكر المتصلين العميد يحيى سريع، لي والله أنه وحشة عندما غاب هذه الفترة، وقعت الهدنة، فافتقدنا لهذا الصوت، لصوت يعني صوت العزة، صوت الكرامة. تخيل أن تسمع كلمة بيان صادر، أدر أن القوات المسلحة قد فعلت عمل مشرف، أدر أن الصهاينة قد انضربوا ضرب ما قد انضرب على قوات المصريين حمار في مطلع. نستقبل اتصال ونقول ألو.
0: ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ايش ماش؟
0: أمس الملك محمد البتري.
1: أمس الملك
0: محمد البتري.
1: محمد
0: البتري.
1: البتري،
0: ايوه.
1: تفضلي.
0: الحجة.
1: حيا الله كل أهل حجة، تحية لأهل حجة أهل العلم.
0: الله يحييك ويبقيك.
1: تفضلي.
0: نقول لبني صهيون العدو الغاشم اليابان الذي قصف إيران ولبنان، نقول لهم لم يهبنا عدوانكم ولا صواريخكم ولا قصفكم، لأننا متمسكين بحبل الله تعالى وسننتصر.
1: سننتصر، قطعا سننتصر، مثل ما قال السيد حسن نصر الله، نحن لا نهزم. فعندما نستشهد، فعندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
0: كل نصر.
1: في النهاية نحن الرابحون.
0: نحن الرابحون لأننا المؤمنون.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: شعارنا هو النصر أو الشهادة.
1: هيهات من الذلة، إما النصر.
0: هيهات من الذلة.
1: وإما النصر وإما الشهادة. شكرا لك يا متملة. إما النصر وإما الشهادة، هيهات من الذلة، كلها ثقافة تربينا عليها من الإمام علي، من رسول الله، من الإمام الحسين. هذه ثقافة أهل البيت، ثقافة هيهات من الذلة، ثقافة يعني الجهاد والاستشهاد، ثقافة القرآن الكريم. القرآن يربينا على الشجاعة، القرآن يربينا على الجهاد، القرآن يربينا على حب الجهاد في سبيل الله، وعلى يعني أن نتمنى الشهادة في سبيل الله، وأن نتمنى أن يصطفينا شهداء في سبيله. نستقبل اتصال ونقول له.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف صحتك يا رمي؟ تمام إن شاء الله.
1: الحمد لله.
3: يعطيك الصحة والعافية. أنا سمعت برنامجك، حبيت أدعمك في مشاركتنا، وما شاء الله عليك، إن شاء الله إلى تألق. ونتمنى ان شباب هذا الوطن يطلعون دائما ان شاء الله امثالك، لان انتم الجيل الذي احنا نعتمد عليه. وسوف نحارب ايران، سوف نحارب اسرائيل، وسوف نحارب الصهاينه وامريكا والعدوان، وسوف تحارب ايران الى اخر قطره، والنصر معها ان شاء الله باذن الله. ونسال الله باذن الله النصر والخير، وأن ينصرنا على هذا العدوان الغاشم بإذن الله، عاجلا غير آجل، ألا حزب الله هم الغالبون.
1: ألا إن حزب الله هم الغالبون. شكرا لك.
3: الله يعطيك العافية.

0: اهلا ومرحبا مجددا مستمعينا الكرام عبر اثير اذاعه افاق اف ام، صوت الوعي والبصيره. يعني فمهما رساله اقولها، فمهما اختلفت الثقافات ومهما اختلفنا، في النهايه نحن مسلمين. عدونا اليهود والنصارى، عدونا اعداء الاسلام، عدونا هو من يقول اتكلموا باسمه. وديع،
1: صديق،
0: شفيق،
1: وابو تايا قف،
0: صديق،
1: وثيق. أيوة،
0: أهلا أهلا يا وثيق، المعذرة ما سمعتك سوي يا وثيق.
1: ها
0: حاجة ما تشي تقول.
1: إحنا ما غزة، إحنا ما إيران، وإحنا ما غزة،
0: كلنا مع غزة ولبنان.
1: إحنا ما نخاف من اليهود. الله أكبر، الموت
0: أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
1: اللعنة على اليهود والنصر الإسلام،
0: النصر الإسلام. ما شاء الله عليك يا وثيق.
1: وثيق عدنان،
0: وثيق عدنان أحمد عبد الأسعدي.
1: أيوه،
0: يلا
1: شكرا،
0: العفو، يلا مع السلامة. ما شاء الله، ما شاء الله على وثيق. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو ألو
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: الاسم الكريم.
2: ألو
0: ألو، الاسم الكريم،
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
2: معكم وفاء.
0: وفاء من؟
2: وفاء محمد أحمد أبو صلاح.
0: وفاء محمد أحمد أبو صلاح، هيا إن شاء الله تفضلي.
2: نحيي الشهداء ونحيي المجاهدين في سبيل الله ونحيي محور المقاومة في العراق ولبنان وإيران واليمن وفلسطين.
0: وفلسطين واليمن، إيران، كلنا واحدة أو ساحة واحدة، ونصرنا بإذن الله. وفمن؟
2: وندعو لهم بالنصر إن شاء الله.
0: وفمن؟
2: وفاء محمد أحمد.
0: وفاء محمد أحمد صالح.
2: أبو صلاح.
0: أبو صلاح.
2: أيوة.
0: شكرا.
2: شكرا.
0: وحدة الساحات هي قضية ماشي فقط كلام، كلمة عابرة، كلمة تذهب وتأتي. نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
2: أبو صلاح. شكرا للكلام.
0: ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معكم مشيرة خليفة.
0: مشيرة
2: خليفة.
0: خليفة، تفضلي.
2: محافظة حج
0: الشام. حيا الله كل أبناء محافظة حج الشام، تفضلي.
2: شكرا لكم. نحن من هنا من يمن الإيمان والحكمة، نحيي شعب فلسطين القوي، ونحيي شعب إيران، ونحيي لبنان وكل المجاهدين في بقاع الأرض، كل محور، ونحيي محور المقاومة، ونقول لهم أن الله معكم وسوف ينصركم، ونقول للمعتدين إنما اعتباؤكم جبن وضعف، وإنما ثباتنا قوة وإيمان بالله وإيمان بأن النصر آت لا محالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدين. وشكرا لكم،
0: السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله يا مشيرة، شكرا لك على هذه الرسالة الرائعة اللي قدمتيها عبر أثير إذاعة آفاق FM.

أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام. أما الرسالة الختامية قبل ما نختم هذه الفترة، أحب من هذا المنبر أن أوصي الرسالة باسمي وباسم كل الأحرار، رسالة يعني إلى العدو الصهيوني الذي يظن أنه بتماديه وغطرسته وكبره قد يستطيع أن يذل أبناء هذا المحور أو أن يخيف أبناء هذا المحور. لا والله، فأنت أمام قوم يواجهون التصعيد بالتصعيد، يواجهون الضرب بالضرب، القصف بالقصف، الحصار بالحصار. فتخيل أن تماديك على بيروت، على من كنت تظنهم مستضعفين، أغلق عليك باب المندب ومضيق هرمز، وجعلك تتلقى ضربات قاصمة من كل أبناء المحور، العدو الذي ما زال يظن أنه يستطيع الاستفراد بأبناء المحور. لا والله، إن ذاك الزمن انتهى، فنحن اليوم أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو هذه المرة تداعى له جسد الأمة بضرب هذا الكيان وبإيلام هذا الكيان بحصار هذا الكيان بتوجيه كل ما نستطيع أن نؤلم به هذا الكيان. فنحن اليوم مطالبين أشد المطالبة بالتحرك في كل المجالات، في المسيرات، في المقاطعة الاقتصادية، بالإنفاق، بالجهاد في سبيل الله، بالنفير خفافا وثقالا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الآن مستمعينا الكرام، فاصل ثم نعود بفقرة السحب قبل الختام.

0: بكم مجددا مستمعينا الكرام. الآن وقت القرعة. يلا عادل، اختار رقم من 1 إلى 9. 6. الرقم 6. من سعيد الحظ الفائز معنا في فترتنا العصرية هي، أو ممكن هو، ليان عدنان أحمد عبد الأسعدي. ألف ألف مبروك يا ليان. ليان، نتمنى منش أو من ولي أمرش إرسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 7728882088. وبهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام فترتنا العصرية مع يونس. كنت معكم يونس المنصور، ومن الإخراج الأستاذ القدير عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: أيدينا على الزناد،
4: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
5: سنساعد عسكريا، وسنساعد شعبيا، وسنساعد رسميا.
6: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
7: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
4: وأننا على العهد
6: ونحن في خندق واحد.
5: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
4: وسنتحرك في جميع الميادين،
6: وسنرتب راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.
8: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء. في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه. شو قال حالك في المزرعة؟ عن جوال عيالي جو ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية إذاعة آفاق أف أم 97.5.
5: تستمعون الآن إلى حضرة للسيد العلام أحمد درهم المؤيد.
6: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره وارتضاه وأرسله واصطفى على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيئا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عطره. وبعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي ليختبر بها طاعتنا وليعرضنا بها على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولم يتسنى للإنسان كائنا من كان رجلا كان أو امرأة لن يتسنى له معرفة ذلك إلا بطلب العلم، بالبحث في كتاب الله، بالبحث في سنة رسول الله، بالبحث فيما ورد عن أئمة أهل البيت المطهرين وعلماء الشيعة الأكرمين الذين سببوا هذا الجيل منذ وتوارث العلم منذ وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى وقتنا هذا، بل وإلى انقطاع التكليف، فهم سلام الله عليهم ورضي عنهم قد كدوا وتعبوا واجتهدوا في تحصيل العلم وتدوينه وخدمته، وقطعوا أوقاتهم في البحث والترغيب عن مسائله وعن في تنبيحه واستخلاص مسائله، وقد صار مهيئا لنا وميسر بفضل الله وبجدهم واجتهادهم، فلا يبقى علينا إلا أن نقرأ تلك الكتب ونراجع تلك السير ونبحثها ونجهد أنفسنا في تحصيلها، هي حاصلة

هي محصلة، لكن تحتاج إلى شيء من الوقت. من أراد أن يهاجر لبلده فالأمور ميسرة، تركب طائرة أو سيارة أو باص مضلل مكنن مكيف، إذا هذا يحتاج إلى الوصول إلى الهجرة، وهذا بالنذر اليسير والقليل الجد جدا من يحتاج إلى ذلك. وإلا فالعلماء منتشرون والحمد لله في أصقاع البلاد، والمرشدون متوفرون في كل بلدة، يقرئون العلم ويدرسونه ويبذلونه ويقطعون أوقاتهم ويتركون أشغالهم من أجلنا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الوسائل المتوفرة، التلفونات التي تحمل ذاكرة تسع إلى عشرات الساعات من المواقف والدروس والتعليمات، كذلك الأشرطة، كذلك الفيديوهات في نفس الجوالات وفي مصورات عادية صغيرة لا تكلف إلا شيء يسير، صوت وصورة تنقل لك كلام العالم أو العالم بصوته وصورته يتكلم أمامك وكأنك عندك في الدروس، سواء كانت دروس في الفقه أم دروس في القرآن أم دروس في السنة أم مواعظ، موجودة متوفرة. ولكن للأسف استخدمها الناس سواء من الرجال أو النساء فيما لا يجديهم، بل قد يكون وبالا عليهم، ما في أغاني أو في صور خليعة أو فيما يسبب للإنحلال الأخلاقي. وإذا كان الإنسان سواء رجل أو امرأة عاقل، فأكثر ما يكون عنده في جواله أو في مقاطعه في ذاكرته مغارب وزوانة وأناشيد، وإذا قلت لا تعالي حلال كحلوها، لا بس حلال لكن من ينفع معظة تسمع لها فيها أوامر فيها نواهي فيها ما يقربك إلى الله فيها ما يعلمك معالم دينك فيها ما يعني حفظك القرآن ما حفظك السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غالب، وين الأفضل من هذه الناحية؟ يعني النذر التي إذا وجدت تلفون قلب مهما كان صاحبه، لو صاحبه من خيار الناس، لا تجد فيه معظة سنتين ثلاث وقد لا تجد فيه شيء، والبقية مغارب زوامل أناشيد نكت أشياء ما تدار منها حاجة، إذا ما هي ضار عليك وضار على مجتمعك على أسرتك، قد تضيع أسرتك بكلها بسبب ما عندك، لأن بعد تجاوبك عندما يكون في جوالك أغنية أو في جوالك صورة خليعة، فسيبتدي بك ولدك بنتك ابنك زوجتك أيضا بتحلل أيضا أخلاقيا، عندما تجدك وانت بتشاهد صور خليعة تشاهد أيضا هي صور خليعة، من يقلد الصغير أو مثلا الأقل درجة في الأسرة فهي تلدلج الكبير، وانحلت أخلاق
أولادنا ويعني شبوا عليها وعاشوها، لأن عادة أن أفراد الأسرة يقلدوا كبير فيه والمربوك عنده. والذي يقدرونه وش ما كان حركاته وتوجهاته، كان توجه أكثر أهل البيت عربي يعني في التوجه. بعض الناس يشتي يعلم جهاله الآداب، يشتي يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يشتي يعلمهم يقرأوا في المدرسة، يشتي يعلمهم يقرأوا في العلوم الشرعية، يشتي يعلم الواجب وعلى المسجد، لكن هو ما هو حاضر، لا يدرب ختمة الصبح ولا يخرج المسجد يحافظ على جماعة، وأخلاق الشرسة ما في أحد ما يتحاكاه وتبندرة، ويعني نزق الأخلاق أيضا. يتكلم بكلام فاحش قاسي جارح، فأنى لأولاده أن يتربوا تربية حسنة وهو بهذه الصفة. سواء كان رجلا أو امرأة، فلو أن رتبنا أوقاتنا ونظمناها وجعلنا للعمل في الأموال، في التجارة، في كسب الرزق الحلال في أي وجهة كانت، سواء كانت في ورشة أو كانت في مصنع أو كانت في معمل أو كانت في مزرعة أو كانت في تجارة أو كانت في أي عمل أي حرفة، نجعلها وقت فقط. وقت آخر نجعلها للتعلم لنا جمعة، مثلا آخر اليوم هو وقت تضاوض للرجال والنساء، على الأقل ساعتين ثلاث في فضاوة من بعد الغداء إلى بعدها الوقت نص ساعة حول، نجعله للتعلم جلسة التخزين هذه بنضيعها في لا شيء، أو المواصلة على النساء هذه بيجعلناها في غير شيء، نجعلها في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله ومعلم الدين. اصنع المواقف، إذا أنت في منطقة ما فيها مرشد ولا شيء افتح تلفونك وسمع المحاضرة، سمع مع البيت في أي مجال من مجالك، أو على الأقل سلام ما عذر منه ولا تضر أكلي، فهل المنتفر بدل ما تبقى فيه اجعله اسمع كتاب الله. لا يأتي الباطل من يديه ولا نصح التنزيل من حكيم الحكيم. وهنا جميع عرض إذا أصبح الصباح بدل ما نكتفي بعد صغير قبل ما يتنال العام راكب في كتاب دائما على الكل ببقى يقرا حديث هاي كذا يقرا سوره الفاتحه كانه في زي القران، هذا من الله قبل وتفضلنا عالم من بعد، فقدر فرض عليه انه يحفظ القران على الصلاه يصليها يرددها. من قرا سوره الفاتحه فكانما قرا زي القران، اقول هو الله احد قرا زي القران الفاتحه الله احد من توحيد كم بعد يقرأ ختمة مرة، هذا لمن لم يجد قراءة القرآن. أما إذا كان بديت هذا لا يكبر أجزاء يبدأ أولا حتى يبقى متواقع يثبت جميع همومه كل المشاكل، بدل في على رجال عندك إنه رجال جيد والتالي ما هناك عليك ما في الله تبقى يخفف إيش همومه، بثها على رب العزة القادر على حلها مهما كانت في أي من مجال الدنيا والآخرة. أطلب منه أنه يعينك، أنه يفرج همك، أنه يكشف غمك، أنه يزيل مالك من وضع، أنه يرزقك، أنه يقضي دينك، أنه يصلح زوجتك، أنه يعطي إن الله لها ذريتهم، أن الله يصلح أفرادهم ويجههم وجهة الخير، أنه يعطيهم المال، أنه يرزق ما كان أي من هموم الدنيا والآخرة، من الله تعالى وقادر على حل، هو القادر على إعطاء. نجعلها فترة
ما بين صلاة الفجر إلى أن تنبعث في أعمال دنياك لهذه الأشهر، يعني إيش للدعاء وثلاثة قسم. نجعل الليل، الليل معظم الناس بيبني خزن لما بريحي وضيع وقته في ما لا يجدي ما لا ينفع. وللأسف إذا انتشر وجاءت هذا حتى في النساء، رجال ونساء خلق بيضيع وقتهم ماشي يكلمهم لا هو الله وهو يعني ناس لا نت عليه الآخر طول الليلة يدخل في عقل المشتهد وليلة له مستقبل وله في حده من فرق مصر وله دافل للشيطان ما بالله ركب الشيطان فوق ظهره واستخدمه في حمار على عباد الله ومخطط كيف يشي بخلق الله سواء رجل أو امرأة. يدفل ليش يكون يبدل بحين قبل المغرب لجل انه يلقى صلاة المغرب ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

الجماعة تلقى صلاة المغرب في وقتها في جماعة في المسجد وتذكر الله وتتلي كتاب الله وتستغفر، ما عاد جاي وقت النوم إلا وقت تشتي النوم، قلت اطمأن نفسك، اطمأن قلبك، فلق صدرك، زال هموم همك غمك، أبعد الضبع بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورقدت أنت وقمت الصبح وأنت كذيب وجاء قلبك لين للمقام، وأن تصلي أيضا صلاة الفجر في جماعة في المسجد، ولقيت أنت الفريضة صليتها في جماعة كم به يسوى، وهكذا لا تضيع دنياك. ما الدنيا ما الدين يعني يلزمك بأنك تترك دنياك، اعمل اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، لكن من أوجه من أوجه العلا في زراعة في مالك لا يجوز أفتك وهمك إنك فيش تدخل في جربتك من حق المخلوقين، من حق جيرانك، في صب صاحبك، تغير أعلام الأرض، لحن الله من غير أعلام الأرض، لا يجوا همك إنك تأكل حق المخلوقين لا حقك، لا حق يعني همك إنك تكسب رزق الحلال من وجه الحلال، سواء في زراعة أو في تجارة أو شيء ما كان فيه، وهذا جهاد في سبيل الله، لأنك تعود برزق الحلال عليك وعلى أفراد أسرتك. النساء كذلك، النساء لا يعني نستخدمهن استخدام السلعة ونكدها ونفرها فيما لا يعنيها، احنا محملين بأعمال الدنيا احنا، لكن إذا شلت معك الضرر أو الشبه لا بأس، أما أن تحملها أثقالك وأعمالك بحيث أنك إيش تخليها تنشغل عن واجبها الذي أنيط بها وعلق بها، تربية الأولاد، تربية البنين، تربية البنات في الصغر، تشديدهم، الانتباه لهم، تشغلها بأشياءه عليك أنت بالزيرة بالضياع من البيت فالمزرعة فالعلات فالضياع مع القراش، وتخلي أولادك بني بناتك بدون راعي وبدون مشرف على تربية الأم مدرسة، أول ما يتعلم الطفل من أمه، فعليها أن تصلح هذا الشأن وأن تجد وتجتهد في تربية أبنائها التربية الحسنة التربية الإسلامية، تلاحظهم لأنك أنت في أشغالك إما في السوق أو في المزرعة أو غائب في عمل في سفر، وأولادك في البيت إذا كانت منهم أيضا غائبة وين بيجي؟ بيضيعوا بيخرجوا بين الإيش من لا يجيد التربية، بين قليلي الأدب، بين قليلي الذوق، بين قليلي الأخلاق، ويتربوا على تربيتهم. لكن إذا كانت الأم في بيتها معظم وقتها كانت راعية لأولادها، تعلمهم الآداب، الكلام الجميل، عدم السب، عدم السباب، عدم التبحش في القول، التأدب للكبار، المحافظة على الدين، المحافظة على الدروس، أيضا يعني تزلجهم نشرح مدرستهم في وقت مبكر على أساس لا يضيعوا، تسألهم حين يبغوا وين جوا وين شرحوا وين وصلوا المدرسة، أنهم سرعان تأدبهم، تربي لك أولاد مربيين تربية إسلامية، لأن من مسؤول عن الطفل إلا من بعد سن السابعة، من قبل سن السابعة هذول الأبناء مسؤوليتهم على أمهم، لأنها التي ترعاهم والتي تربيهم والتي تنشئهم والتي تقطع وقتها في تربيتهم، وأنت مشغول برا، البنت هي المسؤولة عن تربيتها ولدها، أنظروا كيف جعل الله الولاية في البنات للأمهات، حتى لو طلقت بنت حالها تقعد عندها الآن هذه بتربيها تربية نسائية حتى تبلغ وقت زواجها، إلا أن تتزوج انظر من انتقلت له ولا البنت إلى أمها، لا تنتقل إلى الأب ولا إلى أم الأب ولا إلى الجد، انتقلت إلى أم الأم، مما يدل على أن البنت يعني تربيتها على أمها، النساء أبصر بتربية ليش النساء، الأبناء الأم أولادها حتى يبلغ السابعة يعني

0: ومن واجباتنا نحن والنساء على حد سواء طلب العلم. طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، فريضة. إن كان يستطيع أن يتوفر على طلبه في البحث بدون الكتب والهجرة إلى العلماء والدرس عليهم، هذا يعني درجة رفيعة ليكون من العلماء بعد وقت. وإن لم يستطع أن يتوفر على هذا الشيء فلا أقل من أن يسأل عن معالم دينه ويجعل له قصة من وقته من يومه وليلته في استماع المحاضرة، استماع المواعظ، واسأل عما يجب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، وأن يعلمنا مما أوجب علينا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا أبواب بركته بحقه لا حد عليه، وبحق النبي وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

0: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.
1: هي الصلاة لنا في سرها صلة.
2: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة، فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان، فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة. ويشهد لها المعنى قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين.
4: ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته. في الأخوة إذا كان أخوك قويا على القطيعة، جريئا عليها، وهذا حال بعض الأخوة، ليس عنده تقدير للأخوة، لا بالحس الإنساني والمشاعر الإنسانية، ولا أيضا بالدافع الإيماني يرقى إلى مستوى أن يرعى الأخوة. إذا كان أجرأ وأقوى على القطيعة، كن أقوى على الصلة، وأنت فيما أنت أقوى عليه من الصلة والإحسان، أنت في الموقف الأشرف، في الموقف الأرقى، في الموقف الإنساني والإيماني الذي يشرفك، وهو في جرأته على القطيعة في الموقف الخاطئ.
5: إلى الله فاشدد.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: يا الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المؤمن والقوة. أقول فيها: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله، وهو يعني وجوب كل ما يحفظ القوة والصحة، وتحريم كل ما يؤدي إلى الضعف والمرض. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذا الحديث يبين نوع الشخصية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي أراد أن يكون المسلمون عليه، وهي الشخصية القوية لا الشخصية الضعيفة. الشخصية القوية من كل الجوانب، ليست الشخصية القوية من جانب دون جانب، مثل ما هو الحال عند الحضارة الغربية أو الفلسفات المادية، والتي تقصر القوة على نواحي معينة، وربما تكون تلك القوة التي تقصدها ضعفا بالمفهوم الصحيح. ولذلك القوة الإيمانية أو القوة الشخصية في الإسلام وفي القرآن وفي السنة النبوية المطهرة تنطلق من الإنسان من كل جوانبه، باعتبار أن الإنسان مجموعة مكونات تبدأ بجسده. ولذلك ورد في القرآن الكريم النهي عن الأمور التي تضر الصحة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنهي عن كل ما يضر. الله تعالى عندما حرم الخنزير، عندما حرم الدم، عندما حرم الميتة، وكل هذه الأمور، لأن كلها يؤدي إلى الضرر بالصحة. وهكذا يقاس على هذا الأمر أو يطبق على هذا الأمر كل ما هو ضرر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، كل طعام كل شراب يؤدي إلى ضرر بالصحة فهذا محرم، بناء على هذا الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا ويسألنا عن جسدنا فيما أفنيناه، ولماذا أذهبنا قوته بدل أن نبحث عما يقويه فأذهبنا قوته. وهكذا يعني كل الشعائر التعبدية تدعونا، يعني الحركة، مثلا المشي إلى المساجد، الصلاة، كلها حركة وهي نوع من الرياضة. وهكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان له نوع من الممارسات للرياضة، حركات كثيرة، ذهب إلى الطائف، كان دائما الحركة، وبشر المشائين بالظلم للمساجد بالنور التام يوم القيامة. وبالتالي الحركة والرياضة جزء من مهام المؤمن حتى يتحقق بهذه القوة ما دام جسده يحتاج إلى هذا. هكذا القوة النفسية، المؤمن يهتم بقوته النفسية فيرتبط بالله سبحانه وتعالى. الارتباط بالله هو الذي يدعم النفس، هو الذي يجعلها تأوي إلى ركن شديد. وهنا الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن لا يأتي أو لا يهتم فقط بجسده وقوة جسده، وإنما يهتم كذلك بقوة نفسه، سواء من جانب الجانب النفسي المحض. فالمؤمن لا يتألم مثل ما يتألم غيره. المؤمن له العزاء، له العزاء الروحي، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدخر له الثواب في حال حصلت له أي مشكلة أو أي بلاء أو أي مصيبة، فبخلاف غيره الذي لا يجد العزاء. كذلك قوة نفس المؤمن في الأخلاق التي يتخلق بها. المؤمن يتخلق أو يسعى لأن يتخلق بكظم الغيظ، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله تعالى أثنى على هؤلاء كاظمون الغيظ، يعني الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب هذا يحتاج إلى قوة كبيرة، وهي تتوفر للمؤمن نتيجة خوفه من أنه في حال غيظه يقع في المحظور. لذلك يعلم أنه تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينفذ غيظه ويكظمه ويتحلم ويحلم ويكون حليما ويكون عفوا ويكون محسنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يبدل المواقف السيئة التي توقف تجاهه إلى مواقف طيبة. وهذا أيضا لا نجده عند غيره، لأن الغير لا يجد، ليس له عزاء، وليس له من يحضه على هذا السلوك، وليس له من يجازيه على هذا السلوك. وهذا السلوك يحتاج إلى رياضة نفسية، ويحتاج إلى مجاهدة نفسية.
كما أن هناك رياضة في الجسد، الجسد قد يكون ضعيفا متهالكا فيمارس صاحبه الرياضة فيتحول إلى قوي البنية مفتول العضلات، هكذا بالنسبة لروح الإنسان ونفس الإنسان. يعني يمكن للشخص أن يطيبها، يمكنه أن يطهرها، ولا يقول أنا هكذا تعودت أو هكذا طبيعتي أو هكذا ربيت أو هذه هي البيئة التي أعيش فيها هكذا طبعهم، ليس كذلك. الله تعالى لا يحاسب عباده على ما لا طاقة لهم به، لا يكلف عباده ما لا يطيقون. لو كانت هذه الأخلاق يعني غير مطاق التخلق بها لما أمر الله تعالى بها. الإنسان يمكن أن يعجن نفسه كما يشاء، كما أنه في حال ضعف جسدي يمكن أن يتحول إلى قوي. هناك ناس كانوا متهالكين ضعاف جدا، ولكن بالرياضة وبحمية معينة استطاعوا أن يتحولوا إلى شيء آخر. هكذا نجد شخص بدين جدا بالحمية يتحول إلى شخص كما يقال يعني شخص نحيف أو شخص يعني قوامه مقدود وليس قواما هكذا بتلك الصورة. فالإنسان كما يتصرف في جسده يمكن أن يتصرف في نفسه ويربيها ويقويها. وطبعا هذه القوة لا يمكن أن تتحقق بصورتها الجميلة الكاملة إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يمدنا بالقوة، عندما نرتبط به يمدنا بالهمة العالية بالعزيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عندما يتوكل المؤمن على الله يشعر أنه ليس وحده، لا تحزن إن الله معنا. لذلك المؤمن يواجه الجبال، يواجه الأبطال، يواجه الجموع. المؤمن وحده كالسرية كالكتيبة يمكن أن يواجه جيشا بكامله، لا يخاف، يقول كلمة الحق حتى لو كان وحده، حتى لو قتل من وهو يقولها. وهذه هي القوة الحقيقية، قوة الشجاعة، الشجاعة الأدبية، القوة التي تجعله ينطق بالحق ويعتقد الحق ولا يهاب الآخرين ولا يخاف الآخرين. هناك ناس ضخام الأبدان، أقوياء مفتولي العضلات، ولكن باطنهم مخرب مملوئين بالجبن. لذلك هنا الفرق بين المؤمن، هذا هو المؤمن الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رسول الله صلى الله عليه وآله يرغبنا هنا بأن الله يحبنا إن كنا أقوياء، والمؤمن يسعى لأن يحبه الله، ولذلك يستعمل أو يمارس كل ما يؤدي إلى ذلك الحب. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل
2: حرب. بسم الله الرحمن، جهز وعد، نبتديها مع إسرائيل مسحرة، حرب كبرى وصلنا، حرب صادق وجد بين مسلم وكافر، جات متأخرة، امتشج سيف جدك دقة العمر ود، عبر صاروخ يا ابن البدر ومسيرة ما الهلنت، والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت، والجيش الذي مجتهد في صناعة حربياته متطورة، أشعل الحرب يا جيش اليمنى واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره، خل لا تشعل خلها تتقد، ردها لصليافها كل شي غيره، المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة، حان يوم العدو الظالم المستبد، وقتها يا الفقار الحيدري تنحرف، صد هاجم سفن وابراج، فجر وهد

الإنتاج الضغوط والتعديلات. شهيد وإصابات في غزة ومستشفيات القطاع مهددة بالانهيار بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية. أدوات السعودية في عدن تكمع محتجين غاضبين في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. مع التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى الجمهورية الإسلامية مع مساع أمريكية نحو التصعيد أملا في إنعاش موقفها على طاولة المفاوضات. وقد هزم المجرم ترامب في لعبة عض الأصابع بعد أن راهن على ضغوط شاملة لإخضاع إيران، لكنه اكتشف قدرة إيرانية استثنائية على الصمود، وسيكتشف أنه تورط في التصعيد بخروجه عاجلا أم آجلا دون مكاسب حقيقية. وهذا ما أكده الرئيس الإيراني بالثبات في وجه الضغوط، معتبرا أن تهديدات المجرم ترامب باستهداف البنية التحتية ليس استعراضا للقوة، بل علامة على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وأيا تكن التطورات القريبة أو البعيدة، يبقى الثابت أن سقف الإدارة الأمريكية مرتبط بالمشروع الصهيوني، وأن مواجهة هذا المشروع اليوم أقل كلفة من انتظار الغد المجهول، وهو ما بات راسخا لدى محور الجهاد والمقاومة. وقد سعى لترسيخ وحدة الساحات لإسقاط إسرائيل الكبرى وحماية المنطقة بأكملها، حتى أولئك المسارعون إلى بيت الطاعة الصهيوني وهم اليوم أمام فرصة نادرة للمراجعة واستغلال التعثر الأمريكي الإسرائيلي قبل أن يسقطوا في الخسران. إذن أجرت قناة المسيرة لقاء خاصا مع القائم بأعمال رئيس الحكومة العلامة محمد مفتاح، سيعرض الليلة الساعة 10:00. وقد أكد العلامة مفتاح في اللقاء أن كسر الحصار والهيمنة هما عنوانا المعركة المقبلة،
1: وكل شعوب المنطقة هي مستهدفة، لكن يختلف نوع الاستهداف. نحن نستهدف بالطريقة الخشنة والعسكرية الصارمة لأننا نواجه، لأننا نرفع أصواتنا في وجوههم ونرفع السلاح في وجوههم ونتحدث بصوت عالي بأن هذا المشروع صهيونة المنطقة لا يمكن أن يمر علينا، بينما بقية شعوب المنطقة هي أيضا تتعرض للاستهداف، وهي بل مستهدفة أكثر منا. فلا يوجد أننا ذهبنا، لا لم نذهب، الصراع هو مفروض علينا والعدوان مفروض علينا، ونحن تحت العدوان ولازلنا في حالة حرب، وإنما نحن في خفض التصعيد فقط. عنوان المعركة القادمة
2: كسر الحصار،
1: كسر الحصار وكسر الهيمنة. الحصار هو أداة للهيمنة، هيمنة على الأجواء وهيمنة على البحار وهيمنة على الاقتصاد وهيمنة على مستقبل المجتمعات وهيمنة على مقدراتها وهيمنة على حاضرها، ومحاولة فرض الرؤية الصهيونية أي صهيونة المنطقة على مستقبل هذه الشعوب. فالمعادلة القادمة أبرز عناوينها كسر الحصار، لا يمكن أن نبقى تحت الحصار إلى ما لا نهاية.
0: العلامة مفتاح أضاف للمسيرة أن الحكومة تؤسس لنهضة اقتصادية وعلمية بمقدرات وظروف صعبة جدا.
1: هنالك أسئلة تدور في أذهان أبناء شعبنا الكريم، وهنالك من يثير استفسارات كثيرة جدا. ما نؤكد بأننا نؤسس فعلا لنهضة اقتصادية. التأسيس فيه تكلفة ومقدرات وجهد بشري وعناء، ولكنه لا يظهر إلا في المراحل التالية. نحن نؤسس الاقتصاد ونهضة اقتصادية قوية، ونؤسس نهضة علمية، ونؤسس بمقدرات متواضعة جدا جدا جدا إلى أبعد ما يكون، وفي ظروف أعقد وأصعب ما يكون، في وجه هذه الصعوبات نحن أقوياء، في وجه هذه الصعوبات نحن أقوياء، ولكننا نعد أنفسنا ونهيئ أنفسنا لتحرير بلادنا بإذن الله.
2: نعم.
1: وتحرير اقتصادنا وتحرير أجوائنا وكسر الحصار عن بلادنا، ولن نصمت كثيرا، ولا المسألة مسألة وقت وصبر.
0: ارتقى عدد من الشهداء والجرحى إثر غارات للعدو الصهيوني استهدفت مناطق متفرقة جنوب لبنان. مصادر لبنانية أفادت باستشهاد 7 مواطنين إثر عدوان على منطقة المساكن في محيط مدينة صور، كما استشهد 4 على الأقل في غارة على بلدة دير قانون النهر، وارتقى شهيد بغارة من مسيرة صهيونية على سيارة في مدينة صيدا. استهدف مجاهدو حزب الله آلية نقل عسكرية للعدو الإسرائيلي بتلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. الآلية التي تم استهدافها بعد رصدها وهي محملة بممتلكات يسرقها جنود العدو من منازل المدنيين اللبنانيين، وشهدت تحترق لساعة كاملة بعد إصابتها. وعند تلة الصلعة في بلدة القنطرة استهدف مجاهدو حزب الله آلية اتصالات لجيش العدو، كما استهدفوا مقرا قياديا تابعا لجنود العدو في بلدة البياضة وخيمة يتموضع فيها جنود العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطرة الشرقية. وتم استهداف تجمع لجنود وآلية العدو في بلدة القنطرة وتجمعين آخرين لآليات وجنود العدو، الأول في محيط بلدة يحمر الشقيف والثاني في الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة. كما استهدف المجاهدون المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للعدو في بلدة الدبل، وتجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة. وتنوعت الأسلحة المستخدمة في العمليات ما بين المسيرات ومسيرات أبابيل الانقضاضية والصليات الصاروخية والنوعية وقذائف المدفعية. هذا وقد وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف تموضعات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدتي الناقورة والقنطرة جنوب لبنان بالمسيرات الانقضاضية.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بصاروخ نوعي.

0: وتنضم إلي الآن من بيروت مباشرة مراسلتنا زهراء حلاوي. زهراء، يعني في ظل هذا التصعيد الخطير لكيان العدو الإسرائيلي باستهداف المدنيين، ضعينا في آخر تطورات المشهد لديك.
1: تحية لك ولكافة المشاهدين. اسمح لي أن أبدأ من المكان الذي أتواجد فيه الآن، أتواجد عند الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تقام فعالية تعمل للمقاومة ومحشدة أسلحة تحمل شعار عدونا واحد وميداننا واحد. هذه الفعالية يشارك فيها عدد من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت الذين توافدوا إلى هذه الساحة، إلى ميدان الشهداء الجنوبية للتأكيد على دعمهم لحيار المقاومة، والتأكيد أيضا على أن حيار وقت الساحات حيار أثبت فاعليته في معادلات الردع وفي ردع العدو السوري ومن خلف العدو الأمريكي. هنا عندما هي توجه شكرها أولا للجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت بأنها الداعم الأول لمحور المقاومة، توجه شكرها أيضا للقوات المسلحة اليمنية ولليمن شعبا وحكومة على مواقفه الخداعة، وأيضا للعراق كما للفلسطين، وتؤكد الجماهير بأنها تتبقى خلف القيادة من أجل تحقيق المصير الكبير. على الصعيد الواقع الميداني اليوم في لبنان، صعد العدو السوري من اعتداءاته على الجنوب، تتحدث عن قمة استهدفت بأكثر من 10 غارات مثلا كما حصل في بلدة الجنبية في غير غزة، تحديدا قرى فضاءات نفطية وبالإجبار، وأيضا في صعود اعتداءات عنيفة سواء بطيران الحرب أو الميناء أو حتى بالقصف البشري، محاولات من قبل العدو السوري للتقدم من سوطر الشرقية باتجاه كفر تبريد عبر تجريف للأراضي الشرقة حاليا هاديات وتحركات من قبل العدو السوري. على المقصد الآخر من المشهد، المقاومة الإسلامية ومجاهديها الثابتون في الميدان يشددون العدو السوري بالقتائل في العتاب وفي العديد، واليوم أعلن الإعلام الحربي عن سلسلة عمليات تركزت على استهداف مقار قيادية وتجمعات للعدو السوري إضافة إلى آليات استهداف الهجوم. مختلف المحاور التي تواجه فيها المشاهدين قوات العدو السوري المشتملة للأراضي الإسرائيلية.
0: أشكرك جدا زميلة زهراء حلاوي، كنت معي مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. هذا وتسيطر على كيان العدو الإسرائيلي حالة من الهستيريا بعد نجاح إيران في تثبيت معادلة بيروت والضاحية مقابل مغتصبات شمال فلسطين المحتلة، وسط خشية من توسع هذه المعادلة تدريجيا لتشمل المنطقة برمتها.
2: حالة من الجنون أصابت العقل الاستراتيجي في كيان العدو، والسؤال الأساسي كيف يمكن كسر المعادلات التي فرضتها إيران في لبنان، إذ جعلت بيروت وضاحيتها الجنوبية مقابل أي هجوم صهيوني، محذرين من أن ذلك قد يتدرج ليشمل قطاع غزة والمنطقة برمتها.
3: لكن النقطة الرئيسية هي أننا هاجمنا صور وهاجمنا صيدا، وسنهاجم النبطية وربما سنهاجم البقاع أيضا في الأسبوع المقبل. والسؤال الكبير الذي لا يزال غير مفهوما، إلى أين يتجه الأمر في النهاية؟
4: المؤسسة الأمنية منزعجة جدا من حقيقة أننا نقع مرة أخرى في نظام المعادلات أمام إيران، وهناك على المستوى السياسي نجري مناقشات ممنوع أن تملي إيران شروطها، ولذلك هناك حاجة الآن إلى خطوة استراتيجية يجب على إسرائيل أن تقودها من أجل عدم السماح بتثبيت معادلات إيران.
2: وذهبت أوساط العدو إلى التأكيد أن واشنطن حولت وظيفة الكيان الإسرائيلي إلى وكيل لها لتحارب في الساحة اللبنانية، كما لفتت إلى أن عملية التسلل التي قام بها أحد المقاومين إلى داخل شمال فلسطين المحتلة أسقطت جدوى ما تسمى المنطقة الأمنية، وقد تحولت إلى فخ لاستنزاف جيش العدو من قبل حزب الله.
5: هناك مستويان، الإيرانيون مقابل الأمريكيين ونحن مقابل حزب الله، أي إن الساحة اللبنانية في مواجهة حزب الله تحولت لتصبح ساحة ثانوية للساحة الرئيسة التي تتركز في مضيق هرمز، وفي الحقيقة تحولنا بشكل رسمي إلى وكيل أمريكي حيث تقف في رأسه الولايات المتحدة في مواجهة الإيرانيين ونحن في الأسفل نواجه حزب الله، وهذا الأمر غير منطقي ولا يجوز أن يستمر.
6: حزب الله يكثف جهوده ويحقق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن إصابات جوهرية، وللأسف شهد اليوم وحده 7 حوادث لطائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه القوات.
7: هناك دائما هذه المسلمة أنه طالما وجد الحزام الأمني كانت هناك تسللات ليست بالقليلة، ولن يكون هذا حلا، وكل شيء آخر سيستمر ببساطة في الحدود.
5: رئيس المجلس الأقليمي في الجليل الغربي قال إن المغتصبات محاصرة وقد فقدت الأمل، مضيفا أنه بعد عملية التسلل فإن هناك المزيد من الصهاينة يفكرون في المغادرة.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان أن إيران ستبقى بالاعتماد على قدراتها وبفضل وحدتها الوطنية وتلاحمها صامدة في وجه أي ضغوط أو تهديد. بازوشكيان في رده على تهديدات المجرم ترامب أوضح أن البنى التحتية الحيوية هي شرايين حياة الناس، وأن التهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل علامة على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وكان المجرم ترامب قد أعلن أن بلاده تعتزم تنفيذ عدوان اليوم ضد الجمهورية الإسلامية. المجرم ترامب زعم أن بلاده استولت على ملايين من براميل النفط الإيراني قبل أن يفضحه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أمام جلسة استماع في الكونغرس، حيث قال رايت أنه لا يعلم أي شيء حول الاستيلاء على نفط إيراني. ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا زميل علي جعفر. علي، ضعنا في تطورات المشهد لديك في طهران وآخر المستجدات أيضا.
1: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب يرفع نبرة التصعيد إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتوعد باستهداف البنى الحيوية للطاقة والجسور في الأراضي الإيرانية. الرد الإيراني صدر على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان، الذي قال بوضوح بأن هذا التصريحات الأمريكية هي دليل الضعف والعجز، باعتبار أن البنى الحيوية للطاقة هي لتقديم الخدمات للشعب الإيراني، وبأن إيران لن تتراجع ولن تنكسر أمام هذه اللغة التي يعتمدها الرئيس المجرم دونالد ترامب. البارحة شهدنا ليلة ساخنة وليلة صاروخية حققت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكرست فيها معادلة القوة، باعتبار أن العدو الأمريكي قام باستهداف بنى تحتية للمياه في جزيرتي سيريك وقشم، وأيضا في محافظة بندر عباس. فجاء الرد الإيراني مباشرة وعلى الفور باستهداف 21 نقطة في مختلف أرجاء المنطقة تابعة للولايات المتحدة، وأيضا تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر، فضلا عن استهداف 3 قواعد أمريكية في المنطقة، هي قاعدة الأزرق في الأردن، وأيضا قاعدة علي السالم في الكويت، وأيضا الأسطول الأمريكي في الخامس في البحرين. ما حصل من رد إيراني هو يؤكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد جميع التحركات، وبأن اللغة الصاروخية لن ترغمها على التراجع والتنازل عن أهدافها. بالتزامن مع هذا الحراك العسكري، هنالك وفد قطري يزور العاصمة الإيرانية طهران، هو استكمالا للمباحثات بين الطرفين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستانية. الآن الطرف القطري يقوم أيضا بردم الفجوة المتبقية بين الطرفين، مع تأكيد إيراني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها. ترامب يحاول ابتزاز إيران وفرض لغة عسكرية عليها لتوقيع مذكرة التفاهم أو إطار اتفاق، لكن طهران مصرة على إحقاق جميع حقوقها بما في ذلك البند الأول الذي يؤكد على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وفك الأرصدة الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
0: نعم، أشكرك جدا الزميل علي جعفر، كنت معي مباشرة من طهران، شكرا جزيلا لك. وردا على الاعتداءات الأمريكية، أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقاتلي القوة البحرية بهجوم بطائرات مسيرة الأسطول البحري الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين. وأعلن الحرس تدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، مؤكدا استخدام صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب في قصف 4 أهداف عسكرية مهمة، من بينها حظائر طائرات F-35 ومركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وأكد البيان أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي عدوان جديد، محملا القوات الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد مقبل. ونشر الحرس مشاهد من إطلاق صواريخ قدر وعماد وخيبر شكن باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي على بندر عباس.

0: ووثقت مشاهد لحظة تدمير طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 خلال تصدي وحدات الدفاع الجوي الإيرانية لها في سماء مدينة جام بمحافظة بوشهر جنوب إيران قبل سقوطها. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الأمريكي بعد يوم من تصعيد صهيوني مماثل تمثل في شن غارات على إيران، وذلك بعدما أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري نفذ هجمات استهدفت عددا من القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على مناطق في جنوب إيران. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله: وجهنا رسالة واضحة لحكام أمريكا الإرهابيين والعدو الصهيوني المجرم بأن أمن إيران يعتمد على الدعم الهائل للشعب قبل المعدات العسكرية. وأضاف: أعداء إيران أقروا بعجزهم عن كسر إرادة الجمهورية الإسلامية أمام أمة موحدة وثائرة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن استمرار مسار المفاوضات مرتبط بتقييم التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع القائم يجب دراسته في ضوء ما جرى خلال الساعات الماضية قبل اتخاذ أي خطوات دبلوماسية جديدة. وقال بقائي اليوم أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، متهما واشنطن وكيان العدو بتقويض العملية الدبلوماسية من خلال رسائل متناقضة وتغيير المواقف وانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وحذرت الخارجية الإيرانية من أن طهران لن تتردد في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، ويشمل ذلك استهداف منشأ الهجمات والقواعد المستخدمة لتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية، مذكرة دول المنطقة بمسؤوليتها في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي. قالت وكالة رويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط في مايو الماضي بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين نتيجة التطورات في مضيق هرمز. وأضافت رويترز أنها نفذت مسحا خلصا إلى أن إنتاج أوبك انخفض بما يزيد عن 1,000,000 برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى 16,130,000 برميل يوميا، وهو أدنى إنتاج شهري منذ عام 2000. إلى الشأن المحلي، حيث تشهد محافظة عدن موجة من احتجاجات غاضبة مع استمرار انقطاع الكهرباء في ظل موجة حر شديد فرضت على المواطنين أن يبيتوا خارج منازلهم، موجهة الغضب الشعبي أو موجة الغضب الشعبي قوبلت بالقمع من قبل الأجهزة التابعة للنظام السعودي. افتعال الأزمة بحق أبناء المحافظات المحتلة ليس وليد اللحظة، بل سياسة ممنهجة تكررت وتعاقبت مع تعاقب الأدوات.
1: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات، تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
2: هذه مخادن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذه حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
3: الآن الانتقال انتهى وراح الانتقال، 6 شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نقرع العذاب.
2: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين.
3: كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الثمانية؟ ما قالهمش. وفين ومن اللي بتجيب لهم؟ السعودية الشقيقة جاب لهم فلوس.
4: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعتم الوطن بالكامل، بعتم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان وتركيا.
1: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف. تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة، يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجتمع على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
5: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي لتشغيل محطات الكهرباء.
6: 60,000 طن من الديزل و25,000 طن من المازوت.
7: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
8: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
5: زي ما ذكرت قبل قليل إنه موضوع المشتقات النفطية لتشغيل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
1: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال، فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
9: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
10: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
4: يا دولة كذا يعني قومي لنا بالماء، ويا دولة كذا قومي لنا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومي لنا بال ومفكوك اليمن لكم.
1: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوما حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا لاستقلاله وحريته.
0: إلى غزة، حيث استشهد شاب متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف العدو على سيارة بدير البلح، كما أصيب 2 بنيران العدو في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع. وانتشلت فرق الدفاع المدني رفاة شهيدة من منطقة الزاوية، وأطلقت آليات العدو النار شرق مخيم المغازي مع تحركات وتقدم لعناصر من العملاء في المنطقة، في حين أطلقت مسيرة كواد كابتر النار على خيام النازحين شمال مخيم البريج. وتواجه مستشفيات غزة خطر الانهيار التام، حيث يجبر القنص المزمن في أو النقص المزمن في الوقود والإمدادات والمعدات الطبية، والذي تفاقم بسبب القيود الصارمة على وصول المساعدات الأقسام الحيوية على الإغلاق، تاركا المرضى أمام خيارات محدودة لتلقي الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. ويؤكد الأطباء أن نقص الوقود والمعدات في مستشفى شهداء الأقصى يحد من قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الصحية، ويشعر المرضى بهذا التأثير بشكل مباشر، حيث لا يملك المستشفى خيارا سوى تأجيل العمليات الجراحية وتقليص الخدمات الطبية. قالت وسائل إعلام العدو أن رئيس أركان الجيش الصهيوني أيال زامير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر أمنية لم تسمها أن زامير وافق على خطط عملياتية قدمها إليه قائد القيادة الجنوبية اللواء يائيف عاسور ضمن مناقشات تناولت إمكانية استئناف العمليات في القطاع بعد 2 من اعتراف المجرم نتنياهو بالسيطرة على 60% من مساحة القطاع.

نكتفي بهذا القدر من نشرتنا أعزائي المشاهدين، ونذهب إلى هذه الفعالية الشعبية المشتركة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد من غزة وبيروت وصنعاء وبغداد وطهران. إلى الفعالية.

صبركم ومقاومتكم وثباتكم تتساقط اليوم أساطير الهيمنة الصهيونية لتكشف بغربال الأوهام حيث اصطدمت غطرسة الاستكبار بصخرة الواقع الذي فرضته الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادتها الشجاعة بيقين لا يتزلزل. نوجه الآن من هذا المكان من سجون الاحتلال كل التحية لأبطالنا الذين بإذن الله سيكسر قيدهم عما قريب بأيدي المقاومين بأيدي المقاتلين بأيدي الشجعان من أبناء شعبنا وأمتنا. هنا من فلسطين نوجه التحية إلى المشاركين معنا في الميادين الخمس، من هنا من فلسطين، من العراق في ساحة التحرير، من اليمن العزيز في ميدان السبعين، من بيروت في ضاحية العزة والكرامة، من طهران في ميدان انقلاب. كل التحية لكم من فلسطين ومن غزة الأبية المقاومة. أما الآن فمع فقرة النشيد.

الجمهورية الإسلامية في إيران تقود اليوم تاريخا من المقاومة يأبى الانكسار، حيث يقف محور المقاومة بقيادتها في موقف مبدئي وأخلاقي وإنساني كان لابد أن تنطلق به الأمة، كل الأمة وشعوبها جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع أشقائها المظلومين في فلسطين ولبنان. فاليوم أصبح لأهل الحق أصدق الحلفاء. أمطروا الكيان الصهيوني بوابل من الصواريخ، صواريخ عشر، وما تلاها صنعت فجرا جديدا لمحور المقاومة وأهله، وضربت عن جهية الصهاينة عهد جديد ليس فيه سطوة صهيونية ولا هيبة تسلط أمريكية، بل وحدة ساحات لأهل الأرض والحق تتسع لكل من يريد أن يكون في محور الشرف بوجه محور المقاومة، بوجه محور الشر الصهيوني. وإن هذا المحور صهاينة وحر سيجدون أنفسهم يقرؤون في كتاب الخيبة فصولا جديدة. فالباد الله صالحين، والتاريخ لا يحفظ إلا من كتب سطوره بمداد العزة تأكيدا وتأكيدا لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على المنطقة، وتجسيدا لصوت الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة والاحتلال. فمع كلمة فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، يلقيها عليكم الرفيق المناضل إياد عوض الله، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فليتفضل مشكورا على بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحشد الكريم، أيتها الجماهير الصامدة في غزة العزة، نحتشد اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تلبية لنداء الشعب الدولية المناهضة للعدوان في فعاليات متزامنة تعم غزة وإيران ولبنان والعراق واليمن، تأكيدا على خيار المقاومة ووحدة المصير في مواجهة الاحتلال. نحيي رفاق الضرب والسلاح في محور المقاومة وكل الأحرار الذين يقفون في وجه الهيمنة الصهيو أمريكية في العالم. إننا في لحظة تاريخية فارقة نعلن فيها أن زمن الاستفراد بساحة دون أخرى قد ولى إلى غير رجعة، وإنما تشهده المنطقة اليوم من صراع إرادات استراتيجي تخوضه قوى المقاومة مجتمعة دفاعا عن الأرض والحق والكرامة والسيادة. وقد أثبت الميدان أن هذا التحالف الإجرام الصهيو أمريكي هش أمام إرادة الشعوب، وإن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قد تحطمت على صخور صمود ومقاومة غزة ولبنان واليمن وضربات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيها الحشد الكريم، في هذه المناسبة ننحني إجلالا لشهداء المقاومة في كل الميادين الذين عبدوا بدمائهم طريق الحرية والكبرياء، ونخص بالذكر الشهيد القائد سيد شهداء المقاومة المرشد العام للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، والذي نال شرف الشهادة بعد مسيرة حافلة في بناء صرح المقاومة، كما نتوجه بالتحية إلى قادة وضباط وصفوة الجيش والحرس الثوري الإيراني الذين استشهدوا في هذه المعركة المستمرة. وإننا في فصائل المقاومة في فلسطين على ثقة تامة بأن المرشد العام الجديد نجله السيد مجتبى يمتلك الإرادة والصلابة للسير على ذات الدرب ومواصلة قيادة هذه المعركة التاريخية والمسيرية. وبناء على ما تقدم، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على التالي: أولا، لم يعد مفهوم وحدة الساحات والجبهات شعارا، بل بدأ يترسخ أكثر فأكثر وتحول من شعار سياسي إلى واقع ميداني صلب وعميق. فأي اعتداء على أي بلد في محور المقاومة هو اعتداء مباشر على فلسطين. اثنين، نشيد بالرد الإيراني الحاسم على استهداف الضاحية والاعتداءات الأمريكية والصهيونية المتكررة على إيران، ونؤكد أن تل أبيب وحيفا وغيرها من مدن الاحتلال العسكرية ومواقعه وثكناته باتت تحت الاستهداف المباشر. كما نحيي ضربات حزب الله النوعية التي جعلت من الجبهة الشمالية عبئا استراتيجيا للاحتلال. ثلاثة، نشيد بدعمها فرضت معادلة وباتت يقتصر صهيوني والغرب الاستعماري، مؤكدة قدرة شعوبنا على التحكم بالممرات الدولية. أربعة، نؤكد من قلب غزة على الحق الكامل للجمهورية الإسلامية في أراضيها ومقاطعة وكسر الحصار المفروض عليها. خامسا، نعلن بوضوح أن هذا المشروع الأمريكي الصهيوني هو خطر وجودي يهدد استقرار المنطقة وثرواتها، وهزيمته مصدر عليا لكل شعوب تطالب بالتحرر. ستة، نوجه رسالة للعدو الصهيوني ونقول له إن لصبرنا حدود، ونؤكد للعالم أجمع إنه رغم التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار إلا أن الاحتلال يواصل جرائمه وخطته ولم يلتزم به ليوم واحد.
1: يليه فرقة الحاج المنشد الحاج علي عطار، نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. الحاج المنشد الحاج علي عطار نستقبلهم بالصلاة.
2: في لحظة واحدة تغيرت ملامح الوجه واختفت الضحكات وصار الغياب
1: نستقبلهم بالصلاة.
2: في لحظة كانت خارجة وكانت القلوب
3: ما يمكن احتماله حتى بلغت القلوب الحناجر وحملت العائلات ما استطاعت حمله وتركت خلفها بيوتا وذكريات وأعمارا كاملة ومضت تبحث عن أمان مؤقت في انتظار أن تعود. كأن النار لم تكن تستهدف الحجر فقط بل كانت تحاول أن تطفئ ما في الأرواح من حياة. لكن الحياة تعرف طريقها دائما، تخرج من بين الحجارة وتنمو في الأماكن التي ظن الجميع أنها انتهت. كان الوجع كبيرا لكن الإنسان كان أكبر، يحمل أيامه ويجمع ما تبعثر من أحلامه ويخبئ دموعه في قلبه ويمضي محتسبا أمره لله، لأن الذين يعرفون معنى الأرض يعرفون كيف يبدأون من جديد وكيف يحولون الانتظار إلى صبر والصبر إلى قوة حتى حين يبدو كل شيء مستحيلا.
4: إسرائيل زاغلة لا محالة
5: وسندع الميدان يتكلم.
3: لم يكن السؤال ماذا خسرنا بل كيف نكمل الطريق، فوقفوا مرة أخرى لا كما كانوا بل أصلب.
6: لنا الحق أن نكون شعباً حراً عزيزاً مستقلاً.
3: فلم يهنوا لما أصابهم ولم يحزنوا على ما فقدوا، وكانوا أعمق إيماناً وأشد تماسكاً بما يستحق البقاء. أدركوا أن ما يبنى بالإرادة لا تهدمه العواصف، وأن الشعوب التي تعلمت الصبر تعرف كيف تحول المحنة إلى ثبات والألم إلى إرادة والغياب إلى حضور.
7: إن هذا العدو يقف الآن ذليلا رغم كل شيء ورغم الأكاذيب التي يوزعها في كل مكان.
3: هناك من يحرس المعنى حين تتعب الكلمات، وهناك من يحمل الأمانة حين تثقل التضحيات، وهناك من يبقى في الميدان حين يتراجع الآخرون، يحمل عهد الشهداء ويصون الكرامة ويحفظ الحق من الضياع. وما بدل العهد تبديلا
8: لن نعترف بإسرائيل.
3: فبقي حاضرا لتبقى الرايات مرفوعة ويبقى الحق حاضرا وتبقى الشعوب مطمئنة أن في هذه الأمة من لا يترك الأمانة. ما زال في الأفق متسع للنور، وما زالت الرايات تعرف طريقها إلى السماء، وما زالت الشعوب التي صبرت طويلا تؤمن أن للفجر موعدا وأن مع العسر يسرا وأن ما زرع بالتضحيات لم يضيع وأن ما حفظ بالصبر سيكبر.
9: إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
3: وأن الطريق مهما طال فإن الكرامة التي حفظت بالدم والإرادة التي صنعت بالصبر ستبقى تصنع مستقبل الأجيال كرامة وحرية وأملاً.

0: من جاءوا لينتقموا من الخندق ومن خيبر بثأر الحقد قد عادوا من طه ومن حيدر. خسئتم أيها الأشرار والفجار والكفار، من للكيد قد حضر سيلقف إفككم رهط. رجال الله في المحور وبات الحبل حبل الله معتصما على أعناقكم يلتف. أوهن بيتكم صرما وإسرائيلكم سقطت وحلم كيانكم هزما ومكر السوء حاق بكم ففرقكم ووحدنا. وبات القدس يوم القدس بإذن الله موعدنا. لبيك يا قدس، لبيك يا غزة، لبيك يا إيران، لبيك يا يمن، لبيك يا لبنان، لبيك نصر الله، لبيك يا قاسم. مع باقة من الأناشيد الثورية، أناشيد المحور الذي سيهزم أمريكا، مع المنشد الحاج علي العطار وفرقته، صلوا على محمد وآل محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ميدلي النصر، صور القادة والشهداء والأعلام. ميدلي النصر مع أعلام المقاومة عالية،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن التاريخ والحق.
1: فيلم كوميدي من يطلع بالإعلام، القرد الأحمر يمتع نطيطة، ما يدري عراقتش يضحك عليه، يستمتع لمن يسمع خريطة، رد عليه ميز حجم الأفعال، مو كل هنسور عندك خبيطة، بحجم رد الأفعال الأمم تنقاس الأمة الواعية من العبيطة، تتفاوض عليه من؟ وانت اللي تقول دمرنا الصواريخ الفريطة، دمرنا الاسطول، البحر مفتوح، البلا طيار بالمخزن عقيطة، وما ظلش قيادة، الكل قتلنا، ومحينا ايران من كل الخريطة، ولا تشن القواعد صارت تراب وتشبحن اسرائيل اللقيطة، ولا تشن القواعد صارت تراب وتشبحن اسرائيل اللقيطة، ابعد قاعدة استهدفها صاروخ ونتنياهو انضرب هذا السقيطة تجي تفتح مظلة.

0: لك ولا ينقص شريط. تجي تفتح مضيق وأنا موجود؟ قص راسك ولا ينقص شريطه. تسوي زال بأطفال الأنابيب الولد حيدر على الزلام النشيطة بالطيارة تمشي طونهم خوف سودة وجوههم صابتها الشيطة. الطيارة تمشي طونهم خوف سودة وجوههم صابتها الشيطة. قاعد بيها أبو محمد السلطان وسقاها الكامنة الخامنة أبدًا عبيطة. أمريكا وعقلها يهود هزمات طفل يكفيها من بيت أبو العيطة. وهرمز ينفتح بس من تدنقون هرمز بالنصر ينقص شريطة. هرمز بالنصر ينقص شريطة مع الشاعر والمهوال الرائع المبدع كاظم الزرقاني يستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
1: يا الله السلام عليكم قواكم الله النشامة. الإعلام ما ريتها تنزل الإعلام خوي هاي كل القنوات ترى من غزة ومن لبنان ومن اليمن ومن إيران كلها تباوع عليكم. اليوم الراوين فزعة العراق. أما في البدء إلى محور الحق إهن دربين إهن دربين ما مش ثالث وياها لو تركض تلاقي الماء ولو تلبد بمطفاها. خمس جبهات عدنا العدو بيها احتار وحقنا لو زمطنا وبيها نتباها. من نصل العروبة الما يطخ الراس الحوث العركة أمريكا يتمناها. وباللبنان أخوي الحاط بيهم خوف باسم نصر الله طيارة توداها. وزلم غزة كفو تربية السنوار الذل ولا تحبه ولا أدناها. وجل ابن العراق الرابع الدحسين قواعدهم تراب وطق تسواها. وجل ابن العراق الرابع الدحسين قواعدهم تراب وطق تسواها. وولد سلمان عز الله ونعم سلمان إيران الفخر لو جبنا طرواها. محاورنا شرف كل احنا متوحدين وساحات القتال ولا تركناها. هاي إسلامنا التسابق على الموت العدو بل وابتلى لما تحداها. أساند بكم رباط توصل بيه الإعلام الإعلام. آها إيه بعد فاليان كلهم كلهم إيه لا ما عفناه إذا لا ما عفناه حسين الحد لا ما عفناه حسين الحد لا ما عفناه حسين الحد لا ما عفناه حسين الحد لا ما عفناه حسين الحد لا ما عفناه حسين الحد لا ما عفناه حسين الحد.
2: وهسه للعرب للعرب الجبناء طبعوا الباعوا غزة وباعوا لبنان. يا العرب والنذل يا الخاين الإسلام يا العرب والنذل يا الخاين الإسلام. يا المالك فخر لو جبنا عنوانه على محور الحق شلون تتمادون يا ابن ودته من الرقص تعبانه. على محور الحق شلون تتمادون يا ابن الردت من الرقص تعبانه. انت ابن اليموت على الرقص بالسيف وانا ابن الثلم برقه بعدوانه. انا ابن الركض بس مو ورا البعران الخليج. انا ابن الركض بس مو ورا البعران والمحتل الفاله وخلني اشانه. انا ابن الذبح انا ابن الذبح البعران للخطار مش ابن الشرب من البعرانه. يا العرب النذل يا الخاين الاسلام. يا المالك فخر لو جبنا عنوانه على محور الحق شلون تتمادون يا ابن الردة من الرقص تعبانه، انت ابن اليموت على الرقص بالسيف، وانا ابن الثلمة برقاب عدوانه، انا ابن الركض بس مو ورا البعران، ورا المحتلف فاله وخلني اشانه، انا ابن الدبع البعران للخطار موش ابن شرب من بال، انا ابن المرجع العسلنا من نجدوه قال انفسنا دولة وشركة ويانا، امنع عدك على السنة نغيظ القسام، عم امنع عدك على السنة نغيظ القسام، وحماس تقل لي زحمة تحطه بحذانه، ولك يا من تغدف دول عصة السنوار، يا من تغدف دول عصة السنوار، والكفي تول دم بذرعانه، جسمه تودر وما ساوم على القاع، وانت شرعت لنة البيبانه، لسانات طوله انقصه مني طول، وقبلك من تطاول مالك لسانه، لسانك لا طوله انقصه مني طول، القبلك من تطاول مالك لسانه، وهسه السيد الخامنائي ظنوا بقتلك ينتهي نهج الإمام، لم يعلموا أنك سليل الذهب، قد قال خصمك أخطأت في قتله الأب وهو كان لي من مجتبى، سيد العقبك هاي سيد مجتبى، سيد مجتبى ارفع ايدك، هاي مبايعة مبايعة، العقبك كظم كانك قلبه بحرقه، ايد على المصلى وايد على التوقه، العقبك كظم كانك قلبه بحرقه، ايد على المصلى وايد على التوقه، ثمن ندول بيومك غدا محترقات، من قبرص الحيف عليك محترقه، وحكام خليج الخانه والاسلام خليناها بالبارود مختنقه، بعد قلنا لهم ما مصلح للدوم، فوق الخشب كل من يقمز نطقه، راح كان يعفي لمن تتمادون، وما يرضى الخياط بينا نفدقه، بعد منا ورايح ماكو خلها تطيح، بعد منا وهيك اللي يحتشق حلقه، بعد منا ورايح ماكو خلها تطيح، بعد منا وهيك اللي يحتشق حلقه، ام صبوب كفه بس ما عاف مقراصه، وعلى اسرائيل سرق باب القفاصه، الكل حي مقص هذا المثل مقيود، ويم الخامنائي تموت المقاصة، الزلم لو شيبت على الخشب يتوجون، ومن دون الزلم عوجيت قناصة، الزلم لو شيبت على الخشب يتوجون، ومن دون الزلم عوجيت قناصة، أحيو قناصة القناصة، قناصة يخطبوا بجفة،
3: قناصة يخطبوا بجفة، قناصة يخطبوا بجفة، قناصة
2: قناصة يخطبوا بجفة، وأخيرا إلى درة الجنوب، إذا يسمح لي الوقف، إلى سيد حسن نصر الله، سوالك حسن يلقم وذميته، إيش سوالك حسن يلقم وذميته، وياه من هلق جايب ربع صيته، هذا المن وقع مرجعنا صححها، وقال المذهب تكسرت عوجيته، ابن عبدك فعلا ما تلحق بتاليته، هذا اللي يسوى راسك انت والوياك، هذا الشرق الاوسط حد الخاشيته، هذا البيت الابيض دار فوق اصخام، ضد الدول كلها وما ملاويته، سوق النفط يصعد نار يا ابناء، وسوق البورصه مأثر بشخصيته، اذا شفيته نزلت ينزل الدولار، واذا صعد يصعد ويا شفيته. إذا شفيته نزلت ينزل الدولار، وإذا صعدها يصعد ويا شفيته، هذا الحزم ابن ودزل إسرائيل، هذا على القدس ما عاز بزريته، أظن قالوا له غالي وجاوبوا مختار، هذي موت مشي إيش ربيته، هذا اللي طلع بالشاشة الخرصون، هذا القار قدكم كطة الحيته، العرب انتم بله وتحجون، انتم بله وتحجون، وهذا الدول كلها يحكم تانيته، ختام سيد حسن، ها
4: او كعمل عباس ها كعمل عباسي طقهم يا الله يصرح
5: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وسلام على المؤمنين سلام على الصابرين الصامدين سلام على المقاتلين المستبسلين سلام عليكم من يمن الصابرين الأشداء إلى غزة العزة والإباء إلى ميراث السنوار وكل الشهداء سلام على ضاحية الكرامة ولبنان المقاومة سلام على عراق علي والحسين وقدوة الصابرين سلام على وعد الصادقين في إيران وحرس الثورة والإيمان السلام عليكم وعلى كل القادة وأرباب العزة والسيادة اليوم وقد وحدتنا الدماء الزكية والثورة المحمدية والقبلة الإسلامية والقضية الفلسطينية طبتم جميعا بما قدمتم وضحيتم بما صبرتم وجاهدتم وإن ميعادنا جميعا بإذن الله نصر من الله وفتح قريب نفتتح هذه المساحة اليمنية بالنشيد الوطني اليمني

0: ارفعوا الصوت وارفعوا أياديكم لنردد جميعا شعارات الوفاء والانتماء التي كانت ولا زالت تغيظ كل الأعداء. اهتفوا بصوت واحد: يمن الحكمة والإيمان،
1: يمن الحكمة والإيمان،
0: يمن الحكمة والإيمان،
1: يمن الحكمة والإيمان،
0: وعراق المجد وإيران،
1: وعراق المجد وإيران،
0: مع غزة ومع لبنان،
1: مع غزة ومع لبنان،
0: صفا صفا كالبنيان،
1: صفا صفا كالبنيان،
0: وحدنا كل الساحات،
1: وحدنا كل الساحات،
0: وحدنا كل الساحات،
1: وحدنا كل الساحات،
0: وازددنا عزما وثبات،
1: وازددنا عزما وثبات،
0: وازددنا عزما وثبات،
1: وازددنا عزما وثبات،
0: الجهاد الجهاد
1: الجهاد الجهاد،
0: كل الشعب على استعداد،
1: كل الشعب على استعداد،
0: يا غزة يا فلسطين،
1: يا غزة يا فلسطين،
0: يا غزة يا فلسطين،
1: يا غزة يا فلسطين،
0: معكم كل اليمنيين،
1: معكم كل اليمنيين،
0: معكم كل اليمنيين،
1: معكم كل اليمنيين،
0: يا غزة معكم ما زلنا،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: يا غزة معكم ما زلنا،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: سنظل وإن عادوا عدنا،
1: سنظل وإن عادوا عدنا،
0: سنظل وإن عادوا عدنا،
1: سنظل وإن عادوا عدنا،
0: الله أكبر،
1: الموت لنا،
0: الموت لإسماعيل، الآن مع قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مآذن غزة كانت ركاما، مآذن غزة كانت ركاما، وقد وقفت لإيران احتراما، تمتع بالمشاهد ناظريها وتقرؤ شعب إيران السلامة. فثم ملاحم نزلت شفاء بأفئدة الثكالى واليتامى، يراها المسجد المطروح أرضا فيجمع نفسه جسدا وهاما، وجيء به وبالشهداء صفا، وصلى الفجر خلفهم انسجاما. فغزة عرفت من ناصروها ومن في ظهرها غرسوا السهاما، ومن من أجلها بذلوا نفوسا، ومن لم يبذلوا حتى الكلام، ومن أكلوا لحوم مجاهديها وعن أطفالها منعوا الطعام، ومن كانت تظنهم كراما ومن كانت تظنهم لئاما. وغزة لم تزل أملا تنادي شعوب المسلمين كفا قساما، تمد بوحدة الساحات نصحا أياديها لمن شاء انضماما، فعروة وحدة الساحات وثقا، ولن يجد العدو لها انفصاما، ولن يجد العدو لها انفصاما.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله
2: وهذه الأبيات أهديها إلى صوت ساحات محور الجهاد والمقاومة الشهيد أبو عبيدة سلام الله عليه. سر الإله بباطن التابوت، وجه الشهيد حذيفة الكحلوتي، عقدان تحمله ملائكة السماء في أرض غزة آية التثبيت، حتى إذا اكتمل الثبات لأهله عادت إلى ذي الملك والملكوت. لأبي يمان حكاية يمنية الإسناد غزاوية التوقيت، آتاه ربك حكمة وفصاحة فأفاض للإسلام مما أوتي، طلعاته جوية غاراتها سحر، تشل دفاع ذا تريوت. فإذا أطل أبو عبيدة نظرة من عينه تقضي على جالوت، وإذا تكلم زمجرت سحب السماء برواعد لمعت ببطن الحوت. في عينه اليمنى رؤوس مدافع، وبعينه اليسرى ركام بيوت. وبصوته صخب احتشاد كتائب وأنين أطفال بحاجة قوت. وأبو عبيدة كان مظلومية كبرى ونصرا في سما اللاهوت. هو صوت ساحات الجهاد ومنبر الإسلام من صنعاء إلى بيروت. وشكرا.
0: شكرا للشاعر معاذ الجنيد. سننتقل إلى أنشودة لفرقة أنصار الله، ونرجو من الجماهير الحاضرين أن يقوموا بتشغيل فلاشات الهواتف وإضاءة المكان لتزيين هذه اللوحة الصمودية، لوحة البأس اليمني الشديد.

جماهير أمتنا العربية والإسلامية ليتجهز كل واحد منهم ليقوم بدوره ولنذهب

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا

سننتقل إلى حنجرة الحرب وصوت البأس اليمني الشديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المقابلة الخاصة مع القائم بأعمال رئيس الحكومة العلامة محمد أحمد مفتاح. مرحبا بكم.
1: حياكم الله.
0: نتطرق أستاذ محمد، هناك أحداث متسارعة وتطورات في المنطقة خاصة مع عودة عمليات الإسناد اليمنية. فقط البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية هو ركز على نقطتين فيما يتعلق بالإسناد، الأولى مرتبطة بغزة، لبنان، إيران، المنطقة بشكل عام ومشروع إسرائيل الكبرى، والثاني مرتبط بالحصار على اليمن ربطا أيضا بالحصار على دول محور المقاومة. أولا فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة، ما يجري اليوم في غزة ولبنان وغيرها وإيران، في أي سياق تأتي عمليات الإسناد اليمنية، وهل اليمن اليوم جاهز وحاضر لأي ردة فعل من قبل العدو الأمريكي والصهيوني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على المبادرة لإجراء اللقاء، وهو اللقاء الأول منذ تشكيل الحكومة، وأعتقد بأن المواضيع كثيرة قد عرضت في الساحة على مستويات متعددة، سواء ما يتعلق بموضوع الصراع أو بمواضيع ذات بعد محلي، كانت بحاجة إلى نقاش وإلى لقاءات وإلى عرض على المجتمع، باعتبار أن الآن الوسيلة الأنسب لنا والأقرب إلى مخاطبة الجمهور مثل هذه اللقاءات. العملية الأخيرة التي تم فيها المساندة للشعب اللبناني والمشاركة مع محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني والتصعيد الصهي وأمريكي الأخير في المنطقة هي جزء من سياق كبير، هو سياق المواجهة مع المنظومة الصهي وأمريكية، أو بالأصح المنظومة الصهيونية، باعتبار أن الإدارة الأمريكية أصبحت جزء من المنظومة الصهيونية، ولا يوجد في نظري فرق بين المواقف الأمريكية والمواقف الصهيونية، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مختطفة في يد المنظومة الصهيونية، وأصبح الناخب الأمريكي والمجتمع الأمريكي ومقدرات الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها في أيدي المنظومة الصهيونية، تعبث بها كما تعبث ببقية مقدرات شعوبنا في الأمريكي، مثل ما شعوبنا مضطهدة من المنظومة الصهيونية كذلك الشعب الأمريكي هو مضطهد من المنظومة الصهيونية. وأكبر دليل على ذلك أن طلبة الجامعات وأساتذة الجامعات وهم طليعة المجتمعات عندما خرجوا للاحتجاج على حرب الإبادة في غزة، تم اضطهادهم وفصلهم وإغلاق الجامعات وتغيير قيادات الجامعات،
0: رغم أن أمريكا بلاد الديمقراطية الأول كما يقال،
1: بلاد الصهيونية الأول الآن هي الحاضنة الأول للصهيونية في العالم، والصهيونية أصبحت مسيطرة سيطرة كاملة على مقدرات الشعب الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها الدولية وإمكانياتها الهائلة، أصبحت أداة في أيدي المنظومة الصهيونية العالمية. فلا فرق اليوم حقيقة بين الأمريكي كمفهوم سياسي وليس كهوية للمواطنة، وبين الصهيوني، بل أصبح القرار والتوجه والموقف والسياسات والعمل الأمريكي في مختلف المجالات الخارجية هو لصالح المنظومة الصهيونية لا أكثر. وبالتالي عندما سألت عن العملية الأخيرة، وأن لها ذكرت عدة أبعاد، بعد المناصرة للشعب اللبناني ولأهل غزة ولمحور المقاومة والرفع الحصار والرفع الحصار عن الشعب اليمني، بالتأكيد البيان تطرق إلى هذا، وهذا هو أفق المعركة القادمة. هذا البيان
0: نعم سأتحدث أستاذ محمد على مسألة فيما يتعلق بالحصار بالذات على اليمن، وهو ربط بالحصار على محور المقاومة بشكل عام، لكن اليوم لأن هناك تساؤلات كثيرة أن اليمن يغامر من خلال هذه العمليات، هل هو جاهز للتصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي أو كما أسميتها المنظومة الصهيونية في حال حصل هناك أي ردة فعل؟
1: أولا نحن نواجه عدوان وحروب المنظومة الصهيونية الأمريكية منذ سنوات طويلة، ونواجه العدوان المباشر العسكري والحصار المطبق والتآمر الاستخباراتي والتدمير الكلي لليمن وحرب الإبادة الشاملة منذ 12 عاما، وبالتالي لا جديد في الأمر منذ 12 عاما ونحن نواجه هذا العدوان.
0: هي نفس المنظومة الصهيونية؟
1: نفس المنظومة وبنفس الأدوات وبنفس العناوين، إنما فقط تتغير استخدام الأدوات. كان الأدوات والعنوان يرفع تحت عنوان التحالف العربي وعاصفة الحزم وعاصفة الأمل ومن هذه العناوين المخادعة، ولكن الواقع القرار والإدارة والتخطيط غرفة العمليات هي غرفة عمليات صهيونية أمريكية للمنظومة الصهيونية بالخالص، وبالتالي لا جديد أن نكون جاهزين أم غير جاهزين. استهدفنا وكنا غير جاهزين، وسنستهدف اليوم، واستهدفنا ما بين البداية واليوم، وسنستهدف في المستقبل، وكل شعوب المنطقة هي مستهدفة، لكن يختلف نوع الاستهداف. نحن نستهدف بالطريقة الخشنة والعسكرية الصارمة لأننا نواجه، لأننا نرفع أصواتنا في وجوههم ونرفع السلاح في وجوههم ونتحدث بصوت عالي بأن هذا المشروع صهيونة المنطقة لا يمكن أن يمر علينا، بينما بقية شعوب المنطقة هي أيضا تتعرض للاستهداف، وهي بل مستهدفة أكثر منا. اليوم ما تتباهى به الأنظمة الخليجية على سبيل المثال من وفرة مالية ومن ما يسمونه الرخاء، هو في الواقع ليس برخاء، الرخاء المعيشي وما إلى ذلك، هو عناوين خادعة. هذه هي في أيدي المنظومة الصهيونية بالكامل، يمكن في أي وقت المنظومة الصهيونية تحدث لهم مفاجآت مذهلة جدا. المنظومة الصهيونية متغلغلة في البنوك، متغلغلة في شركات الاتصالات، متغلغلة في التعليم، متغلغلة في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية والمنظومة الاقتصادية بشكل كامل والتقنية بشكل عام. أتحدى كل الأنظمة الخليجية أن تقول بأن لديها أمن سبراني يواجه أي تغلغل صهيوني، بل الصهيوني متغلغل تماما في كل شيء في التقنية التي يتباهون بها من أقصى الخليج إلى أقصى، ومتغلغل تغلغل كبير وموجود. والجزيرة العربية ومعظم البلدان العربية أصبحت شبكة رادارات وشبكة تنصت لهذه المنظومة وشركات الاتصالات الدولية.
0: اتضح حتى فيما يتعلق بالرادارات خلال العمليات المواجهة ما بين الجمهورية الإسلامية والعدو الإسرائيلي، وحتى عمليات الإسناد اليمنية من خلال سواء الإنذارات المبكرة كما تسمى، أو حتى السيد القائد تحدث عن ثلاث دول عربية
1: لم يظهر من الجمل
0: الصواريخ. نعم.
1: إلا إذنه.
0: نعم. طيب
1: أيوة. يعني التغلغل أعمق بكثير مما في أذهان الناس.
0: طيب
1: وبالتالي فشعوب منطقتنا بالكامل مستهدفة. نحن مستهدفون بالحرب. هل نحن جاهزون للرد؟ كما بدأت معك الحديث، استهدفنا منذ 12 عاما بغض النظر عن مستوى جهوزيتنا.
0: يعني هذا هو الرد على من يقول إنه اليمن لماذا يذهب إلى هذه المواجهات ولا يعني هذا الأمر؟
1: لم نذهب إليها أصلا، المواجهات أتت إلينا عندما نحن محاصرون، والأمريكي في كل أسبوع وهو يتبنى عقوبات جديدة على الشعب اليمني المعاقب. أصلا لا يوجد لدينا شيء نعاقب عليه ولا نعاقب به أيضا، لا يوجد شيء يستطيع الأمريكي أن يعاقبنا به. ما هو فنحن مستهدفون أصلا، والتهديدات المتواصلة من قادة الكيان الصهيوني
0: نتنياهو تحدث على أن اليمن لم نعم. نغلق الصفحة كاملة مع اليمن
1: يعني. نعم. ومن قادة الإدارة الأمريكية في مختلف المستويات الاستخبارية والعسكرية والسياسية والمالية، فنحن مستهدفون أصلا. فلا يوجد أننا ذهبنا، لا لم نذهب. الصراع هو مفروض علينا والعدوان مفروض علينا ونحن تحت العدوان ولا زلنا في حالة حرب، وإنما نحن في خفض التصعيد فقط، وإلا لا زالت حالة الحرب قائمة ونحن نشيع الشهداء يوميا، ولا حالة الحرب مكتملة ونحن في حصار مطبق برا وبحرا وجوا، ولا نختلف عن غزة في شيء إلا في سعة المساحة.
0: طيب تحدثت أستاذ محمد على مسألة الحصار، نحن لا نزال في حصار، بين القوات المسلحة كما ذكرت قبل قليل لفت إلى مسألة الحصار على اليمن ربطا بالحصار أو محاولة خنق دول المحور بشكل عام، هل نحن أمام النقلة إلى الخيار العسكري لكسر هذا الحصار؟
1: نحن في العنوان في عنوان المعركة القادمة. عنوان المعركة القادمة
0: كسر الحصار،
1: كسر الحصار وكسر الهيمنة. الحصار هو أداة للهيمنة، هيمنة على الأجواء وهيمنة على البحار وهيمنة على الاقتصاد وهيمنة على مستقبل المجتمعات وهيمنة على مقدراتها وهيمنة على حاضرها، ومحاولة فرض الرؤية الصهيونية أي صهينة المنطقة على مستقبل هذه الشعوب. فالمعادلة القادمة أبرز عناوينها كسر الحصار، لا يمكن أن نبقى تحت الحصار إلى ما لا نهاية، والبيان العسكري يوضح بأن كسر الحصار لم يعد بالأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بل أصبح كسر الحصار دخل في آفاق جديدة وهي المعركة العسكرية،
0: لأنها فشلت تلك الخيارات السياسية.
1: لا لم تفشل، لم تفشل، إنما المعادلة العسكرية هي اللغة الأكثر وصولا إلى نفسية العدو. العدو متفوق في كثير من الجوانب، ومجرد أن يعلم بأنه فرض حصار مثلا أو عقوبات معينة، مجرد الإعلان يحصل الإمثال من الشركات والجهات والأفراد والخوف، لا حتى لا يدخلوا في العقوبات ولا تضروا بالعقوبات، وهذا يحجز في البطار وهذا تحجز أمواله وهذا تحصل عليه ملاحظات في تصرفاته المالية وفي فروع شركاته وفي أنشطته، وتحجب عنه التحويلات وتحجز الأرصدة ويتعرض للتوقيف وما إلى ذلك. فهذا المجال الذي تفوقوا فيه، المجال الذي سيكسر هذا التفوق هو أننا نستعد لمواجهة هذا الحصار بمختلف الوسائل ومنها الجانب العسكري.
0: طيب ولكن ربطها، يعني هل نستطيع أن نقول اليوم أنه المحور يتجه إلى هذا الخيار؟
1: نحن نتجه في اليمن والمحور مضطر أن يتجه،
0: لأنه حتى إيران الآن بدأ حصار بحري،
1: حصار
0: قطاع غزة حصار خانق،
1: حصار خبيث جدا وهو مقدمة في نظري.
0: يعني هناك قناعة بالخيار العسكري لدى الجميع.
1: آخر تصريح لرئيس الوفد المفاوضات الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتكلم بأننا سنحول الحصار إلى هزيمة، بمعنى أننا متجهون إلى صراع. كيف ستحول؟ إيران لديها أفق كبير في الصراع، ولديهم نفس طويل، ولديهم قدرة عالية جدا في التخطيط والتنظيم وقراءة الواقع، وفعلا سيتحول الحصار إلى هزيمة بإذن الله. الأمريكي بادر إلى خطوة متقدمة جدا. الحصار هو عمل عسكري حربي من الدرجة الأولى، أن تحاصر إيران وتوقف الصادرات الإيرانية والواردات إلى إيران، هذا عمل حربي، عمل حربي كبير. وبالتالي عندما يتحدث بأننا سنحول الحصار إلى هزيمة، قد يكون جزء من الهزيمة هو العمل العسكري والاستخباري وما إلى ذلك. وبالتالي المعركة هي مستمرة، حتى لو حصل اتفاق بين الإدارة الأمريكية القائمة التي هي جزء من المنظومة الصهيونية وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، فإن هذا الاتفاق لن يصمد. لماذا لن يصمد؟ لأن المنظومة الصهيونية لديها أهداف محددة وتسعى إلى تحقيقها، وإذا اضطرت في مرحلة ما إلى أن تتوقف باتفاق أو ما إلى ذلك، فهي فقط للاستعداد للمرحلة التالية من الصراع. إذا حصل اتفاق في هذه الجولة من الصراع بين الجمهورية الإسلامية والمنظومة الصهيونية التي تمثلها الآن الإدارة الأمريكية في هذا الملف، فهذا الاتفاق لن يصمد. استمرت المفاوضات سنوات طويلة بين الجمهورية الإسلامية وبين الإدارة الأمريكية ومعها خمس دول من ضمنها ست ومن ضمنها الأربعة دول التائمة العضوية: الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
0: ألمانيا صحيح.
1: سنوات طويلة، وهذا الدول تحاور إيران حتى وصلوا إلى اتفاق. بعد أن تم توقيع الاتفاق وبدأ تنفيذ الاتفاق، أرادت المنظومة الصهيونية أن تنقلب على الاتفاق، واستغلت الانتخابات الأمريكية وتبدل قيادة الإدارة من الجمهوريين من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لإلغاء هذا الاتفاق والالتفاف عليه. هذا الاتفاق دولي، اتفاق أقر مجلس الأمن بالكامل، أكبر اتفاق دولي في تاريخ مجلس الأمن منذ أن تشكل، أكبر اتفاق على الإطلاق.
0: ولكن الوضع أستاذ محمد،
1: ومع ذلك المنظومة الصهيونية ألغت هذا الاتفاق ببساطة جدا، وهو اتفاق عليه ضمانة دولية وسنوات طويلة من النقاش والحوارات والمفاوضات الكبيرة، والمنظومة السياسية الدولية بكاملها تناقش في هذا الاتفاق، وهي طرف فيه، وهي في الطرف الأمريكي وليست في الطرف الإيراني. كان المفاوضات بين إيران وبين مجموعة الست، ألغت هذا الاتفاق وخططت للحرب على الجمهورية الإسلامية في ضمن منظومة من الأعمال. ابتلاع غزة هو جزء من هذا العمل، محاولة إخراج سوريا تماماً من معادلة المواجهة للمشروع الصهيوني الأمريكي جزء من هذا العمل، محاولة محو المقاومة الإسلامية في لبنان وإلحاق لبنان بالمنظومة الصهيونية هو جزء من هذا العمل، محاولة كسر إرادة الشعب اليمني جزء من هذا العمل، محاولة تفتيت الجمهورية الإسلامية ليس فقط إسقاط النظام، كانت المحاولة لتفتيت الجمهورية الإسلامية. وتكلم أحد أقطاب المنظومة الصهيونية المعتوه ترامب بأن الـ يمكن أن ندمر الحضارة
0: صحيح
1: بأكملها، وكان يتحدث عن تفتيت إيران وعن أخذ نفط إيران وثروات إيران وخيرات إيران، وعن أننا سنسيطر على مضيق هرمز وسنسيطر على النفط الإيراني وعلى جزيرة
0: خارك
1: وكل.
0: طيب إذا أستاذ محمد، يعني من خلال هذه المعطيات كاملة، يعني نحن أمام عدم ثقة يعني كاملة بين الطرفين. يعني اليوم الجمهورية الإسلامية باعتقادك لديها قناعة كاملة بأنه حتى لو تم الذهاب إلى اتفاق سياسي هي ستتحضر أساسا لأي مواجهات مقبلة؟ يعني لا يمكن الرهان على الطاولة السياسية اليوم.
1: ما هو الرهان الصهيوني الأمريكي؟ ما هو الرهان الإيراني؟ الرهان الصهيوني الأمريكي أن هذه المرحلة يتحدث عنها المهرج ترامب بهذه الصفة، أنه في الأخير سيخضعون، ونتنياهو بيقول في الأخير سنسقط إيران وسنسيطر على إيران وسيقدمون لنا ما هذا رهانهم، وبالتالي لا يمكن أن يثق قادة الجمهورية الإسلامية وهم يسمعون مثل هذا الخطاب. والخطوات التي يمارسونها تثبت هذه النوايا، خطوات الممارسة، الحصار المطبق على إيران والعدوان المتواصل ومحاولة كسر إرادة الشعب اللبناني والمقاومة في لبنان وتشريد مئات آلاف المواطنين وتدمير البنى التحتية والقرى بالكامل ومنظومة الحياة وكل شيء في الحياة، كل هذا يثبت هذه النوايا، وبالتالي لا يوجد ثقة على الإطلاق. والإخوة في إيران يتحدثون بأنه لا نملك الثقة ولا يمكن أن نثق في الطرف الأمريكي، الطرف الأمريكي طرف متناقض متخبط، طرف خبيث، طرف أثناء المفاوضات يتم العدوان على إيران، أثناء المفاوضات في العدوان الأول وأثناء المفاوضات في العدوان الثاني والأخير الذي هو عدوان كبير واستشهد فيه قائد الثورة الإسلامية والعشرات من قيادة الجمهورية الإسلامية، وتم الاعتداء على المدنيين، وكان أول وجبة في الاعتداء مئات الطالبات الصغيرات وما إلى ذلك، كل هذا لا يمكن أن يوجد ثقة. من يمكن أن يثق على الإطلاق؟ لكن من التهاء الإيراني ومن سعة الصدر لدى الإيرانيين أنهم يتعاملون مع الموضوع بمجاراة، نوع من المجاراة. هؤلاء يقولون نذهب إلى اتفاق، لا نريد أن نواصل الحرب. إيران تقول نحن أصلا لا نريد الحرب، أنتم من اعتدى علينا، تفاوض قائم والسلاح باقي واليد على الزناد، وإيران تطور نفسها وتعمل على ترميم قدراتها وعلى تحسينها وعلى تطويرها وعلى تقوية دفاعاتها وعلى تقوية تحالفاتها، لأنها تعلم أنها مستهدفة. وبالتأكيد ليست إيران مستهدفة وحدها، إيران هي الوجبة الأولى فقط،
0: العقبة الأكبر.
1: باكستان مستهدفة،
0: يعني إيران مستهدفة الأولى لأنها العقبة الأكبر،
1: لأنها من يواجه. وإسقاط إيران سيسهل السيطرة على باكستان والسيطرة على تركيا والسيطرة على مصر، وإسقاط المنطقة وكل خيراتها ومقدراتها في أيدي المنظومة الصهيونية والصهينة الكاملة للمنطقة. إيش معنى الصهينة؟ إيش معنى صهينة المنطقة؟ صهينة المنطقة هو فرض النموذج الصهيوني بالكامل، ما يسمونه اليوم اتفاقات إبراهام. اتفاقات إبراهام إيش معناها؟ حتى المصطلح هو صهيوني.
0: هم يتحدثون على أنها اتفاقات سياسية
1: لا المصطلح صهيوني. إذا كان إبراهام هو اسم إبراهيم عليه السلام،
0: على أساس أن هناك
1: لماذا
0: الديانات كما يقدمونه،
1: لماذا العبارة الصهيونية؟ لماذا لا نقول إبراهيم مثلا؟ لماذا الأقلية المزروع غصبا، الجسم الغريب المزروع في جسد المنطقة هو الذي يفرض حتى مصطلحاته؟ اسمها اتفاقات إبراهام، وإبراهام على أساس أنه هو الاسم النبي إبراهيم بأنه الجامع، وهذا هو التسويق للصهينة. يعني كيف نسطر الصهينة ونحاول أن نلبس على شعوب المنطقة والاستصاغة الصهينة؟ كيف نستصيغ الصهينة؟ قدمها تحت عنوان أن إبراهام، وأن إبراهام هو الجد الجامع للديانات اليهودية والمسيحية طيب لماذا لا تحصل اتفاقات إبراهام مع أوروبا، واتفاقات إبراهام مع أمريكا الشمالية، واتفاقات إبراهام مع أمريكا الجنوبية، واتفاقات إبراهام مع شرق آسيا؟ لماذا اتفاقات إبراهام تفرض علينا نحن فقط؟ لماذا تفرض على المنطقة هذا؟ ولماذا هذا المصطلح بالذات؟ هذا المصطلح صهيوني، هو عنوان لصهينة الحياة بالكامل، لصهينة الأداء السياسي والاقتصادي والهيمنة الصهيونية المطلقة على كل شيء في المنطقة، والشعوب المنطقة وحكوماتها كلها مستهدفة. وأؤكد لك بأن باكستان مستهدفة، إيران اليوم مستهدفة تحت أي عنوان؟ عنوان المشروع النووي. باكستان تمتلك
0: حتى المشروع الصاروخي.
1: لا مستهدفة تحت عنوان، العنوان البارز والأكثر
0: النووي
1: الحديث هو المشروع النووي السلمي.
0: وباكستان تمتلك،
1: بينما باكستان تمتلك مشروعا نوويا عسكريا. إذن
0: حتى نتنياهو هناك تصريحات قديمة يتحدث على باكستان،
1: هذا يعني زفقات. يعني زفقات، كان يظن بأنه سيتم ابتلاء إيران بسهولة
0: ثم باكستان،
1: سنصل إلى باكستان. فكانت زفقات يعني سبقت أوانها. يعني تعبير عما عن المخطط السري وعما

0: هي من يمهد لصهيانة المنطقة ومن يسهل على شعوب وحكومات المنطقة ابتلاع الطعم الصهيوني، ومنها باكستان. السعودية سعت للتحالف مع باكستان، التحالف مع باكستان معناه إلحاق باكستان بالمنظومة الصهيونية الأمريكية مباشرة. وبالتالي حاولت السعودية أن تستغل نفوذها المالي
1: وحاجة باكستان وأزماتها
0: ووجود عدد كبير من الإخوة الباكستانيين يعملون في بلدان الخليج وفي السعودية بالذات، حاولت أن تستغل كل هذا النفوذ لاستدراج باكستان وإدخالها ضمن المنظومة. ولكن إدخال باكستان في ضمن المنظومة لا يعني نجاة باكستان. باكستان ستستهدف بنفس العنوان الذي تستهدف به اليوم إيران، وأي ضعف لإيران أو إضعاف لإيران أو تراجع في إيران أو تحول في إيران سلبي، فباكستان أول المستهدفين باعتبار أن العنوان واضح وهو السلاح النووي، وستأتي الضغوط الاقتصادية القاسية على باكستان وإثارة الاضطرابات. باكستان سهل إثارة الاضطرابات فيها، الاضطرابات على المستوى السياسي، لأن باكستان لم تستقر الأنظمة السياسية فيها، مرة يكون للأحزاب، مرة للعسكر، ومرة للقضاء، ومرة للحركات الشعبية وما إلى ذلك. فباكستان سهل إثارة التناقضات فيها والاضطرابات وخنق الاقتصاد واستهداف باكستان وإثارة مشكلة الباكستان مع أفغانستان، مشكلة الباكستان مع الهند. صحيح. وإسرائيل أصبحت أهم الحلفاء للهند اليوم. صحيح. أبرز الحلفاء، بل إن الرئيس الهندي أو رئيس
1: الوزراء
0: الهندي تحدث بنوع من العاطفية الهائلة جدا عند وصوله إلى الكيان الصهيوني ومقابلته، واعتبر هذا عبارة عن فتح تاريخي في حياة الشعب الهندي، بمعنى التغلغل الصهيوني داخل المنظومة الهندية. فباكستان محاصرة من الهند ومعها مشاكل مع أفغانستان، وستخلق لها مشاكل داخلية وسيضغط عليها في الاقتصاد. باكستان أول أهداف المنظومة الصهيونية بعد إيران وليس مصر.
1: طيب
0: مصر الهدف الثالث.
1: نعم.
0: مصر قوة في المنطقة كبيرة، ولكن المنظومة الصهيونية تعتبر أن مصر أصبحت في الجيب. أي أصبحت مصر في الجيب، والتخطيط جاري والأمور ماشية.
1: سنتحدث عن الكثير من التفاصيل، ولكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نتابع هذه المقابلة الخاصة.

0: نوافذ جديدة نفتحها معكم على زوايا متعددة.
1: نافذة تطل بكم على العالم كما هو.
2: نتابع مع مراسلين جديد الأحداث.
1: من غزة الجريحة نبض إنساني لا يروى إلا بالصورة.
3: فقرة الوعي التقني.
4: يتعاظم دور التكنولوجيا.
1: من فضاء التكنولوجيا ومضة تفتح آفاق الغد.
3: أما في نافذة العطاء المجتمعي،
1: قصص تحكى عن مبادرات تصنع الأثر. ومن عين المواطن مجهر يسلط على الأداء.
5: نفتح ملفات رقابية أخرى.
6: لا يريد المواطن أن يرى تراشق في المسؤوليات.
7: نعم
6: لمصلحة
7: نعم.
6: من؟
8: أين الأثر الملموس؟ معاكم رقم شكاوى؟
9: نعم نعم.
8: في هذه اللحظات مشاهدين الكرام الاتصال برقم الشكاوى. من المسؤول ومن المعني؟
6: هل تتابعون هذه الشكاوى بشكل جدي؟
10: نرى أين تكمن العرقلة وإعاقة هذا المشروع.
1: نوافذ يأتيكم العاشرة صباحا على قناة المسيرة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأرحب بك فضيلة العلامة محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الحكومة، مرحبا بك مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن مخاطر هذا المشروع الصهيوني على المنطقة ككل، لفت إلى باكستان كهدف أولي بعد الجمهورية الإسلامية، لكن مصر البعض يتحدث على أنها أولوية بالنسبة لهذا المشروع بحكم قربها الجغرافي من هذا الكيان، ومهما يكون مصر لا تزال تشكل خطر حتى على المستوى الشعبي. هناك عقيدة تنظر إلى الكيان الإسرائيلي وإلى هذا المشروع كعدو يعني تاريخي وكخطر وجودي.
1: بالتأكيد مصر تأخذ أولوية كبرى في العقلية الصهيونية، ولكن الآن هم يعتبرون بأن مصر أصبحت داخل ملف، ومن السهل اللعب الملف المصري. باكستان لا زالت خارج الملف وبعيدة، وتملك سلاحا نوويا، وتملك اقتصادا ناميا، وإمكانيات هائلة، وموقعا استراتيجيا مهما. ومحاولة ضرب باكستان بمختلف الوسائل لا يحتاجون إلى الجانب العسكري، سيحاولون خلخلة الوضع في باكستان حتى تسلم باكستان كل مقدراتها للمنظمة الصهيونية. هكذا المخطط كما أقرأه. مصر وغير مصر، مصر والجزائر، الجزائر بلد كبير وقوي ولدي إمكانيات هائلة جدا، لا زال خارج السيطرة الصهيونية ولكنه مستهدف وبقوة. وليبيا الآن يعني مخترقة إلى أبعد ما يكون
0: وممزقة،
1: والسودان مخترق إلى أبعد ما يكون، وبالتالي أهدافهم كبيرة، ولكن أكبر أهدافهم الآن باكستان أولا ومصر وتركيا. قد يظن الناس
0: بأن تركيا حليفة للكيان الإسرائيلي،
1: النظام جزء من التحالف الأطلسي
0: الناتو، نعم
1: الناتو، ومخترق ولديه علاقات متشعبة مع الكيان الصهيوني، ولكن ليسوا راضين نهائيا عن الوضع في تركيا، ولديهم مخطط لتجزئة تركيا، فك الأكراد في جانب والعلويين في جانب والشعوب الأناضول تمزق إلى أبعد مكان، وتركيا الآسيوية لجانب وتركيا الأوروبية لجانب، وإثارة الإشكالات التاريخية مع تركيا مثل الملف الإرمني وملف الوجود التركي سابقا في جنوب شرق أوروبا، وهنالك ملفات هائلة ستثار على تركيا في السنوات القادمة لو بقيت المنظومة الصهيونية قائمة وتسعى لتنفيذ مخططها. المخطط الصهيوني كبير جدا، مثل ما نجح في السيطرة على جزء كبير من المنطقة وتسخير مقدرات المنطقة لصالحه، الآن في الأردن الارتفاعات الجوية الأردنية والارتفاع الجوي والطيران المروحي يسعى من لصالح الكيان الصهيوني. منطقة الخليج في معظمها أصبحت عبارة عن متارس وقواعد ومحلات رصد وتجسس لصالح المنظومة الصهيونية، وعبارة عن حصالة أموال لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي. وبالتالي هم يسعون إلى استكمال السيطرة على المنطقة في نطاق السيطرة المطلقة على العالم، هم يسعون إلى صهيونة العالم، والعالم هش وضعيف، والنظام العالمي نظام عجيب. عندما حصل العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران كنت أنتظر ردود فعل العالم، أين النظام العالمي؟ اتضح بأنه لا يوجد في النظام العالمي سوى لاعب واحد وهو المنظومة الصهيونية الأمريكية فقط، هذه هي المنظومة المنفردة في اللعب في العالم. عندما تم مهاجمة فنزويلا واختطاف الرئيس زوجة الرئيس وبهذا البجاحة، كنت أنتظر موقف النظام العالمي، هل الصين سيكون لها موقف؟ هل ستستدعي السفير الأمريكي؟
0: وهم حلفاء مع فنزويلا،
1: نعم حلفاء، هل سيكون لهم دور أو موقف أو شيء؟ وكأن لا شيء. عندما حصل تلك الجريمة البشعة في إيران التي سعت إلى تفتيت إيران وليس مجرد إسقاط النظام، أين دور النظام العالمي؟ لا يوجد نظام عالمي اليوم.
0: بل حتى الآن هناك حديث عن كوبا، وربما كوبا سيكون هناك، لأن الرئيس الكوبي يتحدث عن احتمال حتى تطور عسكري أو ما إلى ذلك. لكن أستاذ محمد،
1: لحظة لحظة، خليك من كوبا. كان الحديث عن كندا،
0: صحيح،
1: وكان الحديث عن جرينلاند، وكان الحديث عن أجزاء من أوروبا وأموال أوروبا، ولا بد من أوروبا أن تدفع أثمان للأمريكي الذي يحميها، وأصبحت أوروبا بأكملها مجرد محميات أمريكية، وعلى الأوروبي أن يدفع للسيد الأمريكي. كانت بريطانيا تتحدث بأن هنالك بلدان هي محميات للإمبراطورية البريطانية، اليوم أصبحت أوروبا بأكملها مجرد محميات أمريكية.
0: طيب في هذا السياق أستاذ محمد، يعني هذه المنظومة الصهيونية يعني مخاطرها كما تحدث ليس على المنطقة فقط،
1: على إنما العالم.
0: على العالم، ولكن اليوم هناك خطر، لكن لا نلمس تحرك جاد لا من باكستان، وأنت تحدث على أن هذه الدول هي في الأولوية، لا من باكستان ولا من تركيا ولا من مصر ولا حتى من الدول العربية المحيطة بفلسطين التي هي، لأن هناك اليوم مشروع إسرائيل الكبرى في مقابل ما تحدث أنت عنه تجزئة بقية البلدان، لكن لماذا لا نلمس تحرك رغم وضوح هذا المشروع ومخاطره؟
1: لحظة، إسرائيل الكبرى هو جزء من المشروع الصهيوني، ليس كل المشروع الصهيوني،
0: خطوة في المشروع،
1: لا جزء. ما يتعلق بالسيطرة الكاملة الأمنية والاستخبارية والسيطرة المطلقة كما يتم السيطرة اليوم على فلسطين، بأن هذه الأماكن يجب أن تخضع للسيطرة كما يجري اليوم في فلسطين، السيطرة المطلقة. وأي مواطن داخل ما يسمى بإسرائيل الكبرى، سواء في سوريا أو في العراق أو في شمال ما يسمى اليوم بالمملكة السعودية أو في الأردن، أي مواطن يقف في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي في داخل إسرائيل الكبرى سيدمر منزله كما تدمر اليوم المنازل في الضفة الغربية.
0: صحيح.
1: وهذا ما هو حاصل اليوم في سوريا. هناك تدمير النموذج، ما حاصل في سوريا في الأماكن التي تم إضافتها للاحتلال الصهيوني حديثا مع التغييرات الجديدة، يتم الطرد والتدمير والتهجير وكل أنواع الإجرام والسيطرة وأخذ النهب الممتلكات وطرد المواطنين وكل شيء. وبالتالي إسرائيل الكبرى هو جزء من المشروع، أما المشروع الصهيوني فهو السيطرة المطلقة على العالم من خلال السيطرة على أهم ثروات العالم وهي الطاقة بشكل عام، النفط والغاز
0: هذا يتركز أكثر في منطقة
1: والممرات الملاحية الدولية، وهي هرمز، باب المندب، قناة السويس، جبل طارق، الممرات الملاحية والطاقة والمعادن الثمينة والموضع الاستراتيجي، ملتقى العالم، هذه منطقتنا هي ملتقى العالم. فهم يريدون السيطرة على هذا للتحكم الكامل في العالم. هم اليوم يتحكموا في الاقتصاد العالمي، ولا المحور الاقتصاد العالمي هو المعادن الثمينة في مقدمة الذهب والنفط والغاز، هذه بالدولار الثمن، والدولار أصبح معوم، أصبح عملة وهمية، لم يعد عملة لها مقابل من المعادن الثمينة في أماكن موثوقة، الدولار معوم. وبالتالي هم الذين يعبثون باقتصاد العالم ولديهم السيطرة المطلقة على اقتصاد العالم. اليوم هم يخططون للهيمنة على العالم، ولكن بالتدريج. اليوم نعمل هذا الملف، قد نعمل هذا الملف، كان هنالك تحدي في فنزويلا، كان يتحدى أمريكا، وفي إيران، وفي لبنان، وفي اليمن، وفي غزة، أرادوا أن يكسروا هذا التحدي. ونموذج غزة كان من يقف في وجه المشاريع، مشاريع المنظومة الصهيونية أمريكية، المنظومة الصهيونية، فسيحصل له كما حصل في غزة. وكان نتنياهو أحد قادة المنظومة الصهيونية يتكلم بأنه سنعيد بيروت ونجعل لبنان كما
0: غزة.
1: أي أنه من يقف في وجه المنظومة الصهيونية أمريكية ومشاريعها التدميرية فهذا مصيره، ونموذج غزة هو النموذج الذي أراده تصدير العالم.
0: طيب يعني من خلال هذه المعطيات أستاذ محمد، يعني هناك أيضا اليوم من يروج في يعني إلى جانب مهاجمة الموقف اليمني، موقف الإسناد اليمني كما حصل مؤخرا أو كما حصل خلال إسناد غزة خلال عامين. في المقابل هناك ترويج على أن الموقف الصحيح اليوم، لأن هذه المنظومة الصهيونية تملك الإمكانات، تملك السيطرة على الاقتصاد والهيمنة والقوة العسكرية الجبارة والهيمنة والنفوذ، فبالتالي الموقف الصحيح هو ما تقوم به كما هو حال أنظمة الخليج مثل السعودية وغيرها، الصمت أو التواطؤ.
1: الانخراط.
0: نعم، لأن هناك تواطؤ ليس فقط صمت وتخاذل.
1: الانخراط في المشروع.
0: نعم، أو اصطفاف إذا صح.
1: هو
0: نعم.
1: لا يوجد حاجة اسمها اصطفاف. انخراط في المشروع، لكن في أي مستوى؟ المستوى الأول هو قادة المشروع، أصحاب المشروع، المنظومة الصهيونية بشكلها في الإدارة الأمريكية وفي الكيان الصهيوني، هذه هي قادة المنظومة. الأدوات لا يوجد عندهم شركاء. أوروبا الآن مجرد أدوات للمنظومة الصهيونية في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب العسكري. الأنظمة الخليجية ومن سار في مسارها هي أدوات من النوع الثاني، أدوات رخيصة، بمعنى أنها في أوروبا بإمكانهم أن يرفعوا صوتهم عندما يصل الضرر إلى أنظمتهم. هؤلاء حتى لو وصل الضرر إليهم ما يقدر يرفع صوته، بل يزداد انبطاح. وصل الضرر إليهم عندما هاجمت المنظومة الصهيونية إيران، وإيران ردت بقصف القواعد الأمريكية والمطارات التي تنطلق منها الهجمات، وهؤلاء بدلا من أن يخجلوا على أنفسهم أنهم جعلوا بلدانهم مجرد معسكرات للمنظومة الصهيونية، لأنه لا يوجد حقيقة فرق بين الأمريكي والإسرائيلي على الإطلاق.
0: قاعدة أمريكية هي قاعدة إسرائيلية،
1: قاعدة أمريكية قاعدة إسرائيلية، خبير أمريكي وخبير إسرائيلي، سفير أمريكي وسفير إسرائيلي، هو فقط تقسيم أدوار بين قطبي المنظومة الصهيونية. بين قطبيها القطب المتغلب على مقدرات الشعب الأمريكي، والقطب المتغلب على مقدرات الشعب العربي والإسلامي فقط، ولا يوجد فرق. بدلا من أن يخجلوا شنوا حملة على إيران، وإيران تتدخل في المنطقة العربية، وإيران وشيطنة إيران، وأن إيران دولة مشاغبة وبتسطر الثورة، والواقع واضح تماما. إيران لديها 8 دول مجاورة، باكستان وأفغانستان وأوزبكستان وأذربيجان
0: وتركيا
1: وتركمانستان، عدة دول لم تشتكي دولة من إيران، بينما الأنظمة الخليجية جزء منهم مجاور لإيران وليس مجاورة ملاصقة، ليست ملاصقة. المجاور لإيران ملاصقة هو العراق من البلدان العربية، وهذه بينها وبين إيران
0: الخليج.
1: مياه دولية الخليج، ومع ذلك ما أكثر شكواها. الذي يثبت بأن إيران ليست مشاغبة أن باكستان لا مشكلة لديها مع إيران، مع أنه يوجد في باكستان يعني مجموعة بشرية هائلة من الشيعة، وعدد كبير من الشيعة في باكستان يمارسون عاداتهم ومذهبهم وطريقتهم في إدارة الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، ولا يوجد مشكلة. في أفغانستان كذلك يوجد مجموعة من الأفغان هم شيعة، ولا مشكلة مع أفغانستان، إلا ما هي مشاكل كانت تختلقها الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الصهيونية، ومع بقية الدول المجاورة لإيران. في تركيا مجموعة كبيرة من الشيعة، سواء الشيعة الاثنى عشرية أو العلويين، ومع ذلك لا مشكلة. إذن المشكلة هي في الأنظمة هذه، أنها قدمت نفسها مجرد أدوات رخيصة لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي لاستهداف إيران، لأن إيران لم تقبل بالمشروع الصهيوني الأمريكي، وليست كما تروج لها الأنظمة الخليجية بأن إيران هي تستهدف العرب وتدخل في قضايا العرب ومشكلتها مع العرب وقضيتها مع العرب. مشكلتها مع العرب في جانب واحد، أنها تقف مع الشعب الفلسطيني المضطهد، بينما الأنظمة العربية تتآمر على الشعب الفلسطيني. الإمارات العربية المتحدة أثناء التدبير الكامل والشامل لغزة كانت ترسل جواسيس داخل غزة وتعطيهم الأموال وتحرضهم ضد المقاومة.
0: صحيح.
1: ضد المقاومة. أنا تابعت بعض الأخبار في القنوات الإماراتية ذاتها، وهي بتعمل أبيار مياه في رفح، تحفر للناس أبيار مياه، وتقول بأن هذه أبيار المياه تديرها الجهات المناوئة للتطرف حماس، في ظل الوضع المأساوي التي الفلسطيني فيها يموت من العطش ويتمنى قطرة الماء، والإمارات تخدم الصهيوني.
0: وهؤلاء مرتبطين بشكل مباشر مع الإسرائيلي،
1: أدوات رخيصة،
0: العملاء الذي في داخل قطاع غزة.
1: لا، كانوا بيتكلموا عن دحلان وجماعة دحلان وجماعة أبو الشباب،
0: هو ولكن كان هناك وضوح بأنهم ارتبطوا مع الإسرائيلي
1: بشكل يشتغلون مع الصهيوني في التجسس والاستهداف للمقاومة وضرب المقاومة والعمل المسلح ضد المقاومة إيران مشكلتها هي ذي الوحيدة أنها تقف مع الشعب الفلسطيني في وجه الطغيان الصهيوني بينما هذه الأنظمة تتآمر على الشعب الفلسطيني وتسعى لإخضاع الشعب الفلسطيني وتشريده وطرده من أرضه لصالح المشروع الصهيوني.
0: يعني بدلا من أن تشتكي هذه الدول الخليجية كان يفترض أن تشتكي إيران بحكم تواجد هذه القواعد الأمريكية. يعني باعتقادك التواجد الأمريكي هو كان يستهدف إيران بالدرجة الأولى بعد قيام الثورة الإسلامية أم هو جزء من هذه الهيمنة التي أسميتها ضمن المنظومة الصهيونية؟
1: لا، القواعد الأمريكية في المنطقة كانت تروج بأنها جاءت لحماية الأنظمة الخليجية وتكلم ترامب بكل وضوح مع النظام السعودي بأنه أنتم لن تستطيعوا أن تبقوا في الحكم لمدة أسبوعين بدوننا
0: وستتحدثون الفارسية بعضهم حتى.
1: نعم، تكلم هكذا بكل وضوح، قال أنتم لن تستطيعوا أن تبقوا في الحكم لمدة أسبوعين بدوننا. طيب، عندما هاجم إيران، إيران ردت وقصفت تلك القواعد والمطارات والمعسكرات والأقبية ومحل الاستخبارات والرادارات المتواجدة في هذا المنطقة. هذه المنطقة بدأوا هذا الحكام يتكلمون عن العدوان الإيراني على شعوب المنطقة وعلى الأهداف المدنية وعلى المدنيين وعلى مدري إيش، ولا الضحايا يعني عبارة عن شخص عامل أجنبي، يعني العامل الأجنبي هو أمريكي، وأحيانا يقولون من الجنسية الهندية، كذب، منظومة كذب وتضليل هائلة جدا. والمفترض أن هذا الدرس قد أعطاهم الصورة،
0: ولكن سقطت الحماية أو الرهان على الحماية الأمريكية،
1: سقط كل شيء، سقط الرهان على الحماية وأصبحت مكشوفة وأصبحت غير قادرة على الدفاع عن نفسها. القواعد الأمريكية غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فكيف ستدافع عن هذه الأنظمة وعن مقدرات هذه البلدان؟ وكان الذي أوقف التهديد الصهيوني أمريكي بتدمير المنشآت الكبرى في إيران، الطاقة ولا بالكامل، النفط والغاز والجسور والطرق والكهرباء والمنشآت الحيوية في إيران، الذي أوقفهم وأن إيران هددت بأنها ستستهدف كل المصالح الأمريكية في المنطقة وسيكون الرد على المناطق التي تم الاستهداف منها. هذا معادلة حقيقية.
0: طيب، معادلة حقيقية، ولكن المشكلة أننا لا نزال نلحظ من هذه الدول الخليجية، يعني
1: الأنظمة وليس الدول.
0: نعم، الأنظمة، يعني هناك عداء واضح ضد الجمهورية الإسلامية، وهناك حتى مخاوف، هناك من يطرح بأنه ربما يدفع الأمريكي بهذه الدول لتوريطها بشكل مباشر ضد إيران بحجة هذه أن إيران تعتدي على بلدانها وهي تضرب هذه القواعد.
1: هم متورطون، لن يدفع بهم للتورط، هم متورطون. أن تكون أرضي وبلادي وجهازي السياسي والإعلامي والاستخباراتي موجه ضد هذا البلد، لدى الإخوة الإيرانيين لديهم حلم ولديهم أخلاق ولديهم قيم ولديهم حرص ولديهم وعي ولديهم مسؤولية، وإلا في الواقع هم متورطون إلى الأذنين. الهجمات انطلقت من هذه القواعد.
0: يعني كان يفترض على إيران أن تنظر إليهم كشريك؟
1: لا، هم شريك،
0: لأن إيران هي تتحدث بأنه نحن لا نستهدفكم، نحن نستهدف فقط المناطق.
1: إيران تصنف الشركاء. وبالإمكان أن نختصر هذا ببيت شعري: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلامه. هؤلاء هان وقبلوا الهوان تماما وأصبحوا أدوات رخيصة للمشروع الصهيوني أمريكي بانبطاح مطلق. هو يدفع المال ويغطي بالموقف السياسي والموقف الإعلامي والتحرك والموقف الاستخباري وإلى آخره. نحن نضرب 12 سنة ونحن نحاصر ونضرب، من أين؟ هم من مول الحرب؟ من شن الحرب؟ من أي مطارات انطلقت الطائرات؟ من أين قذفت موانئنا ومطاراتنا وطرقاتنا ومرافقنا؟ ومن أين قتل المدنيون في بلادنا؟ من أين جاءت هذا كله؟ من أين تم تمزيق اليمن وإنشاء كل هذا؟ من هذه المنطقة. وهذه الحرب هي لصالح المنظومة الصهيونية، وليست لا لصالح المنطقة ولا لصالح اليمن ولا مصلحتها فيها لأحد. وعندما جاء وزير الإعلام اللبناني، له الشكر والتقدير، الذي تم إقالته بسبب كلمته بأنها حرب عبثية بينما هي حرب إجرامية، وجاب عبارة ملطفة لأنه إنسان لطيف وإعلامي لطيف ويحب مخاطبة الجمهور، وتكلم بطريقة لطيفة بأنها حرب عبثية قامت الدنيا ولم تقعد عليه. فلهذه الأنظمة منبطحة وقدمت نفسها للمشروع الصهيوني وقدمت مقدرات المنطقة وشعوب المنطقة. وأنا حقيقة لا أتكلم عن الدول، أتكلم عن الأنظمة. عن الأنظمة، الشعوب مضطهدة، الشعوب مضللة، الشعوب مخدوعة، الشعوب مجموعة، الشعوب في حالة من التغييب المطلق من خلال مهرجانات الترفيه ومن خلال كرة القدم ومن خلال مهرجانات الفنية ومهرجانات التسوق وكافة أنواع التغييب والإلهاء والإشغال للشعوب ومحاولة تدجين الشعوب وإذلال الشعوب وبرمجة الشعوب. هي برمجة من المشروع الصهيوني الأمريكي للشعوب للقبول المطلق بالمنظومة ومشاريع المنظومة الصهيونية.
0: يعني هذه الأنظمة الخليجية أستاذ محمد نستطيع أن نقول أنه ميؤوس منها أم يمكن أن تعمل مراجعة لما يجري اليوم في المنطقة؟ لأنها حتى هي في دائرة الاستهداف، وحتى مشروع إسرائيل الكبرى واضح أنه يأخذ أجزاء من المملكة السعودية وصولا إلى الكويت وجزء من العراق وغيره.
1: يعني أشخص أفضل.
0: نعم،
1: الإخوة في سلطنة عمان لديهم وعي، لديهم موقف متميز،
0: حتى ترامب هاجمهم مؤخرا.
1: نعم، لديهم وعي وموقف متميز ويديرون علاقاتهم الخارجية بوعي وعقلانية، وبالتالي لم ينخرطوا مع مشاريع المنظومة الصهيونية. هم لديهم مرونة في العلاقات ولكن ليس لديهم ذلك الانخراط. ما قدموا عمان كقاعدة ولا أصبحت منطلق لتهديد اليمن ولا لتهديد إيران ولا لتهديد باكستان. لديهم عقلانية ولديهم مرونة في العلاقات مع بقية العالم، ولكن هذا لا يمكن أن نضمه إلى المنظومة المنبطحة. في قطر لديهم نوع أفضل بكثير من التداول مع هذه القضايا، ولكنهم مجبرون على أن يكونوا ضمن المنظومة. النظام السعودي متنمر على قطر، وفي لحظة من اللحظات كان يريد اكتساح قطر، وهذا جزء من إدارة الصراع بين الأدوات، جزء من إدارة الصراع بين الأدوات. وبالتالي بقية المنظومة كانت الكويت تأخذ موقفا جيدا بعد وفاة الأمير الراحل رحمه الله ووجود الأمير الجديد. للأسف انخرطت الكويت انخراط كامل مثل الإمارات والبحرين والنظام السعودي. هذا الأنظمة الأربعة هي منخرطة انخراطا كاملا في المشروع الصهيوني الأمريكي بكل تفاصيله، بل أصبح المشروع الصهيوني الأمريكي متغلغل إلى كل منزل وإلى كل بيت وإلى كل مرفق وإلى كل مؤسسة، وستكون الكارثة هائلة جدا عندما يريد صانع القرار في المنظومة الصهيونية أن يحدث لهم أي اضطرابات.
0: هناك سؤال أخير فيما يتعلق بوضع حكومة التغيير والبناء، ويمكن أن نفرد مقابلة خاصة للحديث عن الكثير من التفاصيل التي تهم المواطن اليمني. يعني ماذا لديكم بهذا الشأن؟
1: لدي بهذا الشأن إن شاء الله تجي لنا فرصة قادمة وقريبة
0: إن شاء الله
1: للحديث عن الوضع الداخلي بكل تفاصيله، ويطلع الجمهور اليمني على أبرز ما يتطلع إليه. هنالك أسئلة تدور في أذهان أبناء شعبنا الكريم، وهنالك من يثير استفسارات كثيرة جدا. ما نؤكد بأننا نؤسس فعلا لنهضة اقتصادية. التأسيس فيه تكلفة ومقدرات وجهد بشري وعناء، ولكنه لا يظهر إلا في المراحل التالية. نحن نؤسس لاقتصاد ونهضة اقتصادية قوية، ونؤسس نهضة علمية، ونؤسس بمقدرات متواضعة جدا جدا جدا إلى أبعد ما يكون، وفي ظروف أعقد وأصعب ما يكون. في وجه هذا الصعوبات نحن أقوياء، في وجه هذا الصعوبات نحن أقوياء، ولكننا نعد أنفسنا ونهيئ أنفسنا لتحرير بلادنا بإذن الله.
0: نعم.
1: وتحرير اقتصادنا وتحرير أجوائنا وكسر الحصار عن بلادنا. ولن نصمت كثيرا، ولا المسألة مسألة وقت وصبر، وإن شاء الله سنصل. وفي المقابلة إن شاء الله التي تتعلق بالوضع الداخلي بشكل عام سنتطرق إلى كثير من التفاصيل في معظم الملفات، وإطلاع الرأي العام على ما هو الجاري وما هو القائم في الحدود المسموح بها والمتاحة.
0: شكرا جزيلا لك العلامة محمد أحمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الحكومة، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، انتهت هذه المقابلة الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن

0: أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطف فلن نخطف، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف، نموذجها المكشوف.
2: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوجه التحية إلى إذاعة آفاق اليمنية، إذاعة الإيمان والحكمة والوعي والبصيرة، ولجمهورها الكريم. معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. طبعا نواكب الأحداث معكم في هذه الإذاعة المباركة، وقد سررنا كثيرا بالموقف اليمني خصوصا، وموقف كل محور الجهاد والمقاومة، هذا المحور الذي حقق الأوامر الإلهية بالأخوة الإسلامية، بوحدة المسلمين، أو ما يسمونه الآن وحدة الساحات أو وحدة الجبهات، وهي في الحقيقة تطبيق عملي لهذه الآيات، لكل الآيات الكريمة التي تأمر المسلمين بنصرة بعضهم بعض وبمواجهة المستبدين والطغاة. للأسف نجد أمريكا من أقصى الأرض تأتي لتساند اليهود الذين يختلفون معها في الدين، في نفس الوقت الذي نجد بعض المسلمين يتصورون أن تدخل إيران أو تدخل اليمن أو تدخل لبنان لنصرة إخوانهم المظلومين، وعلى أعين العالم أجمع يعتبرون ذلك تدخلا في شؤون خارجية، وكل هذا نتيجة البعد عن القرآن، البعد عن الشعور بالأمة. الإسلام ليس فقط دين أشخاص، يعني شخص، دين شخصاني أو دين طقوس أو دين مرتبط بذات كل شخص، بل هو مرتبط بالإنسانية جميعا ومرتبط بالأمة جميعا. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في الحقيقة ما يقوم به محور الجهاد والمقاومة في اليمن أو في غيرها كله طبعا يؤدي إلى هذه النتيجة في وعي المؤمنين. هي ليس ضربات فقط، عندما ضرب اليمنيون الكيان الصهيوني مساندين لإخوانهم في لبنان أو في إيران، وعندما ضربت إيران عمق الكيان الصهيوني لضربه الضاحية الجنوبية أو لضربه لإيران، طبعا هذا ليس شيئا بسيطا، هذا انتقال نوعي للأمة لمرحلة جديدة لم يكن هذا موجودا سابقا. ولذلك نحن الآن أمام مرحلة يقظة ومرحلة وعي. تلك الصواريخ نعم أصابت الكيان الصهيوني وآلمته، ولكنها في نفس الوقت آلمته من جهة أخرى، وهي ذا هذا الوعي الذي ينتشر في الأمة ويبصرها بأنها أمة واحدة ويعطيها النموذج العملي لذلك. الأمة كانت تسمع خطابات وكانت تسمع تنظيرات وكانت ترى هكذا مفكرين وخطباء ينادون القدس بالملايين، ورأت حركات إسلامية تبني شهرتها على هذه المعاني، ولم تكن ترى ذلك عمليا، لكن رأت ذلك الآن عمليا، فميزت الخبيث من الطيب وعرفت الصادق من الكاذب. وكما قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام رحمه الله ورضوان ورضي الله عنه عن اليمن، أنهم إخوان صدق، حتى يميزهم عن إخوان الكذب وعن المدعين وعن الأدعياء. فلذلك هذه وحدة الساحات في الحقيقة تبين الآن المنطقة أو المحل النموذجي للأمة. الذي وحدة الساحات نعم لها بعد جغرافي أو لها محل جغرافي، لكن لها كذلك محل فكري ومحل ديني. الآن قلوب المؤمنين أم قراهم هي هذه الوحدة، هذه المحال التي تحقق أوامر الله تعالى بالجهاد، وتحقق الإسلام المحمدي الأصيل، وتحقق المشروع القرآني في الواقع. ولذلك نتابع طبعا خصوصا في اليمن، وخصوصا الفعاليات الشعبية الكثيرة بمختلف محلها، ميداننا واحد، عدونا واحد، الصرخة نسمعها في كل محل. هذه كلها تدل طبعا دائما عندما ننظر إلى الواقع التاريخي نجد أن أي أمة من الأمم تبدأ يقظتها من خلال نماذج محدودة ومعدودة وبسيطة، ولكن بعد ذلك تنتشر. هكذا الأمة الآن صنع فيها النموذج البشري القوي الصالح المتقي، وتوفرت لها القيادات الرشيدة، وتوفر لها المشروع المعصوم. فلذلك نحن الآن قريبون جدا من تحقيق الوعد الإلهي بالنصر القريب، والحمد لله رب العالمين، وشكرا جزيلا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: ما عندكم

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: غزوة أفضل من 50 حجة، ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له عمله إلى يوم القيامة وأجير من عذاب القبر.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. مفردات القرآن الكريم
2: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة، ويشهد لها المعنى قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين.

0: ومرارة اليأس خير من الطلب إلى لئام الناس. أن تيأس من أن تحصل على الشيء بكل ما لذلك من مرارة، هذا مر على الإنسان أن يكون راغبا في شيء ثم ييأس من الحصول عليه لأنه لم يمتلك الإمكانات اللازمة للحصول عليه، لكن تلك المرارة، مرارة اليأس، هي خير لك من الطلب إلى لئام الناس. لا تذهب لتستجدي لئيما لتحصل من خلاله على شيء، تطلب منه مثلا قرضا أو أن يعاونك، يتعاون معك أو أي شيء من هذا القبيل، أو تطلب منه الشيء مثلا على أساس أن يصبر عليك إلى أن تسدده أو نحو ذلك، أي شكل من أشكال الطلب إلى لئام الناس ليس في مصلحتك أبدا. خير لك أن تيأس منهم وأن تعيش مرارة اليأس من ذلك، هي أهم وأحسن لك وخير لك وأفضل لك من العواقب السيئة في الطلب إلى لئام الناس. الطلب إلى لئام الناس يترتب عليه الحط من كرامتك، اللئيم سيهينك حتى في طريقة التقاضي لك عندما يريد منك أن تسدده مثلا، أو التمنن عليك بطريقة مسيئة ومهينة، أو التعامل المسيء، أو قد يردك بأسلوب مهين وجارح، فالأفضل لك أن تقنع عنه أصلا ابتداء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
3: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
4: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
5: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
6: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
7: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
8: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
9: القاسي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بطارة،
10: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيض النطوف، سلاحنا الإيمان والعالم شوف.
11: أن شعب اليمن نفذ صبره،
12: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع.
13: صبرنا

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أم كريم واستغيثي وزحفي يا حشود، إن نويتي تموتي إذا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: الجهادي.
1: كل ما في الأكوان من آيات.
2: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
3: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
2: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
3: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
2: حقائق في دقائق،
4: حقائق في دقائق.
2: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
3: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
2: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
3: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
2: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
5: مظهر للمراد من كلماتك.
2: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكل ما خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيره وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة.

0: الحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية بصورة غير مسبوقة، يعود السؤال القديم بصيغة جديدة وأكثر إلحاحا. في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي نفتح ملفا فكريا وسياسيا عميقا من خلال قراءة بحثية مبكرة أنجزت أو نوقشت عام 2009، لكنها تبدو اليوم أكثر حضورا وواقعية في ظل التحولات التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك ما رافقها من أزمات اقتصادية وصراعات وتغيرات اجتماعية متسارعة. حلقتنا اليوم تناقش أضروحة علمية حملت عنوان دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، وهي دراسة حاولت قراءة التحولات التي مست بنية الدولة ووظائفها، والعلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع، وتأثير العولمة والإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجيا على الأدوار التقليدية للدولة الحديثة. وقبل الدخول إلى تفاصيل هذه الدراسة، نتوقف أولا مع ضيفنا الكريم الباحث الأستاذ محمد محسن الحوثي، الذي خاض مبكرا في واحد من أكثر الموضوعات تعقيدا وتشابكا في العلوم السياسية والإدارية، وقدم قراءة تحليلية حاولت استشراف مستقبل الدولة ووظائفها في عالم سريع التحول.
2: بطاقة الباحث.
3: ضيف هذه الحلقة واحد من الباحثين الذين جمعوا بين الفكر السياسي والدراسة الأكاديمية والاهتمام الثقافي والأدبي، وقدم عبر مسيرته عددا من المؤلفات والدراسات التي تناولت قضايا الدولة والتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية. هو الباحث والأكاديمي محمد محسن الحوثي، المتفرغ للدراسات العليا بجامعة صنعاء وطالب الدكتوراه بجامعة تونس المنار، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والإدارية العامة من جامعة صنعاء عام 2009 عن دراسته الموسومة دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، والتي تعد أول رسالة علمية في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء تطبع على نفقة الجامعة. كما حصل ضيفنا الحوثي على دبلوم عال في السياسة الدولية وبكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، إضافة إلى بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة صنعاء، إلى جانب دراسات متخصصة في الشؤون الأوروبية والإدارية واللغوية. للباحث حضور متنوع في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والأدب، حيث ألف عددا من الكتب والدواوين والدراسات، من بينها أوراق في الإصلاح السياسي وسلطة المثقف والسياسية ودور الدولة ووظيفتها في ظل التغييرات الجديدة، إلى جانب أعمال أدبية وشعرية متعددة. كما أنجز وشارك في عشرات الدراسات والأوراق البحثية التي تناولت موضوعات الدولة والديمقراطية والثقافة السياسية والإصلاح والحوكمة والعلاقات الدولية والأزمات السياسية والتحولات المجتمعية، وشارك في العديد من المؤتمرات وندوات والحلقات النقاشية داخل اليمن وخارجه. وإلى جانب نشاطه الأكاديمي والفكري، له إسهامات ثقافية وأدبية متعددة وعضوية في عدد من الاتحادات والجمعيات والمراكز البحثية والثقافية، إضافة إلى مساهماته في تحكيم الأنشطة والمسابقات الثقافية وكتاباته العلمية والفكرية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة.
0: جوهر البحث.
3: أهلا بكم من جديد. إذا كانت كثير من الدراسات قد تحدثت عن تقلص دور الدولة تحت تأثير العولمة والانفتاح الاقتصادي، فإن هذه الدراسة التي سنتحدث عنها مستمعينا الأكارم في حلقة اليوم، هذه الدراسة ذهبت إلى زاوية مختلفة حين ناقشت فكرة أن الدولة رغم كل التحولات ما تزال الفاعل الأكثر حضورا في إدارة المجتمع وحماية تماسكها، بل وربما تعود أحيانا بأدوار أوسع كلما تعمقت الأزمات. ومن هنا نبدأ حوارنا مع ضيفنا الأستاذ القدير محمد محسن الحوثي، لنفهم كيف قرأت الدراسة تلك التحولات عام 2009، وكيف يمكن إعادة قراءة نتائجها اليوم بعد 17 عاما من المتغيرات الكبرى التي شهدها العالم واليمن على وجه الخصوص. بداية أستاذنا العزيز، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا في حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق.
4: أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في هذا اللقاء الآتي بعد مرور
3: 17 سنة
4: على هذه الدراسة التي لا تزال حاضرة.
3: نعم. ومن هذا المنطلق نحن سنتحدث عنها من زاوية أكاديمية وعلمية، وكذلك أيضا نحاول نربطها بالواقع اليوم، يعني خاصة وهي متغيرة أو مرتبطة بالمتغيرات السياسية. طيب أستاذنا، لو نبدأ، يعني عادة أنا أبدأ السؤالي بمعية الضيوف بسؤال: ما الذي دفعكم لاختيار موضوع دراسة أو موضوع هذه الدراسة، دور الدولة ووظيفتها في ظل التغييرات الجديدة؟ يعني كان هذا المحور أو كان هذا المحور الأساسي للدراسة، ما الذي دفعكم لذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الراشدين. كان هناك أسباب نسميها بدل الدوافع، نسميها أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. من الأسباب الموضوعية هي التغيرات التي جرت بشكل متسارع في الفترة التي مضيناها، لأن احنا سجلناها مثلا في عام 2002. كان هناك بعد 2001 تغيرات، سواء تغيرات خارجية أو داخلية، منها تغيرات تحولية، وفي تغيرات تدرجية، وفي تغيرات لحظية متقطعة مرتبطة بشكل رئيسي بتغير، أنا لا أقول في النظام الدولي بكله، لكن كان نتوقع وكان في مؤشرات على وجود مطالبة بالتغير في النظام الدولي. ومما لا شك في أن أي تغير في جزئية أو أما في البنية الكلية فينعكس على الأجزاء بشكل رئيسي وعلى الدول النامية بشكل خاص.
3: نعم.
4: تتأثر، ولا أريد أن أغرق في هذا كثيرا. مثلا فرضت على الدول العالم النامي مع ظهور العولمة أو ما تسمى العولمة، عولمة حتى أصبح عندنا مفهوم يسمى المواطن العالمي، بالرغم أنه ما يستطيع يتحرك من مكانه في تغيرات تكنولوجية، لكن يستطيع يتعامل معها أو جزء منها. لكنه ما لا يستطيع أن يعمل شيء ولا يمتلك القدرات التي تمكنه من أن يكون فعلا هو المواطن العالمي في نفس اللحظة. وساووا بين القوي والضعيف يعني، وبين الغني والفقير، وهذه إشكالية. حتى أن رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر قالت لا فرق عندي بين الذئاب والشياه هكذا يعني بهذا المنطق يعني لا. تكلمت ما بيش فرق عندي كل سواسب. هذه من التغيرات الخارجية. في تغيرات داخلية استجابت الدول النامية للمتطلبات التغير العالمي، ولكن لا تمتلك أيضا كل القدرات أو لم تهيئ نفسها. حتى مثلا منظمة الأغذية والزراعة العالمية أو منظمة التجارة الدولية عملت أن تفتح الأسواق وأن تساهم أنت بمنتجاتك في الأسواق هذا، وعملوا فترة سماح لخمس سنوات أنك تحسن وضعك. لا تستطيع تحسن وضعك الصناعي ولا الاقتصادي ولا الزراعي حتى في خلال خمس سنوات. ماذا ستتصدر؟ ستفتح لك الأسواق وتفتح أسواقك لأنك وقعت على هذه الاتفاقية حق منظمة التجارة العالمية، وأصبحت مرغما أن تفتح أسواقك لمنتجات أو الأخرى. طبعا والخمس سنوات
5: في هذه الحالة هم يستفيدوا منك وأنت ما تستفيد.
4: بلا شك هم يستفيدوا تسويق منتجاتهم، ليس المنتجات الزراعية ولا الصناعية فقط، بل سوقوا لثقافتهم بصورة رافقتها تغير ثقافي بصورة غير مباشرة.
5: نعم.
4: وهذا هو الجانب يعني
5: المظلم
4: نسميها القاتل.
5: نعم.
4: للدول النامية.
5: نعم.
4: في أسباب ذاتية أو دوافع ذاتية مهمة جدا. يعني كان عندي رغبة أفهم، لأن مفهوم الدولة مفهوم وجدت عندما كنت أقرأ، يعني وجدت 300 تقريبا مصطلح لمفهوم الدولة. صحيح أنها في جانبها المادي تتكون من ثلاثة أجزاء،
5: حكومة وشعب
4: يعني أيوة حكومة وشعب وأرض أو إقليم يسمى. فدفعني ذلك لأني أخوض هذه التجربة يعني بهذا الشكل. وفعلا هناك إشكاليات كبيرة واجهت أو صعوبات كثيرة
5: سنأتي
4: يعني منها
5: العزيز كمان. سنأتي للحديث حول هذا، لكن نعم سأنتقل السؤال الثاني. وفقط إشارة قبل أن نكمل هذا اللقاء أو معكم، طبعا هذه الرسالة في ماجستير هي أول رسالة ماجستير في العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية نوقشت على مستوى اليمن، وأيضا هي أول حلقة نسجلها في هذا القسم معكم في هذا البرنامج، رغم أننا سجلنا أكثر من 25 حلقة. يعني الدراسة طبعا هذه أنجزت عام 2009، واليوم أسألكم أنه كيف تصفون طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها المنطقة والعالم آنذاك، وأنتم بدأتم شرحتم جانب من ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وغيرها أيضا من الظروف.
4: أعتقد يعني أن هذه الدراسة هي ليست كل إنسان أو كل دراسة ليست كافية، يعني نحاول أن نلم بكل الموضوعات يعني، لكن هي ما زالت قيمتها إلى الآن لأنها تناولت التغيرات الخارجية وسميناها جديدة. بالرغم أن الجدة هذا مصطلح الشهيد القائد سلام الله عليه، احنا نقصد مستجد، لكن الشهيد القائد سلام الله عليه قال إننا نشكو من الجديد، يعني ما بيش عندنا حاجة جديدة وهو فعلا، لكن فيها كانت التغيرات متسارعة، هذه المشكلة في تلك الفترة. وكأنه تهيئة لمرحلة قادمة، وهو ما وصلنا إليه من فوضى عالمية انعكست على هذه البلدان التي لم تستطع أن تواجه هذه التغيرات أو تتعامل معها، فانفجرت في أكثر من إقليم أو منطقة أو كذا، لأنهم كانوا يحسوا ما استطاعوا يواجهوا هذه التغيرات أو يتعاملوا معها، فاضطروا إلى أن الإشكالية تقع في تغيير الأنظمة مثلا، وهذا ما كان يرتب له ويخطط له من أجل أن يتحكموا في مسارها في مسار هذه الأنظمة. ولكنهم فوجئوا أيضا قوى الهيمنة العالمية، وفوجئت بأن هناك قوى ممانعة، ورغم الإمكانات والقدرات التي معها لكن كانت تمتلك مشروع يعني ليس مقاومة فقط، ممانعة كان يسمى سابقا، ومقاوم ويمتلك المشروع الذي يحل كثير من الإشكاليات التي صنعت لهذا أو وضعت من أجل لهذه المجتمعات. يعني
5: يبقى المجتمعات كما هي، يعني كما هي نعرف. طيب الدراسة أستاذ يعني تحدثت عن تأثير العولمة وعن تأثير كذلك الإصلاحات الاقتصادية على الدولة، يعني هذا كيف انعكس على الدول النامية بشكل عام؟ أنتم بدأتم أشرتم إلى هذه الجزئية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وغيرها أيضا من المجالات.
4: يعني قبل ذلك أنا أشتي أصحح معلومة.
5: تفضل.
4: هي مشي أول رسالة يعني في القسم، لكنها هي الرسالة الحاصلة على المرتبة الأولى للجمهورية اليمنية، وأول رسالة تطبع على نفقتها الجامعة في حينها يعني، وهذه لها مؤشرات أخرى.
5: جودة الرسالة.
4: أثناء كتابتي للرسالة أو إعداد هذه الرسالة طبعا نشرت تقريبا 20 بحث، لأنها كان من كثر ما كنت أقرأ حول هذا الموضوع كانت تتبادر إلى ذهني أو تتولد يعني موضوعات كثيرة، فأضطر أسجلها بشكل منظم وأكتب حول هذه الموضوعات إلى جانب الرسالة.
5: إلى جانب أصبحت فيما بعد بحث مكتمل،
4: أبحاث أخرى أبحاث. يعني نعم. نشرت تقريبا 30 بحث كوانا بين موجودة أنا
5: حينها طبعا، وفيما بعد
4: حينها وأنا بين عدة رسالة، لأنها ذا الرسالة أيضا وجهت بعقبات وصعوبات كثيرة، منها أولا ترافقت مع ظهور عصرة أو عندما شن النظام 6 حروب على صعده، ف يعني ما حد جزم عند المناقشه يناقشني، ولهذا كان
5: يحاول يبتعد عن
4: كان يحاول يبتعد، حتى المناقش الخارجي ما خلوه يدخل رغم اني رسلت له حق التذاكر والذا، وبعدها قالوا هو ممنوع من الدخول للامانه. والثاني ايضا جلس، لا قد اتفقنا على المناقشة والكذا، شكلت لها 3 لجان المناقشة حتى نوقشت، ولهذا استمرت 7 إلى 8 سنوات
5: حتى تمت المناقشة.
4: عما الرسالة أنا كملتها في وقتها المحدد، يعني حتى به حاصل على المرتبة الأولى. ننتقل إلى الإجابة على السؤال. أيوة
5: على مستوى
4: وهو الجانب الاقتصادي بالذات، هو شوف في عوامل اقتصادية مهمة بتأثر على الجانب السياسي، ولهذا نعرف مثلا الدول نستطيع كان نميز بين الدول الرأسمالية والليبرالية، الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية دول ليبرالية بمعنى فيها حرية السوق وحرية السياسة، الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، بعكس الدول في دول الشمال الذي هي مثلا روسيا الصين كوريا مدري ايش كوريا الشمالية وغيرها تتبنى النظام الاشتراكي او البعض الشيوعي، وهذه الأنظمة كلها بما فيها الليبرالية وهذه الأنظمة مرت بمراحل، المرحلة الأولى في عهد معين مثلا الأنظمة الغربية والذي نسميها الليبرالية كان فيها الرأسمالية التقليدية اللي هي فكرة آدم سميث، دعه يعمل دعه يمر، هذه خلاصة يعني. لكن انتقلت إلى مرحلة ثانية مثلا وأدخلت الجانب الاجتماعي إلى ضمن دور الدولة، احنا نقصد بدور الدولة تقلص دور الدولة أو توسعه، يعني بعض الدول في مثلا الدول الإسكندنافية لها نموذجها الخاص، كل شيء تتبناها الدولة رغم أنها دولة ليبرالية، لكن تلقى عندهم التأمين الصحي الجانب الاجتماعي التبني الطفل يعني كل محتاجاته، المجتمع كله ما يعاني ولا من هذه المشكلة. في الدول الشرقية أو الشمالية، هذا دول الشمال الذي هي روسيا والصين، عندهم نظام ملكية القضاء وسائل الإنتاج، يعني الاقتصاد بيد الدولة في البداية كان، وبعدها أخذ انحدار. روسيا اتخذت البنى الكبرى ولا حتى حدث زلزال ما يسمى الاتحاد السوفيتي وفي عام 90، يعني مع بداية التسعينات. فالصين أخذت تجربة ولكنها ركزت على الجانب الثقافي، الثقافي داخل الصين، ولهذا لم تتحرر سوق الليبرالية وسموها يعني نظام السوق بالطريقة الصينية. والطريقة الصينية كانت الدولة تمتلك عوامل الإنتاج وينتج العامل وكله إلى الدولة يعني. بعدها بدأ
5: نصيب معين فرد.
4: أيوة، بدأت تعمل نسبة معينة من الإنتاج لهذه الجماعات. أيضا نهضت، لأنها نهضت في كل الصين، في الريف والمدن على حد سواء، بعكس روسيا كانت تركز على المدن الكبرى وعلى المباني الكبيرة والجن. ولهذا ولدت نظرية السريالية حتى في الجانب الفني ولا من هذه هذا المنظر. بعدها تغيرت أنها بدل ما تقضيه نسبة معينة من الأرباح أعطتهم، جاء عهد آخر الذي هو بعد موت تيتونغ، وبعد أيضا لما جاء زيمين الرئيس الذي قبل تشي، عمل بدل ما يمتلك وسائل الإنتاج للحكومة وتبقى مصيدرها، لا، أعطى العامل نسبة من وسائل الإنتاج هذه، يعني مساهمة في المصنع أو في أي شيء، بحيث يشعر المواطن أن هذا المصنع حقه يعني، ويبدأ ينتج ويحافظ على هذا المصنع. وقلت لك هو نهض في الصين في الريف والمدن عن طريق جماعات أو جمعيات نسميها، وهذه الجمعيات كانت موجودة في الريف والمدن على حد متقارب، إلى أن وصلوا إلى امتلاك ما يعادل، وتخلوا عن في المرحلة الأخيرة عن الابن المدلل الواحد هذا، لأنهم بسروا كان الإنتاج والنسبة أول مواليد عندهم لكل زوج وزوجة ابن واحد، فوصلوا إلى مرحلة أنه هذا أصبح مدلل الولد، سموها الابن المدلل، فأصبح يسمحوا يعني ابن آخر أو بنت أخرى ما فسموها اقتصادية رأسمالية، يعني أو عن السوق الصينية أو السوق اقتصاديات السوق بالطريقة الصينية.
5: أصبح طريقة خاصة بهم. طيب أنتوا أشرتم في الدراسة إلى أنه إلى أن هذا الخصخصة والانفتاح الاقتصادي أفرز اختلالات اجتماعية وأخلاقية، يعني تفسير هذا، يعني هذا الجزئية.
4: نحن نعرف أنه عندما بدأت هو تبنى الخصخصة مشوا على جاي من الداخل أصلا، هو ارتبط بالاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع المنظمات الدولية، مع البنك الدولي، مع فاشترط عليهم أن تكون الخصخصة أن ترتبط الحرية السياسية بالحرية الاقتصادية، ولهذا على الدولة أن تتخلى عن كثير من وسائل الإنتاج هذا أو المصانع أو المنشآت التي جالسة تحت إدارتها، ولكن تم خصخصتها بشكل ليس بالشكل الصحيح. نقول مثلا نذكر، عاد احنا نذكر للآن مصنع الغزل والنسيج، يعني كان مصنع منتج ومربح، انا ما اقصد ارباح كبيره وذا، لكن كان منتج وشغال وكان يغطي جزء من السوق في انتاجه، فارادوا ان يخصصوا، وكان هناك ناس اصحاب ثروات واموال وارتباط بين المسؤول وصاحب الثروة، يعني فخصخصوا كثير من المؤسسات الناجحة، يعني لا سيما في بعض المحافظات في ما يسمى حاليا في الجنوب، خصصوا كثير من المؤسسات وكانت بعضها لأبناء مسؤولين.
5: وش كانت النتيجة؟
4: النتيجة هذا الخلل الذي حدث في المجتمع الآن، أصبح قلة تمتلك الثروة والسلطة وكثرة لا تمتلك شيء يعني. فهذا عندما نقول أخلاقي، أفرز الجانب الأخلاقي بالذات، لا نقصد بها الأخلاق إنها بس قضايا
5: السلوكية،
4: القضايا الذي نقصد بها السيئة فقط، لا، في جوانب أخلاق في الإدارة، في السياسة،
5: هذا مصطلح بحثي علمي
4: يعني يحتاج إلى دراسة أو علمية وبمنهجية صحيحة.
5: نعم.
4: فأنا أقصد أخلاقي حتى
5: هذه الاختلالات،
4: هذا جزء، حتى أصبح مثلا تبصر في عمار الساكنين، ما كنا نعرف هذا، كان هذا الظاهرة مثلا ساكنين مثلا 10 أسر ما يعرف بعضهم بعض، هم في شقق متقاربة ومتجاورة. صحيح. حتى وصلت إلى مستوى الأسر، الابن ما عاد يشتي أبوه ولا عاد يبدو يشتي
5: يصير دور العين.
4: أيوة. فهذه جزء من الاختلالات وفيها جانب أخلاقي، لهذا السبب نسميها جانب أخلاقي، عندما لأنك ما يتمسك الأخلاق أو ما تتماسك الأخلاق إلا بالجانب القيمي اللي داخل الإنسان، الترابط في المجتمع، التكافل أيضا، كلها هذا أصبحت تخلت الدولة عن جزء منها كبير، وكان المجتمع يعالجها عن طريق الدولة نفسها كانت تدعم هذا الجانب. وعندما وجدت مؤسسات، لو تذكر كان عندنا 11,000 جمعية، 11,000 في الجمهورية اليمنية جمعية ومنظمة مجتمع مدني، لكنها ما بتعالج 10% من الجانب الاجتماعي يعني. ولهذا أصبح في اختلال، وأخلاق صاحب الثروة ما عاد يبالي بحد، وهذاك يبحث عن حل يعني، فلا يجده لا في هذه المؤسسات ولا في مؤسسة الدولة.
5: اسمح لي يا أستاذ محمد محسن الحوثي، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود ونستأنف هذا اللقاء. أنتم أيضا مستمعين الأكارم تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ونعود ونكمل معكم هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي. إذن نعود لكم مستمعين الأكارم، وأجدد كذلك الترحيب بالأستاذ القدير محمد محسن الحوثي. حوار يعني في موضوع مهم، لأول مرة تقريبا نحن نختار أو نناقش حلقة أو تناقش حلقة في موضوع في قسم العلوم السياسية. حياكم الله مرة أخرى.
4: أهلا وسهلا بكم يا عمر.
5: أهلا وسهلا أستاذنا العزيز، أنتم توقفتم عند مفهوم الآلية الأخلاقية باعتبارها أحد الحلول للأزمات، يعني أنتم ماذا تقصدون بهذا المفهوم تحديدا، الآلية الأخلاقية؟
4: شوف، الآلية الأخلاقية بمعنى أدوات مش أساليب يعني. فكما ذكرنا عندما قلنا أن الدولة تخلت عن جانب كبير من جانبها الاجتماعي والجانب الخدماتي أيضا، لم يعد المواطن يستطيع العلاج يعني. الآن دكتور مثلا، دكتور في الجامعة المفروض ما يستطيع يتعالج ولا يحنب، لكن من أول وكان المجتمع مرتبط بالدولة فتنازلت بهذا الدور، وهنا يأتي التقلص. تقلص دور الدولة في الجانب هذا، الجانب الخدمات التعليمية والصحية بالذات، وهي أهم الخدمات، أيضا الخدمات الأخرى، لكن هذه بالذات التنتين هي التي عليها تقاس أو مؤشرات على ما يقول التنمية، الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. عندما تقلص دور الدولة أصبح عبء على المجتمع نفسه، لأن مؤسسات المجتمع المدني المفروض تغطيه، وتقل الدولة تنازلت بها من أجل تغطيها هذه المؤسسات الذي أوجدتها. لكن في نفس اللحظة هذه المؤسسات لم تستطع أن تغطي كما ذكرنا سابقا 10% من هذه المتطلبات الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية. ولهذا يعاني المواطن وما زال وسيظل يعاني نتيجة لهذا الإرث الذي اكتسبه أو الذي ورثته هذا المرحلة السابقة.
5: طيب أسألكم هنا ونعود إلى أصل وجوهر الرسالة وجوهر البحث، يعني وأسألكم سؤال، هل يمكن بناء دولة قوية يعني بالقوانين فقط، يعني دون أن توجد منظومة قيم التي أشرت إليها، دون وجود منظومة أخلاق تحكم الأداء الإداري والسياسي؟
4: إذا وجدت هو من الصعوبة بمكان يعني أن نكتفي بجانب معين،
5: قوانين بدون
4: ما تفعل. إحنا عندنا أحسن القوانين في اليمن، لأن إحنا كان نأخذ تجربة الدول
5: المصرية أو غيرها،
4: سواء المصرية أو الفرنسية أو في الأخير والذا، ونعمل قانون من أروع القوانين، سواء في الخدمة المدنية مثلا أو في حتى في الجانب السياسي، الانتخابات، في أي شيء. لكن أنت اشتريت ثوب على ما يقولوا كبير عليك حالي وذا، لكنه كبير عليك، وتخطى يتوسخ في الأرض، يتحب ما عاد تستخدم جيبه بهذا الشكل. فعندما نستورد النماذج جاهزة على وتركبها على أيوة على دون أن تراعي الجانب الثقافي أو الحضاري الذي أنت تعيش فيه، أكيد أنه سيبقى غريب عليه
5: مهما كان، يعني
4: مهما كان، حتى لو حاولت التكيف والآن صعب جدا. ولهذا لا يمكن إلا أن تعيش بواقعك الحقيقي والثقافة الذي تمتلكها، سواء ومنها الجانب العقائدي أيضا، الجانب العقائدي له دور. لكن بعضهم أو كثير يقول لك ليش ما الغرب عنده قيام وكذا، لأنها وجدت، هذا الذي استوردتها هي موجودة كانت عندك، وهم أيوة وجدت، وهم استخلصوا كل ما في المجتمعات لإصلاح مجتمعاتهم، سواء من لا نقول الإسلام فقط بل تجارب الإسلام، و تحولوا عبرها. يعني عندما بدأت المؤسسات المجتمع المدني عندهم كانت غريبة على فرنسا، ولهذا في واحد عالم فرنسي اسمه توك فيل أعتقد بداية القرن العشرين، عندما سار أمريكا استغرب أن في جمعيات في الشوارع ولا في دابة، هذا حاجة غريبة، ورجع حاول ينقلها إلى فرنسا، بالرغم أن فرنسا لها دور تجمع بين الليبرالية والاشتراكية على فكرة والاجتماعية، بعكس الولايات المتحدة الليبرالية منذ أن بعد الحرب الأهلية حكم.
5: نعم.
4: فأقصد أنه لا بد أن تكون الأشياء التي توجدها نابعة من ثقافة، من حاجتك وثقافتك
5: بالدرجة الأساسية، يعني بحيث أن يكون حالة من التكامل
4: تقدر لها ولا شيء، وهي صعب جدا ستصطدم في مرحلة من المراحل وتؤدي إما إلى انفجار أو إلى عدم قبول يعني.
5: ولهذا لابد ما توجد أيضا بالتزامن مع القوانين، لابد ما تتواجد منظومة قيم وأخلاق تحكم الأداء الإداري والسياسي حتى ينجح. يعني
4: عندما أقول أخلاقيات، يعني عندما توجد في الإدارة لابد أن تراعي فيها العدالة، المساواة، وأنا لا أقصد بها، أتمنى أن تكون 100%، لكن على الأقل
5: بالنسب معقول.
4: أيوة لا تشعر تدي واحد ولا مجموعة وتفلت الباقي ولا تحرم من حقوقهم، أو على الأقل في حاجة اسمها الجوانب معنوية،
5: صحيح
4: هذا يشعر بها حتى الإنسان العادي إذا يشعر. ولهذا الله تعالى حرم الظلم لهذا السبب، لهذه الأسباب، لأنه بيضر المواطن.
5: نعم. طيب أستاذ، يعني أنتم ربطتم في الدراسة ما بين التكنولوجيا وما بين التغييرات الاجتماعية والسياسية، يعني اليوم نطرح سؤال بعد كل هذه السنوات، بعد يعني نحن اليوم في 2026، يعني كيف تنظرون اليوم إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وظيفة الدولة؟
4: شوف، في تأثير إيجابي وفي تأثير سلبي 100%، ولهذا لا بد أن مثل ما حدث بداية وجود الإنترنت أو غيره، بس الذكاء الاصطناعي واسع و يعني يلبي لك كثير من الحاجات، بعضها قد تكون صحيحة لكن أحيانا قد تكون خاطئة، فلا بد أن تحكم هذا الجانب. عندما نقول الجانب الأخلاقي ولا العقلي، عندما يجي الطفل مثلا بيتفرج على حلقة من حلقات الأطفال التي وضعت في الغرب أو في أي دولة أخرى، لا بد أن يكون مدرك المجتمع لهذه الحلقات. أنا من المرات اكتشفت أن فيها حلقة للأطفال بالصدفة بنتابعها، ما ظهر ومشوقة للطفل والده يبقى يتابعها حق الأسلحة هذا يعني. فعندما يكمل عليها السلاح يصير يسجد لصنم يزوده بسلاح، فالأخير يوجهه يقول له سير اضرب هذا المكان، وهو الكعبة المشرفة للأمانة. وأنا نزلت معي بحث حول هذا الموضوع، عملته في 2019 بعدما تابعت حلقة واحدة، ما بالك مفتوح فضاء مفتوح للعاج والدع. فلا بد أن يكون فيها تربية وتعليم للأطفال وتنشئة، يرافقها تنشئة أيضا. التنشئة هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع. مسؤولية الدولة أنها تفتح البنى المؤسسية لهذا لبرامج التربية والتنشئة، وفي نفس اللحظة المجتمع يدفع بالأبناء لملء هذه الفراغات لأجل ترشد استخدام هذه التقنية والذا فيما يخدم أو يخدم المجتمع نفسه أولا والمجتمع ثانيا.
5: طيب أستاذ، يعني بعد مرور سنوات طويلة على الدراسة، أبرز النتائج أو نقول التوقعات التي ترون أنها تحققت فعلا على أرض الواقع؟
4: أرجع إلى نقطة مهمة كان قد طرحتها أول، أنا طرحت فيها أنه بالإمكان أن الدول تعيش حتى بدون حكومات يعني، وهذا ما نلاحظه الآن مثلا، ولو لم ما نلاحظها الآن، ولهذا منشور في الفيسبوك في الواتس ما بش معي فيسبوك محظورين، دائما أكرر أنزل هذا صورة الغلاف مع هذه الإشارة التي هي الحكم بلا حكومة، the governance أو the government أو the governance أيوه. الحكومة
5: يعني
4: خارج الحكم، أيوه الحكم بلا حكومة أو الحكومة خارج الحكم يعني بالإمكان. هذا واحدة من الأشياء. في نتائج كثيرة رافقت التغيرات هذا الذي حدثت، ومن ضمنها أنه الجانب التغير الاقتصادي أثر على الجانب أو الجانب المعلوماتي أثر على الجانب الاقتصادي، وعندنا كثير من البناء لو تذكر الخدمة المدنية حاولت تعمل إصلاح مالي وإداري، وفي هذا الجانب الإصلاح المالي والإداري في 97 بدأت برنامج الإصلاح المالي والإداري، وكان بدأته بإصلاح البصمة والصورة يعني. فعندما حدثت في 2011 خروج الشباب والثورة، بدايات الثورة، سألوا عبد ربه منصور الرئيس في تلك المرحلة أو قالوا له يعني بيسألوا عن هذا البرنامج الإصلاح المالي والإداري والخدمة المدنية بالذات، وقال جواب عليهم إجابة يعني فيها تلمس فيها نوع من الذكاء والواقعية. قال احنا نجحنا في 95%، باقي لا 5%، لكن لو تلاحظ ان هذا 5% هي التي اثرت على 95%، وهذا ما يسمى علميا اثر الفراشة. اثر الفراشة يعني حاجة صغيرة وتعمل لك ضجة كبيرة، او البجاعات السوداء على ما يقول يعني. ما حد عمل لها كثير من هذه الاجابة، لكن أنا لأني قرأت حول البجعات السوداء وحول أثر الفراشة فسرتها في هذا الجانب، أن 5% هذه هي مربط الفراشة. فعندما يقول لك هناك 99% يعني نجحنا 99% باقي 1% فقط، لا بد أن تنتبه للواحد هذا في المية،
5: لأنه قد يأثر على،
4: لأنه قد يهز هذا كلها المنظومة يعني. نعم. لو تذكر في تونس بوعزيزي احرق نفسه، احرق نفسه، وهذا الحريق كم به ناس بيحرقوا نفسهم ما أثر، لكن في تلك اللحظة يعني كان أثر و
5: بداية
4: قلب ثورة يعني في تونس وغير نظام الحكم
5: وغير تونس.
4: أيوة وغيرت تونس
5: وغير تونس وغير دولة أيوة تونس.
4: هذا يسمى أثر الانتشار في أثر الفراجة، لكن في حاجة اسمها أثر الانتشار بعده، يعني تنتشر في من مكان إلى مكان، من مجتمع إلى مجتمع، من إقليم إلى إقليم. فأقصده جواب هذا بذكاء في تلك المرحلة، وأعتقد أنك كان يعرف، ولو تلاحظ من النتائج أنه رافق فترة التغيرات من الدورة الإنمائي إلى الدورة التصحيحية، يعني بنقول هذا يعني استخدام عناصر التقنية التكنولوجيا الحديثة اللي هي البصمة والصورة، مثلاً كان يدخلوا البيانات ويجيوا كل شيء. ولكن هذه 5% هي التي ظلت اللي قصمت ظهر البعير على قولنا
5: كما يقال. نعم. طيب أستاذ، يعني في جزئية أخرى أنتم تحدثتم في الدراسة وأشارت إلى أهمية الحكومة الإلكترونية ومراكز المعلومات، وهنا أسألكم إلى أي مدى أصبحت هذه المسألة اليوم يعني نقدر نقول ضرورة وليست ترفا، خاصة في ظل التغيرات
4: في مرحلة الدراسة أنا اتطرقت إلى هذه الحكومة الإلكترونية، وكان فيها حديث وفيها توجه للحكومة أن تكون إلكترونية بما فيها الجامعة مثلا. والآن فيه كثير برامج عندنا، ما نستطيع نقول إن قد عندنا حكومة إلكترونية، لكن فيه كثير من البرامج التي تهيئ لها، رغم أن كل الأجهزة أصبحت ما مخترقة، لكن على الأقل البيانات، المعاملات، ذات الحين الطالب مثلا، أيوة الطالب الآن، هذا الطالب أنا من هذا الطالب يناقش الماجستير حقه، كل معاملاته تدخل في نظام اسمه نظام سار في الجامعة، فما عاد يسير ولا يتعذب ولا يدخلها من الكلية من الدراسات العليا وتضرع في هناك، يقولوا له تعال أوراق التقارير المشرفين المناقشين هؤلاء، يصير يجرهن ويوزعهن للمناقشين ويرجع يديهن للدراسات العليا ويحددوا له موعد المناقشة يوم كذا كذا. هذا في اللحظات الأخيرة قديهن، ما هو يدخل معلوماته أولا بأول من عند التسجيل إلى عند لجنة المناقشة والحكم. أيضا في كثير من المؤسسات مثلا فتحوا في كل وزارة لو تذكر الخدمات، خدمة الجمهور، وهذا أول ما استخدمت وبشكل جيد في مصلحة الجمارك والضرائب. كان عندهم خدمة جمهور إلكترونية رائعة جدا، يعني تصل تطرح المعاملة وتداوي وتضار بالإمكان، يعني معاملتك
5: بالإمكان تطبيق هذا على مستوى الحكومة.
4: أيوة عندما تحصل على ماجستير وأنت أستاذ في الجامعة أو معيد، تطرح معاملتك في شؤون الموارد البشرية في الموارد البشرية، وهي تصير إلكترونيا ويجي لك الفتوى، لا حقك التلفون بتكتب رقمك ويجي لك الفتوى للتلفون حقك، وتصير مباشرة إلى المالية هذه الفتوى، يعني فيها جوانب كثيرة هذه، لكنها لا نستطيع نقول إن دي حكومة إلكترونية، إنما فالجانب الخدمات العامة الذي هي النظام العام تسمى خدمات النظام الذي هذا حق المعاملات التوظيف الكل هذا بالإمكان، رغم أن فيها اختراقات كثير وفيها تجاوزات كثير.
5: طيب أستاذ، لو سألتكم اليوم يعني لو عيدت كتابة هذه الدراسة يعني في عام 2026 وعدتها وأقدمت على إجراء بحث في نفس العنوان، يعني ما هي المحاور الجديدة التي كنتم ستضيفونها؟
4: ما بلا العدوان ما غيرها تبقى، لأنها كلها هي ركزت على الجانب الفلسفي.
5: كيف كنتم ستتناولون جزئية العدوان وتأثيره؟
4: هذا كان بالإمكان، يعني وقد كتبنا أبحاث حول العدوان يعني وتأثيره على هذه الدول، ومن ضمنها الاستعانة بالتحالفات الوهمية، هذا الذي فعلا مشي وهمية بمعنى هي حقيقية، لكنها في الأخير تتلاشى، ما تستطيع تتعامل معها لأنها تصنع نفسها من أجل الدول المتماهية مع العدوان، وتدخل ضمن تحالفات من أجل تهربا من الجرائم التي يرتكبها في حق هذه الدول سواء باليمن أو في غيره. ولهذا يحاولون كم تهرب من أجل اتفاق توقع اتفاق في عام 2019 وإلى الآن لم يستكمل تنفيذه حول قضية بسيطة مثل قضية الأسرى وهو جانب إنساني وفيه اتفاقات دولية وقوانين دولية وكذا، ولكن تظل يعني محبط ومماطلة وهروب من الواقع وتركيز على أشخاص من أجل الطرف المعتدي. فرض عليك أنك يريد الله أولئك الأشخاص رغم أنك وقعت أنت وياه اتفاق مثلا على الكل مقابل الكل، يعني ما يعني لا يركز لك على أشخاص، لكن أخيرا بعد ما يعذبك من أجل هذا هروب من آثار الحرب أو العدوانية الذي ارتكبها عليه، وليبرئ نفسه ويبيض على ما يقولوا يبيض سواد وجهه يعني من جرائمه ومن تبعات الجرائم. ليس لأن اليمنيين ما زالوا يتذكروا جرائم تنومه اللي لها 100 سنة من عندما ارتكبها العدوان السعودي على اليمني على الحجاج اليمنيين، فكيف ينسى ما حدث لليمن من قصف سواء في المدن أو في المنشآت في المخا في تعز في صعدة
5: في مختلف المناطق
4: في مختلف ما
5: يعني كنتم ستستوعبون كل هذه التفاصيل والمتغيرات في بحثكم الجديد الذي كان يعني لو قدر لكم أن تعيدوا كتابة هذا البحث
4: يعني إضافة إلى هذا يبقى لأن احنا كان نركز على الدور الدركي للدولة، يعني الدور الدركي للدولة الدور على الأقل الحفاظ على الوظائف الرئيسية اللي هي السيادة والقضاء والأمن. هذه
5: في ظل التربص وفي ظل محاولات يعني إسقاط هذه الدولة. طيب وصلنا إلى المحطة الأخيرة والسؤال الأخير، وهو دائما أيضا أسأل الضيوف والباحثين هذا السؤال، يعني الرسالة التي تودون اليوم توجيهها للباحثين الشباب المهتمين بقضايا الدولة والمهتمين كذلك بالتحولات السياسية والاجتماعية، ماذا تقولون لهم؟
4: نتمنى لهم التوفيق، لكن ننصحهم أن لا يتسرعوا في الطرح، يقرأوا حول الموضوع كثيرا، لا يقرأ كل شيء، لكن أنا أقصد يقرأ كل ما يقع في يده، لكن يركز على الجوانب الرئيسية للموضوعات التي يتناولها. أنا أقصد الجوانب الرئيسية يعني الجهود التي ضرحت من قبل فيها
5: دراسات سابقة مثلا
4: في الدراسات السابقة، لكن أنا أقصد دراسات سابقة وفي كتابات ليست دراسات سابقة ولها صلة بالموضوع. مثلا هذا ما في شيء دراسات سابقة كثيرة، لكن في أدبيات له، وأنا ولهذا تبصر المراجع كثير جدا لأنه ما بيش للدراسات السابقة. لو كان في دراسات سابقة كان نطرح رؤية الدراسة هذا ورؤية هذا ونفعل الفرق والاختلاف أو التشابه والاختلاف فيما بينها وبين هذه الدراسة، ونسلم كثير من الشغلة البحث والتنقيب. ولهذا عليهم أن يجتهدوا ليس من أجل الحصول على هم يحصلوا على الدرجة يعني الماجستير ولا، لكن البحث الجيد يحتاج إلى قراءة جيدة ومنهجية سليمة. لأن وأنصحهم رغم أن هناك أن المنهج الوصفي يدرس في كثير من التخصصات، لكن الوصف أنت ملزم به تلقائيا، ما تحتاج تقول استخدم المنهج الوصفي، استخدم أساليب نماذج يعني حديثة موجودة وحتى قديمة موجودة من أجل تستطيع أن تستقرأ أو تستنبط. أيضا لا يركنوا كثيرا على الاستبيان. أنا بين لاحظ الطلاب ما هوش داري ما هي العينة حقه، يجي يكتب عن جامعة صنعاء مثلا ويصلي يوزع لمن هب ودب، ما هي شيء الطريقة السليمة يعني للأمانة. لا بد أن تكون عينته محددة مسبقة قبل، يعني يقول أنا بقابل مثلا أو بوزع الاستبيان على مسجلين الكليات المسجلين بس، ما يصلي يوزع لمن هب ودب، المهم يجمع لي 200 استمارة ولا 300 استمارة، فتكون النتائج يعني ليست صائبة، لا أقول خاطئة لكن ليست صائبة.
5: هذه نصائح هي لا تقتصر فقط على مستوى دارسي العلوم السياسية، وإنما لكل الباحثين في مختلف المجالات. يعني لمن يريد أن يستفيد فعليا أن يستمع إلى هذه النصائح. شكرا جزيلا لكم أستاذ العزيز محمد محسن الحوثي، ونحن نطمع أيضا أن نسجل معكم حلقات أخرى في مواضيع بحثية أخرى، خاصة أنكم يعني لديكم قائمة طويلة جدا بالأبحاث والأبحاث المهمة والمواكبة في نفس الوقت.
4: شكرا كثيرا لكم وللمستمعين أيضا، ونحن مستعدون في أي لحظات وفي أي وقت أن نحضر، حتى ولو إحنا مشغولين، لكن واجب علينا الأمانة أن نسهم بما نستطيع أن نسهم به، وفي أي وقت وأزودك ببعض الأبحاث الموجودة أو كل الأبحاث، هي متاحة بعضها على الإنترنت إنها منشورة في مجلات يعني عربية ويمنية داخل البلاد وخارجها. هذا وأنصح الباحثين أيضا عندما يكتب رسالة الماجستير أو الدكتوراه أن لا يقتصر على الرسالة فقط، لأنه عندما يقرأ بتتولد أفكار أو فكرة، يسجلها في مذكرة أو في دفتر،
5: يعملها بحث
4: مستقل كما فعلتم أنتم. يعني ما بش مشكلة، والله أني أستمتع بالقراءة والكتابة،
5: بالعكس يكتشف أكثر
4: موضوعات مهمة، سواء في الموضوع الذي بين بحث فيه أو في قراءات خارجية. يعني أهم شيء لا يضيع الوقت هكذا هباء منثورا. وقد ما حم فرص أن الإنترنت هذا والذكاء الاصطناعي موجود، لو سأل عن أي شيء يزوده بكثير من الإشكاليات، لكن عليه معالجة هذه القضايا والأبحاث والتأكد من مصداقيتها وأن يكونوا موضوعيين. الموضوعية مهمة في البحث العلمي،
5: فالبحث
4: والموثوقية. هذا الموضوعية أهم شيء، أنا كتبت حول الموضوعية أيضا، وكتبت عن أزمات ومعيقات البحث العلمي منشورة. يعني
5: سنحاول أن نستفيد منكم أكثر إن شاء الله في سياقات أخرى، إن شاء الله في حلقات أخرى، ويعني سنسجل معكم حول يعني أبرز المواضيع بالنسبة للأهمية للواقع، وأنتم ستقترحونها. شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا كثيرا، وأي خدمات نحن مستعدين.
5: حياكم الله، نتشرف بكم وما تقصروا، يعطيكم ألف عافية. والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة قادمة من برنامج حوار أكاديمي في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: بس السيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويؤسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنافرة.
11: الا وقد بارق النصر لله لما الحرب

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا الله علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا اكرم المسؤولين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور ابصارنا. وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا اماما وحجه ورحمه وقائدا الى جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. قوله جل من قائل: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم. قراناها امس، تميناها انما السبيل ايضا.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. تحدث الله عن هؤلاء المنافقين حين عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه إلى المدينة. عندما يأتي النبي صلوات الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ما من شك أن الناس سيحتفون برجوعه وسيتظاهر المنافقون بفرحهم بعودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالما غانما ظافرا ويظهرون له أنهم فرحين بعودته ويبالغون في العذر من جديد. اعتذروا من أول والآن اعتذروا من جديد. ولكن الكذاب كذاب يعرف بصفحات وجهه وفلتات منه لسانه. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. بعدما عاد المسلمون من تبوك ورجعوا إلى المدينة المنافقون اشتغلوا. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم. اعتذروا 70 مرة ما نقبل عذركم ولا نصدقكم في اعتذاركم. سبحان الله. يعني الإنسان مهما كان حتى لو تحدث الإنسان ويجي يقول أنا أعتذر لك أنا آسف لكن ما هو من داخل قلبه من ما هو بلسانه فقط يحس الإنسان العادي فضلا عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. كيف والله قد اطلع على ما في قلوبهم وعرف أنهم منافقون حتى هذه اللحظة وهم ما زالوا في حالة نفاق. يعني بدل أن يتوبوا إلى الله ويتوبوا توبة نصوح ويستغفر الله سبحانه وتعالى ما زالوا حتى اللحظة وهم في حالة كيد ودس ولعب وتلبيس وتدريس. قال الله يقول قل أمر النبي بأن يقول لهم هذا لا تعتذروا تحاكيتوا أم تحاكيتوا اعتذرتوا أم اعتذرتوا لن نؤمن قد نبأنا الله من لن نؤمن لكم لن نؤمن يعني لن نصدقكم. واضح ماشي. فهذا المعنى نؤمن معنى نصدق لن نؤمن يتعدى باللام ويتعدى بغير اللام لن نصدقكم ولن نصدق لكم سواء. قد نبأنا الله من أخباركم. هذا الآية كلها الذي نزلت في شأن في سورة براءة من حين ما سلوا ما رجعوا بتنزل الآيات على المنافقين واحد بعد واحد واحد بعد واحد. قد خبرنا الله عن ما في قلوبكم خلاص اعتذروا ولا لا اعتذرتوا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. يجي يحلف يمين سيأتي لنا سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم ويحلف الأيمان المغلظة وحرام وطلاق والله الشاهد وكل كذب كذاب. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال سيرى الله عملكم ورسوله متى أي المستقبل كفيل بأن يثبت أنكم ما زلتم في حالة نفاق. أما قال سيرى الله عملكم ورسوله يعني أنا ما صدقناكم حتى اللحظة ولن نصدقكم. وهم بالغوا في الأيمان وبالغوا في الاعتذار وبالغوا وإحنا والله كذا ولو لك واحد من جهالي وهذا ناضي وهذا نية نحك الله سواء. ما منها هذا كله لأنه ما هو من داخل القلب ما كان من القلب يصل إلى المه القلب وهذا ما كان من اللسان كذب كل كذب في كذب في كذب. فلذلك قال وسيرى الله وأتى بالسين التي تفيد التوكيد كما قال الزمخشري وغيره من علماء التفسير أن السين في الفعل المضارع تفيد التوكيد كما قلنا في أكثر من مرة مثل في الوعيد سأنتقم منك وفي الوعد سأعطيك أو سأمنحك أو إلى آخره. فهو يقول وسيرى الله

ورسوله، يعني المستقبل كفيل بأن يثبت أنكم ما زلتم على نفاق، سواء مع أنه فتح لهم باب التوبة. احنا الآن ما نصدقكم، ولكن المستقبل تجاهكم، كل واحد أخبر بنفسه. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. طبعا الاتيان بثم يفيد التراخي بمدة كبيرة. ثم تردون يعني معكم فرصة. من بتستقي هذا المعاني؟ من خلال الحروف، حروف المعاني. هذا كيف فهمنا المعنى هذا؟ من خلال حروف المعاني. عندما واحد يحفظ حروف المعاني ويقرأ اللغة العربية سيفهم ما هي المعاني التي في القرآن، وما هي أساليب اللغة العربية، أساليب العرب، سواء في التقديم، في التأخير، في الاتيان بهذا الحرف، في الإبدال عن بحرف آخر، في الاستعارة، في المجاز إلى آخره. قال ثم تردون، فكأنه لديكم فرصة للتوبة. اثبتوا جدارتكم أنكم حقا قد تبتم إلى الله، والمستقبل كفيل بأن يثبت ذلك، فيوضح ذلك، فيكشف ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب والشهادة؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يقل ثم تردون إليه؟ لأنه قال وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون، كان يقول إليه، لأنه ما بيش حاجة الإتيان بالظاهر مع الإمكان بالإتيان بالضمير العائد إلى أقرب ملفوظ وهو لفظ الجلالة. لماذا؟ قال تقريرا لهم وإقامة حجة عليهم وتفهيما لهم، يعني تقريرا في أذهانهم أن الله تعالى عالم للغيب وعالم للشهادة. هذا الغرض من الإتيان بالظاهر بدل المضمر، أن الله عالم، عالم الغيب. الغيب يعني ما فات الإنسان، ما مضى وما هو مه آت، والشهادة ما هو مه حاصل، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. قال القائل هكذا، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ما هذا بيت شعر كنا نسمع من القاضي معياد الله يرحمه. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء. يعني لو كذبتوا علينا وكذبتوا على الناس فإنكم لن تكذبوا على الله سبحانه وتعالى، ولو خفي علينا وخفي على الناس فإن أمركم لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فينبئكم بما كنتم تعملون. سواء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كل شيء سينضج. سواء يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون، وابشروا دحين الاتيان بالسين في سيحلفون ليبين انهم ما يعني ما مدى ما كانوا حريصين على ان يقنعوا النبي، يقنعوا الناس. يعني بالغوا في الايمان، كما قال يحلفون بالله جهد ايمانهم، بالغوا في الايمان. والمؤمن ما بيش حاجه يقولوا كلمه عشر سوامه، المؤمن ما يحتاج الى ان يحلف يمين من راس القامه. وهذا مسألة مهمة جدا، أن المؤمن عندما يتحدث ليس بحاجة إلى أن يحلف. قالت على ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ورد عنه صلوات الله عليه وسلم أنه تحدث عن آخر الزمن أنه سيأتي قوم يحلفون من دون أن يستحلفوا ويشهدون من دون أن يستشهدوا، يعني من دون أن تطلب منهم الشهادة ومن دون أن تطلب منهم أن تعرف أن يمين التيك هو بيغطي على شيء، ما بيحلف من دون طلب إلا هو بيغطيه على حاجة أنك كذاب، وإلا فالمن مشي بحاجة إلى أن يحلف. ولا تجعل الله عرضة منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بيننا، ما بيش حاجة إلا الأيمان. فلو ما تبصر الإنسان بيهرها أيمان، هذا ما بالله يحاسب نفسه، يبصر خلقه كيفه. هذا ليس من شأن المؤمنين. المؤمن إذا قال منه صدق، وإذا قيل له صدق، لا يحلف الناس ولا أمانه. قلبك الله في رأسك، في رأس عيالك، هذا ليس من شأن المؤمنين. وهذه النغمة ليست لائقة بالمؤمن، هذه
نغمة المجتمع إذا كان متفكك يشك بعضه في بعض، نغمة مجتمع منافق ما هو مجتمع مؤمن. المؤمن كلمه عشر سواء وبعده يظهر الإنسان، عندما يحلف عند الشهادة، عند الشهادة إذا اتهم القاضي الشاهد وشك في عدالته طلب منه اليمين، وإلا فيكتفي بغير يمين. واضح ماشي؟ هذا الأيام قالوا الأصل في الناس مع المشكلة، ولا الأصل في المؤمن العدالة. ما هذا الأيام عندهم في القضاء الآن الأصل عدم العدالة، مشكلة. صار الطابع الآن عند حتى في القضاء أنه الأصل عدم العدالة، مشكلة عدم العدالة عند الشاهد والمشهود وعند القاضي وأمين سر، مشكلة. إلا من رحم الله، لا نعمم، إلا من رحم الله. ولكن هذا القاعدة أن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يحلف، وقد عد ذلك أنه من علامات آخر الزمان، وإذا عده أنه من علامات آخر الزمان فهو في محل الذم، في محل المه الذم، هذا ذم. عندما يتحدث عن علامات آخر الزمان وبتحدث عن علامات مه ذم، وهذا من ذم الإنسان إذا كان كثير الحلف. أيمان بسكة حرام وطلاق، والله العظيم وقلتني الله وفي رأس عيالي، سواء. هذا المؤمن لا يحلف. فهذا شأن من؟ شأن المنافقين. هكذا نستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، يعني إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم. بسروا المنافق بيقرعه بهلوم هكذا، بيحس إنه وجهه بتلقى رصاص، بتلقى مسامير، بتلقى شوك، ولو ما حاكيتش، ولو بس غرزه في الطريق بسرته يحمله ولو والد حاكى سوا، والله انني معذور، والجهل ما كان بش من يبهلهم، ولا كنا من بيحاكيك يا خبير، من بيساميك، حد خاطبك. لكن المنافق هكذا بيقول، بيدك قلبه. فقالوا يقولوا كاد المريب أن يقول خذوني، ما كان الكاد المريب أو المسيء أن يقول خذوني، فهو يحس في نفسه أنه مقصر وأنه مخطئ وأنه ذا، ويشتي، ما بيخافش من لوم الله ومن عذاب الله. أعظم ما بيخاف، وكل ما بيخاف من لوم الناس لا يلومه، ما بيبصر، ما بيجعل لله أي اعتبار. هذا علامة المنافق، هذا هو علامة المهتم. وذلك قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني حتى لا تلوموهم ولا تزجروهم ولا تنهروهم ولا تستحقروهم من هذه الأشياء. فهو يبادر يبين ما في قلبه، مع أن الناس ما بيتحاكوا ولا في أذهانهم أحيانا، ما قدك ناسي خرج الخبر حقه. قال الله فأعرضوا عنهم، اتركوهم، لا تجالسوهم، لا تآكلوهم، لا تكلموهم، لا تحدثوهم. وهذا شيء كبير جدا، يعني حاولوا أنهم يعني يستجلبوا رضا الناس، والنبي جاء الأمر بخلاف ما أرادوا، جاء بعدها ضيق عليهم الخناق أكثر. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر مما ذكره المفسرون، يعني أعرضوا عنهم، خلاص لا أتحدث عنهم، ولكن في نفس الوقت لا تصدقوهم ولا تعولوا عليهم في شيء، ولا تركنوا عليهم في شيء، ولا تثقوا بهم في شيء سواء، ولا تعتمدوا عليهم في شيء. اسكت بالناس، اسمع ما يقولوا هذا الأيام، اسحره، اتركه، ها، ولا أتحاكم، لا بإيجاب ولا بسلب، لا بنفي ولا بإيجاب، اترك أبوه. قال فأعرضوا عنهم إنهم، والوصف الشديد هذا، بسروا على وصف، إنهم رجس، كما قال إنما المشركون مهنة جسون، قال هؤلاء إنهم رجس. هذا أدق وصف وأبلغ تعبير في وصف المنافقين. الله وصف الخنزير بأنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله، مه سواهم هو المه، هو الخنازير على سواه. فإنهم رجس، يعني عملهم عمل مه رجس. هذا لا مجموعة في المجتمع شواذ رجس، أعوذ بالله. كما قال الإنسان، الناس ينظرون إليه، إذا سلموا عليه سلموا عليه اتقاء شره، إذا نظروا إليه نظروا اتقاء شره، بيتقوا مثل ما يتقوا الرجس، بس ما بسر الله شيء، بخشع ولا قادورة ولا بلاعة ولا شيء، والإنسان يلفلف لذاته، وإذا لا يقع فيها شيء لا تنجس، هذا مثله، والعياذ بالله. هذا شيء كبير جدا. كما قال الإنسان قيمته في المجتمع رجس، ولو هو آدمي في الصورة، يعني مشكلة كبيرة.
قال إنهم رجس، وأتى بإن، وأتى بالجملة الإسمية التي تدل على الدوام والمه والثبوت، فقال إنهم رجس. طيب، والرجس هذا أن يشلوه يدخلوها الجنة، عم هاد أي خبص أي نجس، أين يشلوا الرجس؟ أم يشلوا القمامة سواء؟ قال ومأواهم جهنم، يحرقوا أبوها القمامة، وقودها الناس والحجارة. قال ومأواهم، المأوى الذي يأوي إليه الإنسان ويعود إليه ويرجع إليه، مأواهم أين مأواهم؟ الناس يدخلوا الجنة ويتمتعوا في الجنة وعند الحور العين وفي القصور والفروش والزرابية المبثوثة والنمارك، وهؤلاء يذهبون إلى جهنم والعياذ بالله، وهم يصيحون ويبكون ويعوون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سواء يا مالك يقضي علينا، ربنا أخرنا، ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، غيرها من الآيات التي بتوضح أنهم في حالة يأس وفي حالة قنوط وفي حالة يعني إبلاس وحالة حيرة وحالة بكاء. الله يجيرنا من هذه الحالة. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، جعل الله جهنم مكافأة لهم بما كانوا يكسبون. يحلفون بالله لترضوا عنهم، سلك بيأكد المسألة وبيدل على مدى ما بلغوا فيه من الحالة من بذل الأيمان يمين بعد يمين. تي اليمين مثلا لا قام مؤمن هنا والتالب بس قلت ثلاث أربع عيمة وخضيف الشارع الثاني وذلك واحد ثاني وش يحلف اليمين هذا بيصور لنا المشهد ما الذي حدث من جهة المنافقين. كلما لقوا طائفة من المؤمنين أو واحد من المؤمنين احتاجوا منه ينعثوا أيمان سواء لجيقنوا عن الناس جمعة، فهم كلما لقوا مؤمنين حلفوا أيمان. والله بيذكر هذا الشيء، يحلفون بالله، يحلفون لكم، لكم لترضوا عنهم. شنو همهم؟ إرضاء الناس، وليس همهم إرضاء الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيضا هذا خلق من أخلاق المنافقين، أن همهم هو إرضاء الناس وليس همهم إرضاء الخالق سبحانه وتعالى، وهذا يظهر جليا في معاملات الناس فيما بينهم. مثلا واحد حلفت عليه في عرس ولا في دا ولا ولي ما عندك في عندي، وهو بالعاني ما جاء ورجع يحلف لك يمين، خلف ولا قد وعدك ولا قد حلف لك يمين انه ايجي، وبعدها رجع ما جاش بلعاني، يدور يختلق لك عذر في عدم مجيئه ويحلف لك مه يمين، فهو يسعى لارضاء المخلوق ولا يسعى لارضاء المه، فيكون قد دخل في عداد المنافق. نفس الشيء. وهكذا مثلا واحد قال روح الجهل في العرس حق ابن الله هانك لا هانك بعشرات الالاف، ويبصر العالم بعد يوم ثاني ولا الدا ولا الفقيه ولا والله هم الجهاد وانتي ما ضاق وحرم طلق ما نشتي لكن ما نفعل، بيبصر اللوم من جهة المخلوق ولم يجعل لما عمل أي شيء أمام الله سبحانه وتعالى. ما قال يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، أنا أخطأت، أنا أذنبت، أنا بذرت، أنا أسرفت، أنا تكبرت، أنا هنجمت، أنا برياء، أنا زرايت، أنا سمعت. ما بحس عند هذا الشيء، حس ما هو عند هذا الشيء، حس في إرضاء المخلوق، وأما إرضاء الخالق فهذا لم يخطر له على باله. أيضا هذا من علامات من قد يكون الإنسان ويشتمل على عنصر من عناصر أو خلق من أخلاق النفاق وهو لا يشعر، فبالتالي علينا أن نحذر وأن نزكي أنفسنا من هذه الأشياء. قال يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نفترض أنكم رضيتم عنهم لأنكم لا تعلمون ما في سرائرهم، والمؤمن يتعامل بالظاهر مع الناس، لكن الله عالم بما في سرائرهم، بالتالي لم يرضى الله تعالى عنهم في تلك الحال ولن يرضى الله عنهم ما داموا على تلك الحال. سواء، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وسماهم فاسقين، يعني أن هذا الخلق مع كونه نفاقا فهو أيضا فسق
خروج عن ضاعة الله سبحانه وتعالى. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. بعد أن تحدث الله تعالى عن منافقي المدينة والعاصمة المقدسة المنافقين الموجودين في المدينة تحدث عنهم وأساليبهم أنه نفاق متقدم متحضر، ها سواء بالظاهر مدني ولكن نفاق نفاق، يعني يظهر لك أنه رجل مدني وكرفته والساعة والمشطة ولا، لكن النفاق حق العرب يجي في الكلافة شوية، ما وش تيحف حق أهل المدينة الحاضر يعني العاصمة أيا كانت، أنا لا أعني بها أشخاصا معينة إنما أتحدث عن حالة. تتحدث الله ها هنا عن الأعراب، يعني المنافقين، تحدث عن المنافقين من الأعراب، تحدث في السابق عن المنافقين أهل المدينة كما قالوا من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، سيأتي لنا إن شاء الله. ها هنا يتحدث عن المنافقين الذين هم من المه، يجي فوقهم جلافة قال لك أخيت وهابي ومن كذا واحد واحد قال هكذا، يعني جاب الجلافة. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. الأعراب جمع أعرابي، والأعرابي هو الرجل الذي يسكن في البادية خارج، سواء يقولوا العرب، العرب جمعه جمع عربي، والأعراب جمع أعرابي مه، وهم كلهم مه عرب، بس عندما يطلقوا أعرابي في لغة العرب إذا أطلقوا كلمة عربي معناه أنه من أهل البادية، من أهل القبول البعيدة، وإذا قالوا عربي معناه أنه سمع نقول الآن مدني وحاضر وبات، واضح ماشي. وهؤلاء من العرب يعني من خارج المدينة المنورة. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لماذا هم أشد كفرا ونفاقا؟ يعني قد في تلقى كافر لكن عادوا كذيها، يعني اختار عبارات معينة لائقة كذيها، لكن هو كافر كافر كافر، زعما بيعاملنا الآن يعني زعما أهل الغرب احنا ندين المجازر وهم بالتوسلح كفر، لكن بخنزرة، لكن يجي لك أعرابي عادمة بجلافة أكثر، بجلافة أكثر. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال أشد كفرا وأشد ما نفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أليك أو أحرى بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. طبعا هم أولى وأليك وأحرى بأن لا يعلموا، لأن البعيد لن يكون عارفا ولا عالما بما جاء به للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم، دائما البعيد من مصدر الوحي من مصدر الإشعاع من مصدر النور دائما يجيه قليل الحظ من هذا العلم، قليل الحظ من هذا النور، أبصر والسراج فقط، القريب منه يقدر يدرس والبعيد منه ما أبي بعيد، واضح وماشي. فهو أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله، ما هو داري ما في كتاب الله. لاحظوا عندما واحد يتحدث، وأنا أتمنى أنه ما أقصش بهذا ناس معينين، إنما أتحدث عن حالة، تجي تقول مثلا حق اليد حق الرجل حق النخرة حق العين، هذا اسعم في الأراضي، ها يشتري الربع في الماء هو أجير أجير، ويشتري النصف في الرهق وقال هذا عرف سف، تدي لها الدليل من كتاب الله، تدي لها الدليل من سنة رسول الله، قال خلي النار تدخل من كذا وتخرج من كذا، هذا التعبير ما هو هذا؟ ما هو ذي اللي عليها وماشي. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. الأعراب أشد كفرا، قال خلي النار هذا تجي كذا وهذا، خلي الجنة لكم، هذا العبارات لا تصدر من مؤمن يخشى الله ويرجو الدار ويرجو الله ويرجو رحمة الله، هذا دليل على لأن البعيد عن مصدر العلم عن العلماء. شروا أهل صنعاء كانوا زمان لم يكن يكاد يخلو بيت من عالم، هذا هو الواقع الماشي، الحارف فيها عالم اثنين ثلاثة أربعة، عندما يجلسون المقيل في المجالس كان الكل يتفقه، الجزار فقيه، القشام فقيه، الحداد فقيه، النجار فقيه، كلهم يعلمون حدود ما أنزل الله. لماذا؟ لأنهم كانوا قريبين من أهل العلم، والعلماء ورثة المه الأنبياء،
ولذلك ما إن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى حتى تلين قلوبهم وحتى يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن البعيد من العلم وأهل العلم ومكان أهل العلم ماذا ترجو من طبعه أن يكون إلا أن يكون قاسيا فظا غليظا. وذلك قال النبي فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا فقد جفا، من بدا فقد جفا. وقديما كان العلماء يعني يحكمون بأنه لا يجوز أن يصلي البادي بالحاضر، كانوا يقولون لا يجوز أن يصلي البادي يعني أهل البادية بأهل الحضر. لماذا؟ قال لأنهم لا يعرفون أحكام الشرع، من عند الوضوء مغدى مغدى، لا عند الصلاة لا بعد الصلاة إلى آخره، فكيف يصلي الجاهل بالمه بالعالم؟ وكانوا لا يقبلون شهادة البادي على الحاضر. لماذا؟ قال لأنه أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، ولأنه ليس عنده خوف من الله، عنده استعداد لأن يكذب كل يوم كذبه. سمعت ذلك القضية بيقول له بر اشكل لك، بيقول اشهد لي انه شعير، قال بر احسن لك، واشهد لي انه بر سواء، جر حق الشهادة وصار اشهد لي انه بر، قال بر اشكل لك. ما عنده يعني الآن بسر في بعض المحاكم وحوا شباب المحكمة، هذا الظاهرة صار الظاهرة باب المحكمة، ما هي الزحمة؟ أنتم بالشارعين، أنتم خصماء، أنتم غرماء، معكم حق كانت جيتوا، لا مثل ما دبسوا في الجولة بل حقها الشرني وحقها المطرقة وحقها هذا والزنبي مراعي لا شيء، عمل هذاك مراعي لا شيء بالشهادة الزوري يشهد أتي له حق مصروف اليوم أجي يشهد لك ويرحل. الناس استحقروا هذه المسائل، استهانوا بهذه المسائل، يعني لم تعد عند هذه المسائل تشكلهم أي عائق، تجاوزوا هذه الأشياء، ما بينهم وبين الحرام أي شيء، يعني استباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. وذيك الكاتب داخل، وذيك الموظف نيك، وذيك الذي أغمز لديك، ولا شيء بالقاضي فاجر قال له جرد بعد أسه. وعلى هذا النحو هي مشكلة كبيرة، هي مشكلة، هذه المشكلة تسربت واستفحلت وانتشر خطرها عندما لم يوجد العلماء الربانيون، وعندما لم يوجد الوالي الصالح الذي يقيم حدود الله ويوقف الناس عند حدودهم، عندما كما قال القائل خلالك الجو فبيضي واصفري ونكري ما شئت أن تنكري، واضح وماشي، قالوا في المثل إذا غاب الدم. على هذا النحو فلذلك ينبغي أن يكون في المجتمع حالة من التواصي بالحق والتواصي بالمعروف والصبر، تحاكوا الناس، ولي الأمر يكون حاضر مطلع، سواء العالم الكل يتحدثون عن هذه الظواهر الخبيثة والسيئة التي لا تنم على أن المجتمع بقي مجتمعا إسلاميا، صار مجتمع نفاق، مجتمع دجل، مجتمع فاسق والعياذ بالله. قال يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، أكيد هم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، لأنهم بعيدون عن مصدر العلم، لأنهم لا يتفكهون، لأنهم لا يتعلمون، لأنهم لا يسألون. واحد بعد الغنم حقه للونها، بعد البقر حقه للونها، شيء عنده علم من كتاب الله أو من سنة رسول الله؟ ما لا يعرف، قال ما كل واحد يحقق عم ينسوقه اللي جاء منه، واضح ما في، وعن بضاعته، هذه بضاعته الغنم والبقر والإبل، وهذا فقط. وبعد يعني بتجي طبيعة البادية، أهل البادية أبصرت الحجر عندما تكون عرضة للشمس ولا عرضة للظل، عندما تكون عرضة هي حجر قدي حجر بتحتاج تحرقه وماشي وتسود، خاضع للطبيعة أوامر التعرية وأوامر الداء للطبيعة، بتجي طبيعة مثل الطبيعة العادية التي شكلتها الطبيعة. طبيعة المنافق ما بيشتيك العامل التعليمي والإرشاد والنور الإلهي الذي سلك يعني سبك طبيعته وحسن خلقه وسواه إنسان قوي، وإنما جعل نفسه عرضة للطبيعة تفعل فيه ما تشاء. وبعدها ما هو الذي حوله؟ حوله بقرة، حوله إبل، حوله غنم،
حول الزراعة حول هذا ما بس ما لا سمع وصايا ولا سمع إرشادات ولا سمع من هذا.